مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل برواية قالون عن نافع المدني. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي الشريف عفيف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
3: من روائع التلاوات.

أباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: من روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وكواعب أترابا وكأسا دهاقا

ذلك اليوم الحق.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
6: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة. برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد كرما سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيسير علوم السنة. سؤال يخطر ببال كل من يقرأ سند حديث: لماذا يقول الراوي أحيانا حدثنا، وأحيانا أخبرنا، وأحيانا عن فلان، وأحيانا أجازني فلان؟ هذه العبارات ليست ألفاظا متساوية يستعملها المحدثون اعتباطا، بل هي مصطلحات دقيقة تدل كل واحدة منها على طريقة معينة تلقى بها الراوي الحديث عن شيخه، وتحدد أيضا درجة قوة هذا التلقي. فموضوع حلقتنا اليوم هو طرق تحمل الحديث، أي الوسائل التي كان المحدثون يأخذون بها العلم عن شيوخهم، ثم شروط الأداء، أي الشروط التي يجب أن تتوفر في الراوي حتى يقبل منه ما يرويه ويؤديه للناس بعد ذلك. فتعالوا بنا إخواني نستعرض معا هذا الفن الدقيق من فنون علوم الحديث. أول ما نبدأ به هو الفرق بين التحمل والأداء. التحمل إخواني هو أخذ الحديث وتلقيه عن الشيخ بإحدى الطرق التي سنذكرها بعد قليل، أي المرحلة التي يكتسب فيها طالب العلم الرواية. أما الأداء فهو المرحلة التالية، وهو أن يقوم هذا الطالب أو هذا الراوي بعد أن صار هو نفسه راويا بنقل ما تحمله إلى غيره، تحديثا أو تدريسا أو تصنيفا. وقد اعتنى العلماء الحديث بالتفريق بين المرحلتين، لأن لكل مرحلة شروطها الخاصة، فقد يصح تحمل الحديث في حالة معينة ولكن لا يصح أداؤه إلا بعد توفر شروط أخرى كما سيأتي بيانه بإذن الله. إذن أولا شروط التحمل، فقد اتفق جمهور المحدثين على أن شرط صحة التحمل هو التمييز، أي أن يكون الطالب في سن يدرك فيها ما يسمع ويحفظه ولو تقريبا، ولا يشترط في التحمل الإسلام ولا البلوغ ولا العدالة خلاف لما يشترط في الأداء كما سنرى. ومثال ذلك فقد سمع كثير من صغار الصحابة كسيدنا الحسن بن علي وسيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أحاديث من نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهم صغار دون البلوغ، ثم أدوها بعد بلوغهم وصح إسلامهم واستقرت عدالتهم ولم يطعن في تحملهم وهم صغار. والضابط عند جمهور المحدثين لتحديد سن التمييز هو أن يفهم الصبي الخطاب ويرد الجواب، وقدره بعض بخمس سنين تقريبا، وليس هذا حدا قاطعا بل تقريبا يختلف باختلاف الأطفال. قال القاضي عياض: قد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن محمود بن الربيع، وذكر رواية الإمام البخاري في صحيحه بعد أن ترجم متى يصح سماع الصغير بإسناده عن سيدنا محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. ثانيا شروط الأداء، أي رواية الحديث للناس والتحديث به، وهنا يجب أن تتوفر في هذا الراوي أربعة شروط أساسية اتفق عليها علماء المصطلح. أولها الإسلام، فلا تقبل رواية غير المسلم عند الأداء وإن صح سماعه للحديث قبل إسلامه، أي يمكن أن يتحمل الحديث قبل الإسلام ولكن عند الأداء لا يقبل منه إلا إذا كان مسلما، وهذا واضح بطبيعة الحال لكي لا تضيع الأمانة ولكي لا يؤخذ الدين عن من هو خارج الدين. الشرط الثاني هو التكليف، أي البلوغ والعقل، فلا تقبل رواية الصبي غير المكلف ولا رواية المجنون حال أدائهما وإن كان تحملهما صغير صحيحا في حال الصغر. الشرط الثالث هو العدالة، وهي استقامة الراوي في دينه ومرؤته بأن يكون متجنبا للكبائر غير مصرا على الصغائر محافظا على ما يقتضيه الدين والخلق الحسن. والشرط الرابع هو الضبط، وهو نوعان: ضبط صدر، أي حفظ الراوي للحديث في قلبه وتمكنه من استحضاره متى شاء دون تغيير، والنوع الثاني هو ضبط الكتاب، أي صيانة الراوي لكتابه الذي دون فيه حديثه من التغيير والتحريف والضياع. فمن اجتمعت فيه هذه الشروط الأربعة قبلت روايته وسمي حديثه مقبولا، ومن اختل فيه شرط منها ردت روايته أو ألحقت بالضعيف بحسب درجة الاختلال. وقد رتب علماء المصطلح طرق التحمل فجعلوها ثمانية أنواع، ومن هؤلاء العلماء بطبيعة الحال الإمام ابن الصلاح المتوفى سنة 43 و600 للهجرة في كتابه معرفة أنواع الحديث، وكذلك القاضي عياض في الإلماع، وكذلك الإمام النووي المتوفى سنة 76 و600 للهجرة في كتاب التقريب. وسنذكر طرق التحمل بالترتيب التنازلي من الأقوى إلى الأضعف. أول الطرق هو السماع من لفظ الشيخ، وهو سماع لفظ الشيخ إملاء أو تحديثا، وسواء كان ذلك من حفظه أو من كتابه، وهذه الطريقة هي أرفع طرق تحمل الحديث عند الأكثرين لبعد عن الخطأ والسهو، ولها أربعة صور، وهي أن يكون السماع لما يقوله الشيخ من حفظه، أو يكون السماع لما يقرأه الشيخ من كتابه، أو يكون السماع لما يمليه الشيخ من حفظه، أو يكون السماع لما يمليه الشيخ من كتابه. والصورة الأخيرة أعلى صور السماع منزلة وتوثيقا للأحاديث، لأن الشيخ والتلميذ يكونان معا أبعد عن الغفلة. وتكون صيغة الأداء هنا حدثنا، حدثني، سمعت فلانا يقول. وهذه كما قلنا أعلى طرق التحمل عند جمهور المحدثين، لأنها أقرب إلى ضمان دقة النقل، إذ يسمع الطالب اللفظ من الشيخ نفسه دون واسطة. ولهذا كان أكثر الأحاديث في الصحيحين مرويا بهذه الصيغة. النوع الثاني هو القراءة على الشيخ، ويسمى أيضا العرض، أي أن الشيخ يمسك بأصله أو يمسكه تلميذ غيره، والتلميذ يعرض ما يقرؤه على الشيخ. ولكن الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره يفرق بين القراءة والعرض، وأن القراءة أعم والعرض أخص. وصورة القراءة لها صور عديدة، منها أن يقرأ التلميذ على الشيخ من كتابه والشيخ يكون حافظا لما يقرأ، أو أن يقرأ التلميذ على الشيخ من كتابه والشيخ غير حافظ ولكنه ممسك بأصله، أو أن يقرأ التلميذ من كتابه والشيخ غير حافظ وغير ممسك بأصله ولكن معه ثقة عارف ممسك بأصل الشيخ ويتابعه، أو أن يقرأ التلميذ على الشيخ من حفظه والشيخ حافظ لما يقرأ، أو أن يقرأ التلميذ من حفظه والشيخ غير حافظ ولكنه ممسك بأصله، أو أن يقرأ التلميذ من حفظه والشيخ غير حافظ وغير ممسك بأصله ولكن أصله مع ثقة عارف يتابع التلميذ. ولا بد هنا من التنبيه على أمرين، أحدهما أن المتلقي قد يكون هو القارئ على الشيخ، وقد يكون القارئ تلميذا آخر وهو يسمع مع الشيخ. والثاني هي أن يقرأ التلميذ على الشيخ أحاديثه التي له حق روايتها، أو يقرأ غيره على الشيخ وهو يسمع، سواء كان من كتاب أو من حفظ، وسواء كان الشيخ حافظا أو غير حافظ. وقد اختلف العلماء في مرتبتها بالنسبة للسماع، فذهب الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه وأرضاه المتوفى سنة 79 و100 للهجرة، وجمهور الحجازيين، والإمام البخاري إلى أنها تساوي السماع أو تزيد عليه، لأن تركيز الطالب في القراءة وتثبته من الحديث أدق، بينما رأى جمهور المحدثين من غير هؤلاء أن السماع أقوى. وهذا الخلاف نفسه دليل على دقة هذا العلم وحرص علمائه على الضبط. الطريقة الثالثة هي الإجازة، وهي إذن الشيخ للتلميذ بلفظه أو بخطه، بأن يروي مسموعاته أو مروياته كلها أو بعضها، وسواء كان التلميذ حاضرا أو غائبا. ولها أربعة أركان، أولها المجيز وهو الشيخ، ثم المجاز له وهو التلميذ، ثم المجاز به وهو كتاب الشيخ أو مروياته كلها أو بعضها، ثم الركن الأخير الصيغة الدالة على الإذن بالإجازة. ومن شروط الإجازة الصحيحة أن يكون المجيز ثقة عدلا في دينه وروايته، وأن يكون المجاز به معينا. أما أنواعها فأولها أن يجيز الشيخ معينا لمعين، كأن يجيز لطالب معين رواية صحيح الإمام البخاري مثلا، وهذا النوع أعلى أنواع الإجازة. الثاني أن يجيز الشيخ غير معين لمعين، كأن يجيز لطالب معين جميع مروياته أو جميع مسموعاته ونحو ذلك، وهذان النوعان أجازهما الجمهور. النوع الثالث أن يجيز الشيخ غير معين بوصف العموم، كأن يقول أجزت جميع المسلمين، أو أن يقول أجزت كل أحد، أو أجزت أهل زماني، فهذا ما يسمى بالإجازة العامة، لأن المجاز له غير معين والمجاز به عام. وفي هذا النوع خلاف بين العلماء، فإن قد قيدت الإجازة فقال مثلا أجزت طلبة العلم ببلد كذا، أو من قرأ علي قبل هذا، فهذا أقرب إلى الجواز. بل قال القاضي عياض رحمه الله: ما أظنهم اختلفوا في جواز ذلك، ولا رأيت منعه لأحد، لأنه محصور موصوف. الرابع أن يجيز الشيخ بمجهول المجهول، كان يقول: أجزت كتاب السنن، وهو يروي كتبا عدة يسمى كل منها السنن، وأن يقول: أجزت صحيح مسلم لمحمد بن خالد الدمشقي، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم، فهذا يسمى إجازة لمعين لمجهول، وهو نوع فاسد وباطل عند جماهير العلماء. كذلك النوع الخامس أن يجيز الشيخ للمعدوم أو للطفل غير المميز أو للكافر. فأما الإجازة للمعدوم كأن يقول المجيز: أجزت لمن يولد لفلان كذا وكذا، وكذلك الإجازة للكافر فباطلة عند العلماء، وذلك لانعدام الأهلية. وأما للطفل غير المميز فمختلف في صحتها، والأرجع عند العلماء توسيع السبيل إلى الإبقاء على الإسناد الذي اختصت به الأمة. وممن صحح هذا النوع الإمام ابن حجر والإمام ابن الصلاح والإمام النووي والإمام السيوطي وغيرهم. السادس أن يجيز الشيخ ما لم يسمعه ولم يتحمله بعد، كان يقول: أجزت كصحيح البخاري، في حين أنه لم يتحمل هو صحيح الإمام البخاري أصلا، وهذا النوع فاسد عند المحققين من أهل العلم. والسابع هو إجازة المجازي، كأن يقول الشيخ: أجزت لك مجازاتي، أو أجزت لك رواية ما أجيز لي. وقد منع الحافظ ابن صلاح ذلك، وقال أنه لا يعتد به، والصحيح الذي عليه العمل أن ذلك جائز. وهنا تكون صيغة الأداء ب: أجازني فلان، أو أخبرنا فلان إجازة. وقد سهلت هذه الإجازة انتشار الرواية في وقت استسعت فيه رقعة العالم الإسلامي، وصعب على كل طالب علم أن يسمع كل كتاب من شيخه بنفسه، لكن جمهور المحققين اشترطوا لقبولها معرفة المجيز لما أجاز فيه تحديدا، حتى لا تكون طريقة للتساهل. النوع الرابع هي المناولة، وهي إعطاء الشيخ لتلميذه مروياته كلها أو بعضها مباشرة أو كتابة، وتنقسم إلى قسمين: المناولة المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق، والمناولة المجردة عن الإجازة، كأن يناول الشيخ التلميذ الكتاب ويقتصر على قوله: هذا من حديثي أو من سماعاتي، ولا يصرح له بالإذن بالرواية. فهذه الصورة عابها غير واحد من العلماء، وبعضهم أجاز بحجة أنها لا تخلو من الإشعار بالإذن بها. وتكون صيغة الأداء هنا بناولني فلان وأجاز لي، وتفيد المناولة في ضبط النص المروي ضبطا دقيقا، لأن الطالب يأخذ نسخة موثقة من كتاب الشيخ نفسه لا مجرد إذن شفوي، فتقل فيها احتمالات الخطأ الناتجة عن سوء الفهم أو النقل الشفوي. النوع الخامس هو المكاتبة، وهو أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئا من حديثه، سواء كان الطالب حاضرا أو غائبا، وهي كذلك نوعان: المكاتبة المقرونة بالإجازة، كأن يقول الشيخ للطالب: أجزت كما كتبت لك أو إليك. وهناك المكاتبة المجردة من الإجازة، كان يكتب الشيخ للطالب بعض الأحاديث دون أن يجيزه بروايتها. فالنوع الأول صحيح، وهو في قوة المناولة المقرونة بالإجازة. أما النوع الثاني فمختلف في صحته، والراجح صحته على رأي الأكثرين. وهناك شروط للمكاتبة، وهي أن يرى أو أن يعرف الطالب أن هذا المكتوب له هو بخط الكاتب، أي بخط شيخه، وكذلك يرى أن هذا الخط يجب أن نتثبت أنه لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه الالتباس. فمن تيقن أن هذا الكتاب الذي بلغه إنما هو كتاب الشيخ وأنه بخطه فعلا فجاز، أما إذا شك فلم تجز روايته. وتكون صيغة الأداء هنا بكتب إلي فلان. وقد أتاحت المكاتبة استمرار انتقال العلم بين علماء الأمصار المتباعدة دون حاجة للسفر والترحال، وهو ما أفاد كثير في ربط حواضر العلم الإسلامي المترامية من الأندلس إلى بلاد ما وراء النهرين. النوع السادس هو الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب أو هذا الحديث سمعه من فلان أو رواه عنه، ويقتصر على ذلك دون أن يأذن له بالرواية، أو قد يأذن له بذلك، وقد اختلف العلماء في صحة الرواية بهذه الطريقة، والكثيرون يرون صحتها وجوازها، وتكون صيغة الأداء فيها بأعلمني فلان أن هذا من روايته، وهي كما ذكرنا محل خلاف بين العلماء في جواز الرواية بها، فذهب كثير من المحققين إلى جواز الرواية بالإعلام لأنه بمعنى الإخبار، بينما توقف آخرون فيها احتياطا لعدم التصريح بالإذن، وهذا الخلاف يعكس حرص المحدثين على التمييز بين مجرد العلم بالنص وبين الإذن الصريح بروايته. النوع السابع، وهي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه، وهذا النوع يسمى الوصية، وقد اختلف العلماء أيضا في صحتها وجوازها، والراجح عدم جوازها، وتكون صيغة الأداء فيها أوصى إلي فلان بكتابه، وقد كانت الوصية وسيلة لحفظ مرويات الشيخ بعد الضياع من وفاته أو سفره البعيد وضمان انتقاله إلى من يوثق بأمانته وعلمه من تلامذته. أما النوع الأخير فهو الوجادة، وهو أن يقف الطالب على أحاديث بخط شيخ لم يعاصره أو عاصره ولم يلقه أو عاصره ولقيه ولم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه ولم يحصل منه على إجازة ولا مناولة ولا نحوها. والوجادة نوعان، هناك وجادة مقرونة بالإجازة، وهذا النوع لم يختلف العلماء في جوازه، وهناك وجادة مجردة على الإجازة، وهذا نوع مختلف في جوازه، فمعظم المحدثين الفقهاء من المالكية يرون عدم تجويزها، بينما أجازها الإمام الشافعي والنظار أصحابه. إذن هكذا إخواني مستمعين الكرام، نرى أن هذا الترتيب الدقيق لطرق التحمل من السماع إلى الوجادة، وهذه الشروط الصارمة للأداء، هي التي جعلت سند الحديث الشريف نظاما علميا لا نظير له في توثيق النصوص عبر التاريخ. فحين تقرأ حدثنا تعلم أن الراوي سمع بأذنه، وحين تقرأ أخبرنا إجازة تعلم طبيعة هذا التحمل درجته، وهذا ما مكن علماء الجرح والتعديل من الحكم على كل حديث بدقة متناهية. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامج تيسير علوم السنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: تيسير السنة، تيسير السنة، نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
8: تابعوا أعمال فرقة حلب للإنشاد عبر أثير إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، المنشد صهيب الحلبي.

0: إلى القلب.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: تعلمت من أستاذي درسا عندما كنت بالفصل صبي، بأن الأدب بحر وبأن العلم ميدان سخي، وبأن الفلسفة عمق وبأن الشعر إحساس قوي وبأن الحكمة هبة ربي ولكل منهاجه السوي وبأن الوحي أمر مقدس لا يتنزل إلا على قلب نبي، وليس الغبي من ابتلاه ربي، ولكن الغبي من تطاول على آل النبي.

رسول الله، سمعنا فيك مدحا فابتهجنا، وصار لنا بمعناه اكتفاء. وكم لك يا رسول الله فضل، تضيق الأرض عنه والسماء. أقلني من كروب أثقلتني، فأنت لعلتي

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأربعين من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن إن

إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له يا عبد لا تحزن، هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استعتذروا يرحمكم الله.
4: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

0: أكبر.
1: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم. سبوحا قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: يا رب العالمين، يا الله الكريم، يا سموحا قدوس ربنا ورب العالمين.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرجيم.
1: صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
3: ولا غربية يكاد

0: مع السفرة الكرام البررة، عظا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 76، أي من قوله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي، إلى الآية 80، أي إلى قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
2: رحاب عزيز،
1: والطالبة
3: أمين الضابي،
1: والطالبة
4: مريم ولهي،
1: والطالبة
5: أمة الله لهميس.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: تخشى
1: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم
0: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم
1: وأضل فرعون

0: ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي.
1: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي.
0: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.
1: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.

0: اهتدى.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى فاضرب لهم طريقا. طبعا ترقيق الفاء تفخيم الضاد، الضاد ليست من حروف القلقلة، فلا نقول فاضرب، لا نقلقل الباء بلا قلقلة الضاد، فاضرب لهم هكذا. طبعا كلمة لهم هنا لابد من بيان ضم الهاء، فلا نقول لهم ها لهم هكذا، بضم طبعا يكون بضم الشفتين. في قوله تعالى طريقا في البحر يبسا، طبعا القاف مفخمة فلا نقول طريقا، لا قا قا، ثم الغنة هنا مرققة فالانتباه، طريقا طا مفخمة، الراء مكسورة مرققة، ثم القاف مفخمة، طريقا في البحر هكذا فالانتباه. في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، الغين طبعا حرف مجهور فالانتباه تكرر هنا فنعطيه حقه من هنا الجهر، ما غشيهم، لأن الغين معناها لو منعتهاش صفة الجهر تصبح شبيهة بالخاء، فلا نقول ما غشيهم، لا ما غشيهم، مع طبعا تحقيق الحركات هنا خاصة المرور من الكسر إلى الضم، غشيهم، هناك شين مكسورة ثم الياء مفتوحة ثم الهاء مضمومة فالانتباه. في قوله تعالى وأضل فرعون قومه، طبعا أضل ترقيق الهمزة وتفخيم الضاد ثم ترقيق اللام، وأضل هكذا، طبعا كلمة فرعون تكررت أكثر من مرة فلا بد من انتباه إلى ترقيق الراء خاصة فرعون، والعين كذلك فالانتباه. في قوله تعالى وواعدناكم جانب الطور الأيمن بفتح النون، لأنها تعود على الجانب، لأنه الطور هنا مجرور بالإضافة، جانب الطور الأيمن أي الجانب الأيمن من الطور فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم
1: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم
0: وأضل فرعون

0: اهتدى.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة رحاب، تفضل يا رحاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.

0: والسلوى.
1: طبعا هنا حالة للاضطرار لا إشكال أن الإنسان يقف مثل هذا الوقف، ولكن مستحسن أن نقف على مثلا كلمة المن أفضل، فلا نقول ونزلنا عليكم، نضيف ونزلنا عليكم المن ثم نصل المعنى. نعم واصلي.
0: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.

0: اهتدى.
1: أحسنت رحاب، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني، تفضل يا أماني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

0: أبسام فاضرب لهم
1: لا
0: طريق.
1: تفلقي للضاد، لا نقول فاضرب، لا فاضرب لهم. نعم.
0: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل

والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.

0: ابتدى.
1: أحسنت يا أماني، بارك الله فيك. انتباه، طبعا قلنا الغين من حروف الاستعلاء مفخم، فلا نقول فغاشياهم، لا فغا فغاشياهم هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى.
1: طبعا الراء مفتوحة دائما مفخمة، لا تخاف دركا دركا ولا تخشى. نعم،
0: لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. وأضل فرعون

0: فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضلي يا أمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم

0: يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
1: أحسنت يا أمة الله، بارك الله فيك. إذا على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحى

ألا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل في

0: للقرآن، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة عرضاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

سهري عليك ألذ من سنة الكرى، ويلذ فيك تهتكي بين الورى، وسوى جمالك لا يروق لناظري، وعلى لساني غير ذكرك ما جرى. قسما بذاتك لو بذلت حشاشتي لمبشري برضاك كنت مقصرا.

يا رب أنا عبد ذاتك، لا أحول عن الهوى يوما وإلا ما العذول وأكثرا. يا من إليه رفع الشكوى، يا عالم السر والنجوى، يا من يسمع ويرى، ويا من هو بالمنظر

قفنا فوق ما نؤمل ولا يخطر ببال. يا من هو واهب كريم النوال مجيب السؤال. اللهم ألهمنا حب معرفتك واسترنا بستر حمايتك واجعل أنسنا بك وشوقنا إليك وخوفنا منك حتى لا نرجو أحدا غيرك ولا نخشى أحدا

مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

0: مستمعي الحبيب، لا تيأس ولا تحزن، وربك تبارك وتعالى مطلع عليك، يكنفك برحمته ويكلأك بعينه التي لا تنام.
1: الصبح من آيات ربي خالقي.

إن الأمور إذا التوت وتعقدت نزل القضاء من السماء فحلها، فاصبر لها فلعلها ولعلها، ولعل من عقد الأمور يحلها.

الصبر طريق كله أشواك، إن عبرته حققت كل ما تهدف إليه. اعلموا أن الصبر بمنزلة الرأس من الجسد، إذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد، وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور. والصبر صبران، صبر على ما تحب وصبر على ما تكره، والحليم من وفق بين الاثنين.

مستمع الكريم، لكل داء دواء، ودواء الدهر الصبر عليه. تصبر، إن عقب الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب، فإن اليسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب. وكم جزعت نفوس من أمور أتى من دونها فرج قريب.

قال بعض الحكماء: الصبر جنة المؤمن وعزيمة المتوكل وسبب إدراك النجاح في الحوائج، فمن وطن نفسه على الصبر لم يجد للأذى مسا، ومن استعف بالله سبحانه وتعالى عفه، ومن استعان به يعينه، ولن تجد خيرا من الصبر.

مستمعي الكريم، إن ساعة الشدة لهي الساعة التي يتجلى فيها سمو الأخلاق، وكل شديدة نزلت بقوم سيأتي بعد شدتها رخاء، فإن الضغط يحويه وعاء ويتركه إذا فتح الإناء، وما ملئ الإناء وشد إلا ليخرج ما به امتلأ الإناء.

من يتحلى بالصبر يستطيع أن يحقق كل شيء. أنفق من الصبر الجميل، فإنه لم يخش فقرا منفق من صبره. والمرء ليس ببالغ في أرضه كالصقر ليس بصائد في وكره. الصبر زاد المضطرين، والرضا درجة العارفين. يا قلب صبرا جميلا، إنه قدر يجري على المرء من أسر وإطلاق. لا بد للضيق بعد اليأس من فرج، وكل داجية يوما لإشراق. مستمع الفاضل، الجزع أتعب من الصبر، ففي الجزع التعب والوزر، وفي الصبر الراحة والأجر.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه

اللهم إن الرغبات بك منوطة، والحاجات ببابك مرفوعة، والأخبار بجودك شائعة، والآمال نحوك نازعة، والثناء عليك متصل، ووصفك بالكرم معروف، والخلائق إلى لطفك محتاجة، والرجاء فيك قوي، والظنون بك جميلة، والأعناق لعزك خاضعة، والنفوس إلى مواصلتك مشتاقة، لأنك الإله العظيم والرب الرحيم والجواد الكريم والسميع العليم، تملك العالم كله وما بعده وما قبله، ولك في تصاريف القدرة وخفيات الحكمة ونوافذ الإرادة، ولك فيما لا ندريه مما تخفيه ولا تبديه. جللت عن الإجلال وعظمت عن التعظيم، وقد أزف ورودنا إليك ووقوفنا بين يديك، وظننا ما قد علمت، ورجاؤنا ما قد عرفت، فكن عند ظننا بك وحقق رجاءنا فيك، فما خالفناك جرأة عليك، ولا عصيناك تقحما في سخطك، ولا اتبعنا هوانا استهزاء بأمرك ونهيك، ولكن غلبت علينا شهواتنا، ولسنا ندعي حجة، ولكن نسألك رأفة، فاغفر ذنوبنا يا تواب يا رحيم. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم قيني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت، وما علمت وما جهلت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض

والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان، برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

أنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: من روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

أنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا فارج الغمم يا كاشف الظلم، اللهم يا من تسمع الأصوات وإن خفيت وتقضي الحاجات وإن عظمت وتجيب الدعوات وإن ثقلت وتغفر الزلات وإن كثرت، اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن توفقنا لما تحبه وترضاه، وأن تحفظنا يا الله وتلهمنا الدعاء أوقات الإجابة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بنورك المضيء الذي إذا مس عتمة إلا وأحالها إلى إشراق، وأن تجنبنا الظلمات والليالي الحالكات، وتعمنا اللهم بمشيئتك الكريمة التي قلت فيها يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم سيرنا في هذه الحياة من نور إلى نور، واجعل عاقبتنا في كل أمر رضا وتوفيقا وسرور. اللهم احفظ ألسنتنا من الغيبة، ونق قلوبنا من الغل والحقد، واحفظنا اللهم من الخيانة، وابعثنا في هذه الحياة، ابعثنا إليك يوم القيامة بقلوب سليمة. اللهم ارزقنا العمل الصالح والنية الصادقة، وأصلح شأننا وأحوالنا، ومدنا في ذلك كله بمدد كبير من عندك. اللهم احفظ أحبابنا وارزقنا الحكمة في القرب أو البعد عنهم، واجعل القليل ببركتك في أيدينا كثير. اللهم احفظ أخلاقنا رغم فتن الحياة، واجعلنا يوم القيامة أقرب الناس مجلسا إلى نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. صبحكم الله بحفظه ورعايته وحبه وبره ولطفه وتوفيقه وعونه وتيسيره. هذه تحيتنا الصباحية إليكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا أيضا عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالإذاعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم الناس كل تكونوا بألف خير بصحة جيدة. إن شاء الله ربي يعاونكم وربي زادة يشد لكم في صحتكم، وإن شاء الله توصلوا تحققوا مرادكم وتكونوا دائما في مستوى راقي ومتميز بإذن الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، نحن معكم كالعادة نسجل حضورنا من خلال منوعة صباحك أجمل لهذا اليوم السعيد المبارك. معي فريق عمل يتكون من فؤاد اليعقوبي في مستوى الإخراج التقني، سوسن فرجاني في الإخراج الرقمي، وسند سهلالي خلف المصدح. باش تكون معنا أكثر من ضيف اليوم كالعادة، سواء عن طريق الرقم الهاتفي الخاص بالمؤسسة 71-136-1000 أو عن طريق الحضور المباشر معنا في الأستوديو. وعادة ما ضيوفنا أهل الاختصاص ينورونا ويفيدونا، نستفاد الناس الكل من تجاربهم وكذلك من علمهم، وهذا دأبنا وهذا ديدنا في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنه يكون معنا مجموعة من الكفاءات العلمية في مختلف الاختصاصات حتى يحققوا الإضافة في المواضيع المقترحة في كل المنوعات المباشرة وأيضا البرامج المسجلة. باش نكون معكم من الآن إلى حدود الساعة 9 بإذن الله تعالى. وموضوعنا الأول اللي إن شاء الله باش نبدأ فيه بعد هذه التلاوة القرآنية هو المعاملات الراقية، المعاملات المميزة مع بعضنا البعض، وين تنجم توصلنا، كيفاش تنجم تسير بينا إلى بر الأمان، شنو النجم نضمن من خلال هذه المعاملات الطيبة والأخلاق الحسنة مع بعضنا البعض. والحقيقة قديش اليوم محتاجين هذا النوع من العلاقات الطيبة المميزة، البعيدة عن الضغينة، البعيدة على الحقد، البعيدة على زاد المصالح. اليوم نحتاج أن نكون صافين القلوب مع بعضنا، وإن شاء الله هذا يتحقق على أرض الواقع. إذن للحديث بقية بعد هذه التلاوة القرآنية مستمعينا ومتابعينا الكرام.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويؤنسك.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا بربي شنو حياته هذه، باش متمتع شنو حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: قابل إنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين.

أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم

عذاب أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون

ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك

ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين.

مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. أولى التلاوات القرآنية توصلنا إلى تمام الساعة 7:15 وين باش نبدأ على بركة الله في موضوعنا لليوم، العلاقات الراقية وما أحوجنا إلى هذا الأسلوب الإيجابي الذي يعكس حسن الأخلاق وحسن التربية كذلك، ويعكس الاحترام المتبادل بين كل الأطراف، وهو في حقيقة الأمر مهارة من المهارات التي تكتسب ويتم كذلك أو من خلالها نتعلم معنى المرونة وقيمة اللطف ولين الجانب. هذه المعاملات الراقية مستمعينا الكرام فن يحتاج إلى ذوق وأدب، وهو بمثابة منهج حياة لكل فرد يعيش على هذه الأرض. هذه المعاملات هي في حقيقة الأمر أيضا منظومة أخلاقية وتشريعية تنظم علاقة الإنسان بغيره من البشر، وتقوم أساسا على قيم العدل والرحمة والتعاون والأمانة وكذلك التسامح. إسلامنا لم يقتصر فقط على الشعائر أو العبادات الشعائرية، وإنما ركز كذلك على المعاملات اليومية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الإيمان وركيزة أساسية لصلاح الفرد والمجموعة. عندما نتحدث عن المعاملات الطيبة والراقية فمعنى هذا أننا ننفي الإساءة وننفي الحقد والكراهية والضغينة، ونقطع مع كل ضروب وأشكال العنف المادي وكذلك المعنوي، ونمضي عقدا مثاليا مع ميثاق الأحسان والرحمة والتراحم وكذلك الكرم والجود. حسن معاملة الناس هي تطبيق عملي لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك وصية رب العالمين حتى يكتمل إيماننا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، وإن حسن خلق وأن حسن الخلق لا يبلغ درجة الصوم والصلاة. نراو يعني هذه الدرجة العليا، إذا اتصف الإنسان بمستوى راقي ومميز من المعاملات الطيبة مع الآخر فهذا يتساوى مع العبادة والطاعة وخاصة فريضتي الصلاة والصوم. كذلك عن عبد الله بن العاص رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الله، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. مستوى جميل جدا من العلاقات التي تميز المسلم بأخيه المسلم، وتميز يعني كافة الأشخاص دون استثناء. فحسن معاملة الناس أكد عليها وحثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننعم بمستوى الاستقرار والأمان في المجتمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزل يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. عامل الناس بأخلاقك الطيبة لا بأخلاقهم، فأحب لهم من الخير مثل ما تحب لنفسك، واكره لهم من الشر مثل ما تكرهه لنفسك، خالطهم واصبر على أذاهم. هذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميل جدا يلخص هذه العلاقة. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني تقريبا جل هذه الأحاديث وجل هذه الكلمات التي تكتب بماء من ذهب صالحة لكل زمان ولكل مكان. فالعلاقات الإنسانية لها نواميس وضوابط لا يمكن أن تتغير مهما بلغنا من التحضر والانفتاح والتطور. فتبقى الرحمة والتعاون والتسامح والعدل والتآزر فيما بيننا هو أساس هذه العلاقات، وخاصة نؤكد على مبدأ الاحترام. وما أدراك ما الاحترام؟ فاصل ونتواصل معكم من جديد في نفس الموضوع، المعاملات الراقية والسامية مع بعضنا البعض.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بالفعل هو كان الأسوة والقدوة الطيبة في مستوى المعاملة الطيبة والاحترام المتبادل بينه وبين كل من رآه ولو لأول وهلة، لأنه كان فارض وجوده عليه الصلاة والسلام بالعبارات الطيبة وكذلك بحسن علاقاته مع الآخرين. في هذا السياق مستمعينا الكرام، يقول ابن القيم: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله سبحانه وتعالى، وحسن الخلق يدعو إلى محبته. حاول أن تعامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم، فكما تريد أن تعامل عامل الناس. إن أردت الرحمة فارحم غيرك، وإن أردت العفو فاعفو عن غيرك، وإن أردت المعونة فأعن غيرك، وإن أردت الاحترام فاحترم غيرك. ما تصنعه سيعود عليك وإليك، إما بالمنفعة أو بالمضرة. هذا هو سر من أسرار وجودنا وسر نجاح علاقاتنا. إذن مستمعينا الكرام، ونحن نتحدث عن هذا الخلق الطيب وهذه المنهجية الرائعة من مناهج الحياة اللي حقيقة تؤكد تطور وتحسن وتقدم وتغير مستوى معاملاتنا مع بعضنا البعض، حتى لا ننظر إلى الأمور يعني بالظاهر، بل نحاول قدر المستطاع أن نتعمق في طياتها ونبحث بين ثناياها حتى نتعرف على الثواب الكبير والأجر العظيم الذي يناله كل إنسان يسعى جاهدا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله الأكرم عليه الصلاة والسلام. كل هذا يدفعنا إلى نجاح حقيقي في مستوى علاقاتنا ومعاملاتنا اليومية، فلنحاول جاهدين أن نطور هذه العلاقات، ونسعى كذلك أن ندرب أنفسنا على يعني الكلمة الطيبة والعبارة التي تغير أحوالنا وحالنا إلى الأفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. سنحاول كذلك مع فضيلة الأستاذة لميا بن محرز عن الفرع الزيتوني بولاية جابس الحديث حول معنى اللطف والرفق واللين في علاقاتنا ببعضنا البعض، والنظر إلى هذه الإشكاليات المطروحة في علاقاتنا. كيف يمكن أن ننظر إلى هذه الإشكاليات دون الإساءة أو إلحاق الضرر بالآخر؟ لأنه إلحاق الضرر قد يؤدي إلى نتائج قد لا يحمد عقباها في نهاية المطاف، وعوضا أن نسعى إلى الإصلاح ربما تكون النتيجة خطيرة وتعود بالوبال على الفرد وكذلك على المجموعة. إن أمكن فؤاد، نتواصل من جديد مع السادة المستمعين بعد هذا الفاصل لنتعمق في طيات موضوعنا لهذا اليوم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
2: من شدة قرب رحمة الله منك، فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك، وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: يرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو،
2: ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنياها.

0: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
1: اي بابا تفضل.
0: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
1: عماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
0: صنعه كيفاش؟
1: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زاده يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
0: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
1: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المازوت نولي سوق هكا.
2: بالسياق المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
0: والله نحب نشري في الجدار القديمة، هراتني ذو.
4: قداش انتوما في العائلة؟
5: العائلة؟ شم دخل العائلة في الفريجيدير؟
4: بالطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
0: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
4: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
0: يعطيك الصحة خويا.
2: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: سلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
1: اي بابا تفضل.
0: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
1: عماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
0: صنعه كيفاش؟
1: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زاده يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
0: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
1: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المازوت نولي سوق هكا.
2: بالسياق المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: إشهار.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم صباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار. مرحبا، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في متابعة هذا اللقاء المباشر من منوعة صباح. وكأجمل إذن اخترنا اليوم أن نتحدث عن رقي المبدأ في علاقاتنا ببعضنا لبعض، وطيب العلاقات وحسن سيرها وفق شرع الله سبحانه وتعالى. مع الأستاذة لمية محرز باش نوضح أمور دقيقة ودقيقة جدا تتعلق ب الاعتماد على اللطف والرفق ولين الجانب في الحكم على بعضنا البعض وفي التوافق مع الآخر. أستاذة لمية محرز عن الفرع الزيتوني بولاية جابس حاضرة مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذة.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي مستمعي إذاعة الزيتون المبارك، عطر الله صباحكم بذكره وشكره وحسن عبادته. أحبابي
1: شكرا أستاذة لمية. من أصعب الاختيارات التي نمارسها كل يوم أن نختار اللطف، رغم أنه قسوة أو القسوة أحيانا تكون أسهل والرد الساخر أسرع، والكلمة الساذجة والمحرجة كفيلة بأن تجعلنا نبدو أكثر قوة أو خفة أمام الآخرين. أن تختار أن تكون لطيفا رغم انتشار ثقافة السخرية والردود القاسية، ورغم أن لطفك قد لا يقابل بالمثل. أن نتذكر أنه لكل إنسان معركة خاصة في هذه الحياة، وأنه يعني تفاصيل الحياة بما فيها من أعباء ومتاعب ليس بحاجة إلى مزيد من القسوة بيننا، ليس كذلك أستاذ؟
3: أكيد حبيبتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. لماذا يعد لطف المعاملة من أصعب الاختيارات كما تفضلتي حبيبتي؟ هو اختيار، هو صعب كذلك الاختيار. لماذا؟ لما نعيشه في هذه الأوقات من ضغط ربما، أو من عدم تقبل الآخر، أو من عدمنا هذاك الحاجات اللي تخلي الإنسان يتعامل ببساطة وبرفقة وبهدوء. لأننا نعيش وسط مواقف كثيرة تستفزنا وتضغط علينا وتختبر قدرتنا كذلك على ضبط أنفسنا. من السهل أحبابي أن نرد بقسوة على القسوة التي تعاملنا بها، وعلى الجفاء بجفاء، وعلى الكلمة الجارحة بأشد منها. ولكن الأصعب أن نتوقف لحظة ونقول سأختار أن أكون لطيفا رغم أنني أستطيع أن أقسو أو أن أكون قاسيا.
1: نعم، هذا الاختيار الصائب للطف في النظر للآخر والحكم عليه أو محاسبته في بعض الأحيان ترتبط كذلك بالتنشئة ودور العائلة في تلقين هذا الدرس الفريد من نوعه، واللي هو يعني باش يرافقنا مدى الحياة أستاذة.
3: أكيد حبيبتي، ذلك الغرس، ذلك النشأ، تلك البصمات التي يضعها الوالدين في ذلك النشأ، تلك اللبنة. اللهم يا ربي احفظ اولادنا واجعل هذا العام مبارك عليهم في الدراسة. حبيبتي، اللطف لا يعني ان يكون الانسان ضعيفا او متنازلا عن حقوقه، وانما يعني ان نحفظ حقنا دون ان نهدر كرامة الاخر، وان نختلف دون ان نجرح، وان نعاتب دون ان نهين، وان نرفض دون ان نقسو. قال تعالى وقولوا للناس حسنا وقال سبحانه يوصي نبيه عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الرزق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. أين يختبر لطفنا أحبابي؟
1: أو كيف يكون اللطف في المعاملة؟
3: هل ترد بنفس الغضب؟ عندما يخطئ في حقك هل تذكره بخطئه أم تبحث عن طريقة تحفظ بها العلاقة؟ عندما تختلف مع زوجتك أو زوجك هل يكون الاختلاف حوارا أو معركة؟ عندما يخطئ ابنك هل تربيه بالصراخ أو توجهه بكلمة تبقى في قلبه وقد يكون عقابك له وكأنه تشفي بالضغط الذي تعيشه؟ كما قلت وتفضلت على تربية الأبناء حبيبتي من النشأة من العقاب من الثواب من قبول الطفل وهو على جميع حالاته من اضطراب من فرحة من حزن من اشتياق من لهفة. ذلك ما يبدو الوالدين أن يزرعوه ويزرع اللطف. تعامليه بلطف سيعود لك بلطف وعامليه بغضب أو بفظاظة أو بصراخ سيعيد لك نفس ما قدمته له.
1: نعم أستاذة،
3: عندما يتعامل معك شخص بجفاء هل تسمح لأسلوبه أن يغير أخلاقك؟ هذه سبحان الله من الدرر. عندما يتعامل معك بجفاء بقصد وبسخرية باستنقاص لذاتك هل تعامل معه أو تغير أخلاقك بما يرضي الله؟ وهنا تكمن صعوبة الاختيار. اللطف ليس أن تكون لطيفا عندما تكون مرتاحا. اللطف الحقيقي أحبابي أن تختار الكلمة الجميلة وأنت قادر على الجرح، وأن تختار الهدوء وأنت قادر على الصراخ، وأن تختار العفو والتغافل وأنت قادر على الانتقام. والأجمل أن اللطف لا يحتاج مالا ولا وقتا ولا مكان. ماذا يحتاج؟ يحتاج ابتسامة، كلمة طيبة، اعتذار، إنصات، ستر خطأ، تخفيف على تعب. أشياء صغيرة في أعيننا لكنها قد تكون كبيرة جدا في قلب إنسان.
1: نعم أستاذة لميا، كيف نتعامل مع المخطئ بلطف؟ لأنه كما تحدثتي وبينتي أهمية التعامل مع المخالف لآرائنا ومواقفنا ومبادئنا في هذه الحياة، وجب علينا كذلك أن نثير هذه النقطة المتعلقة بالمخطئ وضرورة أن نكون لطفاء لينين معه.
3: أكيد حبيبتي، وهنا يأتي السؤال الآن، هل أستمر في لطفي إذا لم يقابل بالمثل؟ نعم، ولكن علينا أن نفهم أن اللطف ليس ضعفا، وطيبة ليست سذاجة، وحسن معاملة لا يعني أن نسمح للآخرين بتجاوز حدودنا. قد لا يقدر أحد لطفك، وقد يفسره البعض ضعفا، وقد تزرع ابتسامة فلا تجدها، وتقدم كلمة طيبة فتقابل بكلمة باردة، لكن هذا لا يعني أن تتخلى على أخلاقك. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا تجعل قسوة الناس تسرق منك رقة قلبك، ولا تجعل سخريتهم تعلمك السخرية، ولا تجعل ردودهم الجارحة تغير لغتك الجميلة. كن لطيفا، كن لطيفا ولكن واعيا، طيبا ولكن قويا، متسامحا ولكن بحدود. اللطف لا يعني أن ننتظر دائما مقابله من الناس. نحن نفعله لماذا؟ لأننا اخترنا أن تكون أخلاقنا أرقى من ردود أفعال الآخرين. كن أنت الاستثناء الجميل في عالم يزداد فيه الضجيج. تكون كلمتك اللطيفة راحة لقلب لا تعرف كم أتعبته الحياة.
1: نعم أستاذة لميا، ونحن نخوض في هذا الموضوع اللي هو الحقيقة موضوع الساعة، لأنه حسب ما نلاحظ هناك قسوة في مستوى النظرة الدونية إلى الآخر، أو ردود أفعالنا وقت الغضب خاصة تكون منافية للأخلاق ومنافية لما هو مسموح في مستوى هذه المنظومة وهذه المنهجية المتعلقة بعلاقاتنا ومعاملات مع بعضنا البعض. ما هو، حبيت نعرف شنو رأيك في التشهير، الانتقام وقت الإساءة والتعرض لأي إشكال من الإشكاليات مع بعضنا البعض؟ هناك بدائل يختارها الآخر مثل الانتقام، مثل التشهير عبر صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها كذلك أستاذ.
3: وهذه من الطامة الكبرى حبيبتي في هذا المجتمع وفي هذا الوقت، هذا تشهير، هذا كشف أسرار، هذا كشف ستر، هذا سبحان الله ليس من أخلاقنا الإسلامية ولا من معاملاتنا الإسلامية. اللطف هو أن تتعامل مع الآخرين برفق ورحمة واحترام كذلك، وأن تختار من الكلمات والتصرفات ما يخفف عنهم ولا ما يثقلهم. حتى عندما تكون بإمكانك أن تكون قاسيا، واللطف أوسع من مجرد الكلام الجميل. سبحان الله في ماذا يظهر؟ يظهر في الكلمة، الكلمة أن تقول ما يليق دون تجريح أو إهانة، في النبرة كذلك، قد تكون الكلمة صحيحة ولكن طريقة قولها مؤذية. واللطف أن نختار نبرة تحفظ المشاعر حبيبتي بين كسب القلوب وكسر القلوب. خيط الرفيع اسمه أسلوب، قد توصل لك المعلومة. لماذا أنا أريد أن أجرحك وأن أحط منك وأن أستطيع؟ لماذا؟ لأن ذلك نقص في ذاتي، نقصي قربي من الله، نقصي أني ربما عدمنا وجود ذلك النقص أظهره على الغير. علاقاتنا لماذا تغيرت؟ ربما تو صاحب اللي عنده شوي إيمان وعنده شوي عقل في المعاملة بدأ ينسحب من تلك العلاقات. لماذا؟ ربما وجهت لك نصيحة لم تعمل بها أو أولتها، مش حتى ما عملتش بها، ولكن نظاطر على أن معنى بشتقص علي بها، ولا نظاطر على أني أنا خير منك. لا، مش هذا المعنى في معاملاتنا الإسلامية والإيمانية والقرب. هو الله لطيف، الله جل في علاه لطيف. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كانت عنده معاملات مع الناس تظهر اللطف، معناه إنسان شاب استأذنه الفاحشة قال أدنو مني، نهى إليه وفهمه ترضى لأمك لأختك، وخرج ذلك الشاب وهو ممتلئ بماذا؟ بالإيمان. جاء معناه حاشا الجميع في المسجد وقضى حاجة، قال لا تزرموه. هذه الألطاف التي من سيرة الحبيب مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نعود إليها. أنس بن مالك عاشر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكان خادمه 10 سنوات، عمره ما قال ليش عملتك الحاجة ولا ما عملتهاش. يوم بعثه في قضية كده بطيع ليه مشي يلقاها يلعب، إيش قال له من تالي؟ قال يا أنيس قضيت حاجتي. معناها حتى في صغير الكلمة فيها رقة، فيها لطف، فيها هذه المعاملات التي نريدها في مجتمعنا. يشرب مع أمنا عائشة المكان التي شربت منه، يتسابق معها ورغم معركة كبيرة ولكن يتسابق معها، يظهر ذلك اللطف في معاملاتنا. لماذا أقسو على ابني، على زوجي، على ابنتي، على أمي، على أي مقابل معنا؟
1: على القريب وعلى البعيد أستاذة، لأنه هذا الأمر مطلوب مع كل الناس دون استثناء.
3: كذلك هم أحبابي. الوقت اللي باش نقضيه معهم ذلك الوقت الذي أريد أن أتشبع بكلمات راقية ورقاقة. تظهر كذلك عند الاختلاف حبيبتي. أن تختلف دون أن تحول الاختلاف إلى خصومة. عند النصيحة أن تصحح دون أن تجرح أو تحرج. عند المعاملة أن تراعي ظروف الآخرين، فقد لا نعرف ما الذي يحملونه في داخلهم. اللطف هو أن تملك القدرة على القسوة ثم تختار الرفق. اللطف ليس دائما طبعا نولد به، بل اختيار نمارسه حتى يصبح خلق يسكن فينا ونشعه على الآخر بإذن الله وعلى المجتمع، كي يرقى هذه بذور التشهير، هذه بذور كشف الأسرار. لماذا تشفي؟ لماذا؟ إنها دنيا، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما فقى الكافئة شربتنا.
1: نعم، ربي يجزيك الخير. شكرا شكرا على هذه العبارات اللطيفة وهذه الشحنة الإيجابية من الرسائل اللي بالفعل تخلينا نعاود نراجع أنفسنا في مستوى التقصير الحاصل مع الآخر، نظرتنا ليه، تعاملنا مع الخلافات اليومية مع أقرب الناس لينا، مع الناس زادة اللي نقابلوهم حتى ولو لأول والوهلة. فاللطف مطلوب في كل زمان وفي كل مكان حتى نرقى بمستوى علاقاتنا ببعضنا البعض وحتى يصلح حال الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أستاذة لميا وكذلك السادة المستمعين، باش نواصلوا في العلاقات الطيبة والمعاملات المحمودة من خلال حديثنا اليوم مع الشيخ والدكتور لسعد بن حمودة حول علاقة العلم والمتعلم بالأخلاق، لأنه مش ممكن نحكيه على علم دون أخلاق طيبة ومعاملة رشيدة وكذلك انتهاج سلوك جميل وجميل جدا، يمكن أن يساهم إلى حد كبير في نجاح هذه العملية التعليمية والتربوية في نفس الآن. جزاك الله كل خير أستاذة لميا محرز عن الفرع الزيتوني بولاية جابس. فاصل ونستمع إلى حلقة جديدة من برنامج دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة، والعام الجاي، وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه، ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.

0: أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.
1: إشهار
2: من القلب إلى القلب.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
6: برجع بيت في التجارة يركزوا على السلعة ويفوتهم الأهم في فن البيع. شنو الأهم؟ ثم 5 قواعد ذهبية تبدل طريقتك في البيع تماما. أول قاعدة، الحريف ما يلوش على المنتوج متاعك في حد ذاته، هو يلوج على حل المشكلته، وإلا نتيجة ملموسة تحل مشاكله. النقطة الثانية، أول اعتراض يقوله لك ما هوش مشكل حقيقي، راهو مثلا غالية حاجة من نوع هذية، غالبا ما زال مش مقتنع بالقيمة. وقتها ثبت معاه واسمعه مليح ونقص من الكلام، هذاك اللي يحل لك مشكلتك. طريقة ثالثة، الحريف يشري راهو بالمشاعر ويفسر بالعقل. ركز على الإحساس بالراحة والأمان قبل الأرقام، إذا كان ارتاح لك ارقد واطمئن. النقطة الرابعة، كثرة الكلام راهو تطيح البيعة، البياع الشاطر يسأل ويسمع أكثر من اللي يتكلم. والنقطة الخامسة، ما تبديش بالسعر، رد بالك بين القيمة قبل والمنفعة قبل ما تحط الثمن على الطاولة، إذا يخوف ربما المشتري. يعني البيع مش إقناع بالقوة، البيع هو فن الاستماع وتلبية للحاجة.
5: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار

0: ابتهال بعنوان علمني، وبالفعل احنا في حاجة الى العلم والتعلم والمعرفة، ولكن الاكثر من هذا والاهم من هذا انه نحن في حاجة الى علم ومعرفة واخلاق وسلوك ومعاملة طيبة مع الاخر، لانه لا يمكن ان نتحدث عن هذا العلم دون اخلاق، فالعلم والاخلاق يرتبطان بشكل وثيق في تشكيل تطور المجتمع وتوجيهه ايضا نحو التقدم. فالعلم يوفر المعرفة والتقنيات التي تعزز التطور والابتكار، في حين تعتبر الأخلاق مرجع للقيم والمبادئ التي تحكم سلوك الفرد وكذلك المجتمع. للحديث في باقي تفاصيل وحيثية هذا الموضوع يحضر معي الدكتور والشيخ الأسعد بن حمودة. سعيدة جدا بوجودك معنا من جديد. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
0: بارك الله فيك. احنا على بواب عودة مدرسية، صحيح فما صغيرات بداوا انطلقوا على بكري، ولكن خلينا نواكب الأغلبية الساحقة اللي إن شاء الله باش تنطلق الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في بداية سنة دراسية حديثة العهد، ولكن هي تتم لما بدأه التلميذ وكذلك المربي. ما أحوجنا اليوم إلى علم وأخلاق معا؟
1: نعم، إن شاء الله عودة موفقة لتلاميذتنا يعني وللأسرة التربوية بصفة عامة، وهذا حدث يعني أساسي في المجتمع التونسي. العودة المدرسية يعني حدث مهم بالنسبة للمجتمع.
0: نعم.
1: باش نحكيه اليوم على مهمة المدرسة، المدرسة ومهمة المعرفة ومهمة التعليم بصفة عامة، اللي هي ليست مجرد تلقي معلومات وحشو ذهن التلميذ بالمعلومات بقدر ما هي تربية، يعني وصارة التربية بقدر ما هي أخلاق. وإحنا في ديننا كي نحكيه على العلم والمعرفة، يعني الأحاديث والآيات كثيرة.
0: نعم.
1: في ضرورة طلب العلم والمعرفة
0: واحترام المعلم.
1: كلها بالاحترام المعلم، حتى لو كان باش نحكيوا عليها عندنا قصة تبين احترام المتعلم والمعلم.
0: نعم.
1: لكن نبدأ بالأول أول احنا نعرفه، أول آية نزلت هي اقرأ على رسول صلى الله عليه وسلم. كي جاء جبريل قالوا اقرأ، ما قالوش اقرأ هكيك في المحلول، اقرأ في المطلق، لا، قالوا اقرأ باسم ربك.
0: نعم.
1: باسم ربك يعني القراءة هي تلك القراءة التي تؤدي إلى بصيرة، والتي تؤدي إلى مسؤولية، والتي تؤدي في النهاية إلى خشية من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: يعني القراءة التي تنتهي بتربية أخلاقية
0: برسالة
1: يعني باسم ربك، اقرأ في نفسك في الكون في العالم، لكن فما توجه اللي هو الله. كي تقول الله يعني تقول مجموعة من القيم، تقول مجموعة من المبادئ. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت معلما، هو الذي قال أنا باش نقري باش نعلم. إيش باش يعلمهم؟ مش معرفة، مش معلومات، لا، معلومة طويلة تنجم تلقاها في أي مكان، تو بالذكاء الاصطناعي معلومة، محرك البحث تكتب تلقى معلومة، لكن إيش تقدم المدرسة؟ تقدم المعرفة وتقدم التربية، هي كيفية التعامل مع تلك المعلومة. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تزكي هذه التربية، ويعلمهم الكتابة والحكمة. نجم أنا عندي معلومات، لكن الحكمة في كيفية استعمال المعلومات ما نعرفش كيفاش نستعملها،
0: وحسن توظيفها
1: المعلومة نلقاها في أي مكان،
0: حسن توظيفها وتنزيلها على أرض الواقع.
1: نعم.
0: هذا هو المهم،
1: والتعامل مع الآخر على أساسها.
0: نعم.
1: يعني احنا في الأساس ليست مهمة هي ملء التلميذ بالمعلومات بقدر ما نعلموه كيفاش يفهم، كيفاش يسأل، كيفاش يعرف معنى العدالة، كيفاش يعرف معنى المساواة، كيفاش يعرف معنى المسؤولية. تعلموا المعنى أكثر من تعطيه معلومات.
0: نعم. هذا في الحقيقة نجم نطبقوه على أرض الواقع، لأنه المربي مربوط زادة ببرنامج سنوي معتمد من طرف الوزارة المعنية.
1: هذا هو الخطأ، يعني الخطأ أن المدرسة وليت عندها مهمات يجب نعملوها، فما جداول يجب نعمروها، فما إحصائيات يجب نقدموها،
0: فما وقت يجب
1: نلتزموا به، وكهو مع ذلك ليست مهمتك. وهذا لا، هذا مهمة المربي ومهمة المعلم بالأساس، هو أن يصنع الإنسان، أن يربي الإنسان، أن يكون الإنسان. هذه صناعة الإنسان. يعني المدرسة مش تصنع في كراسي ولا تصنع في طاولات، هي تصنع في ذلك المواطن، ذلك الإنسان اللي بشي ولي مسؤول في المجتمع، باش تعلموا التواضع، وباش تعلموا المعرفة، وباش تعلموا المحبة، وباش تعلموا الاختلاف، وباش تعلموا تلك القيم التي يستطيع أن يعيش من خلالها. احترام بالأساس هو الاحترام. نرجع لهنا للعلاقة بين المعلم والمتعلم. يحكينا القرآن على سيدنا موسى والخضر عليه السلام، يعني اللي هو إنسان عالم، بعض الروايات تقول هو نبي، عنده نبوة خاطر يعرف الغيب. سيدنا موسى ألقى خطاب في قومه وأعجب به الناس كل، سألوه قالوا شكون أعلم أهل الأرض؟ قالوا ما أنا مفماش غيري أنا عالم. ولهنا النبه، يعني ديما واحد قد ما يزيد معرفة ديما يزيد تواضع. من قال إني عالم فقد جهل، نقولك إني عالم فقد جهل ولا أعلم من العلم. وديما الآية اللي تقول أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش ربي قل ربي زدني مالا، ربي زدني صحة، لا، ربي زدني منصب، قال وقل ربي زدني علما. وكل ما نتعلم وكل ما نكتشف جهلي، يعني ينبغي للإنسان أن ينظر إلى المعرفة فقرا كما يقول الفلاسفة.
0: العلم بحر عميق.
1: الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أني لا أعرف شيئا. أني متعلم. يعني قالوا لا، سنرجع سيدنا موسى، قالوا لا، فما شكون أعلم منك وبرا لوج عليه في مجمع البحرين، امشي له. ومشي تعنى له، شفت المعرفة، يعني مشي وتعنى للمعرفة وبش يطلب العلم. يجي يقول واحد باش تمشي تقرا في جيبس، لا ما نمشيش نقرا، باش تمشي تقرا راهو تمشي يعني اطلبوا العلم مهما كان ولو في الصين كيما لا لا لا. مشى والتقى به سيدنا موسى اللي عنده هو رسول ونبي، وربي قال ألقيت عليك محبة مني واصطنعتك لنفسي. كي جاء للمعلم قالوا هل تعلمني، هل أتبعك، تنجمش تعلمني، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت منه؟ قال مش تعلمني رشدة، لهنا نسطر على كلمة رشدة. رشدة يعني علمني، مش حاجتي بالمعلومات، حاجتي بالحكمة اللي وراء المعلومات، على أن تعلمني مما علمت منه رشدة. بكل تواضع قال وراك باش تعلمني، نجمش نتبعك، تعلمني. قال وراه يزم صبر، الدراسة والمعرفة والعلم يزم عليها صبر، وممكن ما تصبرش انت. قالوا لي انا ستجدني
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امر. نعم. لهنا قالوا انا في المعلم نتبعك وما نعصي لك حتى امر. ولهنا قيمة المعلم احمد شوقي نذكره بالبيت متاعه، يقول قف للمعلم وفيه التبجيلة.
0: نعم.
1: كاد المعلم أن يكون رسولا.
0: نعم.
1: كي يوقف التلميذ قدام المعلم مش مجرد نخزر له أنا فلوس هذوكم دروس خصوصية، ولا نخزر له أنا أدي دوري وكهو، لا لا،
0: هو قيمة قبل ما يكون
1: هذاك إنسان أنا وبش ننصح وبش نكونه. نعم. وبش نخرجه للمجتمع هذا، ولا حظه على لباس، ولا حظه على سلوكه، ولا حظه على كلامه، ولا حظه. ولهنا تو نحكيه على كيفاش يلزم الأسرة تحترم وتقول للمعلم تعطيه الضوء الأخضر في تربية الأبناء.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك. هذا جزءنا الأول من حوار شيق، إن شاء الله باش نواصلوا فيه معاك دكتور لسعد بن حمودة في علاقة العلم بالأخلاق. إشهار.
2: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معالم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: أنكر علينا أحد المصلين الصلاة على الميت في المسجد، فهل إنكاره صحيح؟ الجواب أن أئمتنا المالكية قد ذهبوا إلى كراهة الصلاة على الميت في المسجد في مشهور المذهب، ورأوا أن الصلاة عليه وإن وردت في آثار مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنها منسوخة، وأن صلاته صلى الله عليه وسلم في المصلى يعني خارج المسجد نسخت الصلاة في المسجد، لذلك استحبوا الصلاة على الميت خارج المسجد. ورأى بعضهم جواز الصلاة على الجنازة في المسجد والجنازة خارج المسجد، وإن كان هذا ليس هو المشهور لكن قال به بعضهم، وجرى على هذا عمل الناس في بلادنا. لذلك إذا لم يكن ثمة مكان للصلاة على الجنازة إلا المسجد فلتوضع الجنازة خارج المسجد كما يفعل الناس في كثير من مساجدنا، وليصلي الناس عليها داخل المسجد، والله تعالى أعلم. فإن لم يستطيع ذلك فلا حرج، لأنه لا يتيسر اليوم الصلاة على الجنازة في المصليات لعدم وجود مصليات اليوم مخصصة للصلاة على الميت، والأمر واسع إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
0: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: عظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. تلاوة قرآنية توصلنا ل 28 دقيقة قبل ما نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا مع الدكتور والشيخ الأسعد بن حمودة في موضوع العلم والأخلاق. هذه الأخلاق اللي تعتبر وعاء للعالم والمتعلم في آن واحد حتى لا يخرج عن نطاق المعقول وحتى يتحصن بحسن وطيب المعاملة وأداء الرسالة على الوجه الأكمل، على الوجه الذي يرضاه عنا الله ورسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم.
2: نعم، وهو كذلك، يعني الأخلاق هي كما يقال دائرة الدوائر، هي غاية الغايات.
1: نعم.
2: وحتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، وكان يزكي الصحابة، يزكيهم، يزكيهم بمعنى أنهم يفرغهم ثم يمليهم ثم يعبئهم ثم يضخ فيهم قيم جديدة.
1: نعم.
2: التربية هي إخراج الإنسان من الحالة الطبيعية، الحالة الحيوانية التي يعيشها، إلى الحالة الإنسانية، أن يكون يعني متجاوزا لتلك الغريزة، متجاوزا لتلك الرغبات والشهوات والغرائز نحو غاية أخرى هي إنسانية،
1: أن يكون غاية أسمى وأرقى.
2: نعم، أسمى وأرقى. ومهمة التربية ومهمة المدرسة بالأساس هي أن نصنع ذلك الإنسان المتواضع، ذلك الإنسان الذي يتعايش مع الآخرين، ذلك الإنسان الذي يحب الخير للآخرين، ذلك الإنسان الذي
1: يحب العلم والمعرفة.
2: نعم، الغاية في المعرفة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا اقرأ، لأن عندما أقرأ أنا كتلميذ فإنني أؤدي واجبي كما أمرني الله، ليس لأن أبي أمرني بالقراءة وليست لأن أمي أمرتني، لأن الله قال لي اقرأ،
1: هو ولأنه واجب فما متعة في. نعم. عملية التعلم
2: واجب ديني أثاب عليه. نعم، لأن الله يقول هل يستوي الذين يعلمون
1: والذين لا يعلمون
2: وفوق كل ذي علم عليم.
1: نعم.
2: وإنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أعطى الله قيمة قل هل يستوي، قال مش كيف الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن طلب العلم يكون بالنسبة للمؤمن هو لغاية الله سبحانه وتعالى، لوجه الله سبحانه. يمكن أن يطلب العلم للدنيا، ولكن العلم لا يكون إلا لله، بسم الله، يعني اقرأ باسم ربك.
1: نعم.
2: وفي
1: كل
2: نهاية
1: هذا
2: الأمر.
1: نعم.
2: في نهاية الأمر يعني نرجع للنقطة الأساسية اللي المدرسة راهي الغاية متاحة والمهمة متاحة التربية قبل التعليم، أن نربي ذلك الإنسان الناشئ على القيم، أن نمارس معه يعني كي تقولي صدق نعطيها، مش نقول له كن صادقا، يلزم نمارس الصدق، نقول له تحترم، يلزم نمارس الاحترام في القسم، نقول له النظافة، يلزم نمارس يعني الممارسة العملية التي يحتاجها الإنسان للتربية يجدها في المدرسة.
1: به دكتور، خليني نسألك، وين هذا الكل من وقعنا المعيشي اللي قاعدين نعيش فيه؟
2: للأسف ولت ابتعدت المدرسة عن
1: العملية التربوية اليوم والتعليمية. وين
2: موظف المعلم والأستاذ، ولا موظف باعتباره إداري، ولت باعتباره الإداري، ولا موظف يلقي الدرس ثم يخرج، يعني لا يخرج عن نطاق البرنامج ولا يخرج عن نطاق الدرس فقط. قبل كان المعلم وزارة التربية اسمها التربية قبل التعليم، المعلم يقارني الحساب صحيح، لكن يلاحظ لي يقول لي شبي ظوافرك طويل، شبي شعرك مش محجم، شبي منديلتك معمول، هو يقارن فيها في الحساب، يعني يقارن الحساب، لكن عنده يعني
1: وحقه يتدخل.
2: نعم. أي. عنده الشرعية المعرفة،
1: عنده صلاحية أخرى،
2: صلاحية يعطيك صلاحية، وكي يجي بابا يقول له تلهي به أكثر، بابا يقول له حاسبني به، حاسبني بجلد بتاعه، قلت له منك لي ولدك هذاك، مش نجيش بيه عيت لي على ولدي وش بيك كلمتني هكا وش بيك. صحيح، هو المدرسة ولت مجرد معلومات، المعلومات موجودة تلقاها، تو المعلومات فين تحب انت، في محرك البحث، في الذكاء الاصطناعي تلقى، لكن انا حاجتي ولدي كي يدخل المدرسه باش نعلمه المبادئ، باش نعلمه
1: الطريقه التي يتلقى بها المعلومه،
2: باش نعلمه الحكمه.
1: نعم.
2: تو تلقى طبيب ومريض، المريض عنده ينزل على الذكاء الاصطناعي يعطيه الكل معلومات الكل على مرضه، لكن باش يفوتني طبيب عنده، هو عنده معلومات وانا عندي معلومات، لكن هو يفوتني بالمعرفه والحكمه.
1: نعم.
2: يعرف كيفاش باش يوظفها والحكمه كيفاش باش يعطيني الدواء وكيفاش.
1: نعم.
2: الاستاذ والمعلم هو اللي عنده الحكمه، هو اللي عنده التربيه، هو اللي عنده الاخلاق، هو النموذج. على ذاك بالغ شوقي قال كاد المعلم ان يكون رسولا، يعني تشبيه مجازي، انه المهمه نتاعو مهمه المعلم، مهمه الانبياء.
1: نعم. يعني الحمد لله، يعني في بلادنا كما فما حالات شاذه للاسف خارجه على هذا النطاق المعقول اللي حكيت فيه وعلى هذه النواميس اللي كان من المفروض انه كل متعلم وكل عالم يقتدي بها ويطبقها ويزرعها في نفوس الآخرين، ولكن في المقابل فما ناس تخاف ربي، فما ناس تطبق في هذه العملية.
2: نعم.
1: بحذافرها.
2: هذا موجود.
1: يعني
2: نعم.
1: تعلم وتربي في نفس. نعم. الوقت وتبقى عالقة في ذاكرة التلميذ. يعني على سبيل الذكر احنا في العمر هذا فما مربين قراونا الى حد اللحظه نتذكر كل التفاصيل اللي.
2: نعم.
1: صارت معاهم.
2: نعم، وهذا صحيح. يعني انت رحموا عليهم معلمين اللي ربيونا واللي علمونا، ويبقى بصماته
1: وبفضل اللي عايشين.
2: نعم، وبصماته يخليها على التلميذ، يعني صناعه ذلك الانسان. احنا يعني نتيجه انا المعلمين اثروا علي، اساتذه اثروا علي، والتو انا يعني مدين لهم بهذه.
1: طبعا.
2: ولهنا يجي مهمه المدرسه، مش نتائج، مش جايب لي 17 اي وبعد انت شنو اخلاقيا تنجم تجيب انت، ولكن تنجم واحد جاب 10 لكنه عنده قلب عظيم، عنده
1: هو.
2: اخلاق عظيمه.
1: نعم.
2: اتذكر مره حادثه يعني في اجتماع الاولياء،
1: النجم ناجلوها الحادثه هذه بعد بعد. نعم. النشره الجويه نحكيه على الحادثة هذه ونحكيه زادة على حقائق موجودة على أرض الواقع. موعد النشرة الجوية.
0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: صبحي بن أحمد حاضر معنا عبر الهاتف مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح

0: الساحل، والتيارات باش تكون جنوبيه صحراويه، وبالتالي ارتفاع واضح في درجه الحراره. اليوم باش نحسوها شويه طقس صيفي نوعا ما، الحراره باش تتراوح في معظمها ما بين 35 الى 41 درجه داخل البلاد، مع عدا جهه الوطن القبلي تكون في حدود 33 درجه. اليوم نتوقعوا كحراره قصوى بعد الظهر بجهه تونس العاصمه ان شاء الله 39-40 درجه. بالنسبه ليوم الغد ان شاء الله نحن على موعد مع تقلبات جويه هامه تشمل بلادنا ان شاء الله، تتمثل في منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا للغلاف الجوي تزامنا مع تيارات جنوبيه شرقيه محمله برطوبه البحر في الطبقات السفلى معناتها مستوى سطح البحر، وبالتالي معناتها تشكل خلايا رعديه نشطه وارد. نحن في نشره متابعه يوم الامس اصدرناها توقعنا كميات قد تتراوح في مجموعها اليومي ما بين 30 الى 50 ملم بالمناطق خاصه الشمال الغربي، مناطق الشمال كذلك بما في ذلك تونس الكبرى حتى جهه زغوان وجهه الوطن القبلي وبنزرت. الكميات هذه قد تصل او حتى معناتها اليوم في نشره معناتها تحيين قد تصل الى حدود 70 ملم بهذه المناطق اللي ذكرناهم، وان شاء الله في فتره ثانيه بعد الظهر واخر النهار تشمل اكثر مناطق الوسط بما في ذلك جهه الساحل، وتكون كذلك احيانا غزيره. نتهيئ لمثل هذه الظواهر الجويه بعد ارتفاع في درجات الحراره. اكيد معناتها نعرفوا اللي الغلاف الجوي محمل بالحرارة ومخزن للحرارة في طيلة هذا الصيف، بطبيعة الحال هو تسرب الهواء بارد في الطبقات العليا قد يؤدي إلى معناتها خلايا رعدية نشطة أو حتى أمطار غزيرة في مدة زمنية وجيزة، سرعة الرياح لتتقوى تحت ظهور السحب الرعدية، وكذلك تساقط البرد وارد بأماكن محدودة. انخفاض واضح في درجات الحرارة بإذن الله بداية من يوم الجمعة مع تواصل لنزول أمطار بكميات أقل إن شاء الله بمناطق الشمال، وحتى ممكن تشمل مناطق الجنوب الشرقي حتى نهار الجمعة في الليل وكذلك يوم السبت في الصباح. يبقى طقس قليل السحب إن شاء الله آخر نهاية الأسبوع مع انخفاض واضح في درجة الحرارة.
1: واضح، رسالتك وصلت صبحي بن أحمد. أمطار غزيرة والجهات المعنية مطالبة أنها تاخذ هذا بعين الاعتبار حتى ما تصيرش الفيضانات في بلادنا وتتعطل أمورنا. ربي بارك فيك مرة أخرى. نعم، نفاول مداخلة بأوقات صلاة.
0: نعم، بأوقات صلاة لبقية هذا اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 موافق ل 27 ربيع الأول 1448 هجري. صلاة الظهر في حدود الساعة منتصف النهار 24 دقيقة، صلاة العصر في تمام الساعة 3 مساء و 52 دقيقة، صلاة المغرب في حدود الساعة 6 مساء و 38 دقيقة، صلاة العشاء في حدود الساعة 8 مساء و 5 دقائق، صلاة الصبح اليوم الغد إن شاء الله في حدود الساعة 4 و 28 دقيقة، غروب الشمس اليوم 6 و 36 دقيقة، وشروقها اليوم الغد في حدود الساعة 5 صباحا و 56 دقيقة.
1: شكرا لك صبحي بن أحمد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي للحديث بقية حول موضوعنا لهذا اليوم العلم والأخلاق.
2: هو عبد من عباد الرحمن تعلم القرآن وعلمه وعبر الأثير نشره وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولا من قلبه إلى قلوب المستمعين.
3: ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو، الاسم الكريم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
2: كان بالأمس بيننا ناثرا على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححا لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
3: ألو،
4: ألو،
3: السلام عليكم.
4: السلام يا شيخ،
3: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
4: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
2: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
3: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت. السلام عليكم يا سلام.
2: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة

0: استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا، وهي حلق تعاهد القرآن.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا
2: والحمد لله
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرت، بارك الله فيه، ما قصرت، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.

0: علمني وخذ بيدي، خذ بيدي نحو الحكمة، نحو التعلم، نحو فهم هذا الواقع، نحو تشكيل شخصية قادرة على مواجهة كل المصاعب دون تردد. كاد المعلم أن يكون رسولا في مستوى القول والعمل وكذلك المعاملة وفي نبل الرسالة التي يقدمها هذا المعلم، ولكن العملية التعليمية اليوم أصبحت تهافت على الأعداد وتسابق على المراتب الأولى، وفي المقابل برز سوق تجاري بامتياز ألا وهو سوق الدروس الخصوصية. شنو رأيك في الحكاية هذه وفي المسألة هذه اللي للأسف أثقلت كاهل الولي وكذلك التلميذ على حد سواء؟
1: نعم، ولهنا المسؤولية مشتركة. نرجع للحكاية اللي
0: وفينا بها.
1: الحكاية اللي قلنا مرة في اجتماع الأولياء، جاء ولي قلت له ولدك ما شاء الله متربي وباهي وعاقل، وانا نحكي له هكا، قال لي لا اعطيني المعدل، اش عندنا في التربية، اعطيني الارقام هكا.
0: اللي بالفايده المعدل،
1: اعطيني الارقام، اعطيني الارقام. قلت له الارقام،
0: وكأن المتعلم اليوم رقم.
1: يعطيك صح، يحب ولده يجيب 17، يحب ولده يجيب 18، وبرا جيب 15 وهو باهي ومجهوده. لا، لازم نقاريه لتيدان، نقاريه الدروس الخصوصية ونجري على المعلم ونقول له قاريه، والمعلم يزيد هو كي تحلوا الباب هذا يقول علاش لا، هو يبدا المعلم الحالة المادية نقولها بصراحة، مش ندافع على هنا على المعلم ولا أنا معلم ولا الحالة المادية والاجتماعية الأستاذ ولا المعلم ولا ماش كما في الستينات ينجم يبني دار معلم يبني دار ويعيش في المجتمع بالكتاب. طولة المعلم تلميذ يعني ممكن يفوتوا في الرفاهية، في الهاتف، في المجالة، في اللباس يمسخر منه، في كل شيء. انت شوف الستينات كيفاش كانوا المعلمين يلبسوا، ولا اللباس لهنا الهندام أساسي، فما في الغرب فما جامعات الهندام أساسي تدخلها كان بالكوستيم والكرافات،
0: تفرض زي موحد،
1: زي موحد
0: كما للتلميذ كما
1: كيفاش التلميذ يجي بجين مقطع وتجي طبلية محلولة وعامل قيم يرجع من الباب شبيه هكا شبيه كذا شبيه، اللي هي اللباس
0: الهندام والهيئة كذلك
1: والهيئة. نعم، بنتها ماشية الليسيق ولا ماشية تقرأ، ماكش ماشية بالهيئة هذه. نرجع للباب هذا، تفتح للأسف باب
0: الدروس الخصوصية،
1: التلميذ يلزم عصاية يرتكز عليها، ما عادش نجم يقرأ واحد. العكاز هو دروس خصوصي، في الحساب يزمو دروس خصوصي، في اللغة يزمو دروس خصوصي، وتحل الباب هذا
0: وتفضل. فما بعض التلاميذ ما عادش ينجموا يركزوا في القسم لأنه معول على الدروس الخصوصية.
1: يعطيك صحة، قاريني فهو بيدو في القسم يشوش ويجي يقول قاريني في الدار، تقاريني هاك باش تقرأ لهنا بلاش، أقرأ هاو الدولة عملت لك أستاذ وباش يقاريك وحضر وما ينضبطش في الحضور، يغيب وما عادش يحضر، ما عندوش كرات، وبعد يقول لك إيجي قاريني.
0: مؤسف هذا الواقع،
1: مؤسف. والأولياء مشيوا فيه الخط هذا، ما عادش ولا يعني مصروف آخر ويثقل كاهل العائلة، ولا يعني ما عادش ما تخيلش ولدك يقرأ من غير دروس خصوصية، وتبدأ من السنة الأولى يقول لك يودي خليه مازال يلعب مازال على هذاك. قلنا المدرسة فقدت الدور متاعها التربوي، الدور متاعها الأخلاقي، المعلم نموذج والأستاذ نموذج، نموذج وقدوة في المعرفة، وعمره ما يمد يده للتلميذ باش
0: ياخذ. هي المؤسسة ككل،
1: نعم،
0: عندها حرمتها وعندها قيمتها،
1: ومهما عطيته النهار اللي يمد المعلم يده للتلميذ باش ياخذ فلوس والأستاذ باش يعطيني فلوس هذاك، يعني تجاوى ما عادش فما معلم وأستاذ، ما عادش فما هاك علمني وسيدي ولا هو يمن عليا وأنا كي نعطيه ساعة ولا ساعتين باش نقاريه مهما عطاني من الفلوس ما تجيش قيمة هاك الساعتين اللي عطيتهم له من حياتي ومن وقتي ومن عمري.
0: هذا الإنسان اللي يخدم بضمير،
1: مهما عطيتني ماهيش لا تقدر بثمن، ما تقدر على ذاك. فما بعض انهم مع التجاره هذه ما يقريش ويكتفي بال ويقول لك اي شهريتي ما دخلتنيش مش دخلت يا اخو في شهريه ما دخلتوش يقولوا يعني يبدا شارد الذهن تقول للمعلمين في الدول المتقدمه في اليابان ولا في المانيا ولا في البيت خلصوا مليح وموفرت لهم الدوله كل شيء وبراحه وكيبدا كي جاي للقسم جاي فرحان جاي مبتسم
0: شنو اسباب اللي هو شنو اسباب اللي هو الحقيقيه بين اللي حكيناه من الاول ضوابط ونواميس فما حدود فما قيم فما رساله نبيله قاعده يؤدي فيها العالم ويتلقى فيها المتعلم فما علاقه وطيده تربطهم ببعضهم وبين الواقع اليوم اللي فيه الحقيقه بعض الصور نقول الشاذ يحفظ ولا يقاس لا. عليه يعني مش الكل المؤسسات التربوية وإلا المعلمين وإلا التلميذ كذلك أمر مؤسف ولكن فما حالات كما قلنا فما ناس تخاف ربي فما ناس تخدم بقلب رب فما ناس تخدم بضمير يعني هل هو هذه الحقيقية النجم نقلصه منها في قادم الأيام
1: بطبيعة الحال
0: شو الحلول المقترحة مثلا
1: مادام فما إرادة نجم ووعي بالخطر ووعي بالمسؤولية نجم ترجع المدرسة ويرجع المعهد إلى دوره يعني الأساسي
0: خاصة وأنه المستوى ضعف بالنسبة للتلميذ
1: مستوى ضعف ولا أرقام مجرد أرقام يعني تنجح أرقام لكن على مستوى نشوفوا ماذا فعلنا بالتلميذ
0: نعم.
1: هل أدينا باش نحكيه يعني بصراحة وبالأرقام اللي التدخين في الوسط المدرسي موجود
0: نعم.
1: المخدرات في الوسط المدرسي موجود العنف في الوسط المدرسي
0: موجود
1: العنف يعني كثير ولا هذا من أمناش خاطر المدرسة ما عادش عندها الدور الأساسي أنت إيش ما مثلا أستاذ كان يعمل ملاحظة على تلميذ يقول يعيطوا وش بيك وعملته وكذا
0: محل
1: مسائلة كيف قايم عام ياخو موقف ولا مدير ياخو موقف والتلميذ هذاك هو التلميذ محور العملية التربوي لكن ما هوش يعمل اللي يحب التلميذ يزم ترجع العلاقة علاقة بين التلميذ والأستاذ هي أساس علاقة محبة
0: والعائلة زادة تقوم بدورها
1: نعم
0: في الرضا
1: هو يخزر لمولاده كي يدخل القسم راهم أولادي هذوكم ماهوش راهم أولادي تعيش معهم أنت في القسم أكثر من يعيشوا معه ومع أبوه ومع أم يراك أنت في الأسبوع أكثر من بعد ساعات واحد ما يقعدش مع أبوه ساعتين ما يقعد ساعتين هو يحكي معه يقعد معه درج وممكن يروح في الليل ويقوم الصباح بكري ما يتقابلش مع أبوه
0: ويقعد مع أستاذه ساعتين وأكثر
1: يقعد ساعتين في النهار يعني في الجامعة يقعد 6 سوايع ويحكي معه ويكلمه يعني الأشخاص
0: ونجم يتواصل معه بعد نهاية الحصة باش يفسر له باش يشرح له مسألة
1: يقوم حياة يعني هذاك مش مجرد رقم عندي في الدفتر النديل فلان رقم واحد لا إنسان هذاك هذيك خديجة وهذيك صالح وهذيك علي وهذيك عنده مشاكلها وش ببنتي وش ولدي وشنو اللي النجم نعاونك به وانا هاني بحذاك ومتأزم هو هارب من المجتمع هارب من عائلته هارب يلقى انت صدر رحب اللي
0: والمربي
1: تسمع.
0: اليوم يفهم التلميذ
1: والمربي يفهم فم المربي عنده الحق تو تلقى واحد يقول كان دوري هذا انا نربي في التلامذة وننقذ فيهم كان ما يقراش نولي نرده يقرا ونرده كذا ويسمع كلامي وبعد اخر العام يقول لي يعطيك صحة يا أستاذ كنت باش ننحرف واحد وهاني خذيت وفما عبد أخر يقول كان تكفيني مشاكلي أنا باش نسمع 40 تلميذ وباش ناخو بخاطرهم باش نربيهم أنا نبدأ نكتب في الصبورة نخمم على باكو الحليب ونخمم ونعرف نعطي الدرس
0: دكتور أنت ما شاء الله مسيرة في التعليم يعني كبيرة وكبيرة برشا كيفاش تتعامل مع التلامذة تحس بهم تفهمهم تراعي الظروف ربما الحياتية والعائلية فما تلامذات يعني والديهم منفصلين وهذا يأثر سلبا على المردود الدراسي والتعليمي متاعهم
1: ولو أني ما نحبش نحكي على روحي لكن بكل يعني محبة أنا كي نمشي للخدمة نمشي فرحان نبدا نقوم الصباح وماشي مش خطوه التالي وهاني باش نمشي نخدم وهنبدا داخل القسم نبدا فرحه وراهم هذوكم تلامذة لازم نحبهم ونعاودهم اللي يحبوني ويسمعوا فيا ممكن تو يعرفوني. تقول انا داخل القسم هذا رابع اقتصاد ومشوشين فيه وكذا باش يعدي القسم تو من 8 ل 10 نبدا فرحان نبدا ماشي فرحان ونفهمهم. يزمك تعرف كيفاش تفهمهم التلامذة وتحبهم. هذاك بنتي رحم انه ثائر وانه مراهق وانه عنده هرمونات
0: جيل توا صحيح صعب الميراث ولا
1: تعرف كيفاش تاخذه. هو مهما كان انت فايقه بالخبره وفايقه بالسن وبالمعرفه هو جاي هكاك جاي ثائر حب يدخل معك في مواجهه خاطر داخل في مواجهه مع ابوه في مواجهه مع المجتمع يجي حب يدخل معك
0: يكمل المواجهه هذه مع الاستاذ
1: مواجهه وباش يصنع البطوله نتاعو امام زميلاته وزملاء يقول انا هاني دخلت في مواجهه مع وريت لكن انت لازمك تتفاهموا لان الدور الاساس على ذاك المربي هو الاساس المربي كي يبدا
0: انسان قبل كل شيء
1: فاقد ما ينجمش يكون يزم تحتضنوا متلام ذلكم يزم يعرفوا اللي رأي الساعة هذه ساعة تربية وساعة محب أكثر من ساعة معلومات. المعلومات تلقاها في تلقاها وين تحب تلقاها تلقاها في الذكاء الاصطناعي تلقاها في الانترنت تلقاها محرك لكن لهنا أنا نعلمك الحياة. قلوا أنا راني باش نعلمك الحياة باش نعلمك كيفاش تفهم روحك وتفهم الآخر وتتعامل مع المشاكل اللي تعرضك وما تناقضش مع روحك. تعلم كيفاش كلامك يكون في موازاة مع سلوكاتك وفي موازاة مع تفكيرك. يعني اللي نقوله هو اللي نعمله هو اللي نفكر فيه وما نعيش هذا التناقض هذا نمشي وما نمشيش نخرج وما نخرج شبيك كيفاه ما التلميذ ما يعرفش يعبر تقوله شبيك يقول كده كيفاه ايشنو مش عارف
0: هو
1: روحه.
0: اصلا ما هوش فيه
1: روحه يعطيك الصحة مش فيه روحه مش فيهم روحه مش بيدرى شنو اي عبر فيش تشعر
0: خاصة التلميذ اللي ما يلقاش اذان صاغية
1: لي يزم المدرسة تكون فيها نوادي تكون فيها مدرسة تكون فيها يعني الهروب للتلميذ مش شبيهة بالطبع المدرسة بعد ساعات يدهنوها بالرمادي ويعملوا لها سور عالي وحديد وكذا تشبه كأنه
0: في مدرسة.
1: نعم كأنه في سجن يولي فيها التلميذ ويخرج وعطيه وقت يخرج. كي تجي المدرسة تولي فيها موسيقى مدرسة تبدأ فيها ساحات مفتوحة مدرسة يبدأ فيها راحته فيها مكتبة القسم بيدو يبدأ مرتاح الأستاذ بيدو يبدأ مرتاح تخليهم على
0: المختص
1: رحتهم.
0: النفسي زي نعم. مهم وضروري جدا نعم. في المؤسسة
1: ويجي
0: التربوية
1: ويجي هو داخل المدرسة يزم فما نظام تعلموا انه فما نظام وراه العين ما تعلاش على الحاجب
0: صحيح
1: مهما كان تقولوا العين ما تعلاش على الحاجب ما تجيش الولية تبدا تحط هاي تدخل المدرسة ولا تدخل تحط ولدها في الطاولة الأولى تكلم المعلمة تقولها يخرج غادي المعلمة راهي هذيك في مقام الرسول نوليوش كي بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء بغير حق يعني معلم
0: يجب احترامه وتقديره
1: مهما كان معلم هذاك العين ما تعلاش على الحاجب تلميذ مهما كان مهما كان مهما بلغ كي يتولي كيف كل معلم كل
0: هو صاحب فضل على التلميذ
1: قول لهم كي نولي انا نتساوى انا والتلميذ فرد
0: مكانة
1: نقطعها الشهاد ونرجع للجبل اللي هبط منه ونسرح بالنعجات وما خاطر ما تجيش ما تجيش التربية أنا معلم ولا أستاذ وأنت تحط من قيمتي أمام التلميذ
0: كل
1: ولا
0: إنسان ومكانته التلميذ في مكانه والأستاذ زاد عنده قيمته
1: زوز
0: نعم.
1: واللي هما ثلاثة عناصر يزمهم يكونوا المؤسسة التربوية والأسرة والمعلم
0: نعم.
1: والأستاذ يعني كيقولوا معلم تبدأها من المعلم الابتدائي الأستاذ الثانوي والأستاذ العالي زادة نعم. الكلهم هذوكم مهما كان احنا حاجتنا باش نبنيو إنسان باش نبنيو مجتمع إنسان واعي إنسان عنده معنى في حياته إنسان هذاك باش يولي مسؤول كي يخليه غش أنا في القسم ويغش في الامتحان هذاك نهارخو باش يولي يشد إدارة باش يخش وكيف نعاقبوش أنا
0: أنت تشجعوا بطريقة أو بأخرى على الانحراف في المجتمع
1: بطبيعة هو غش في الامتحان وخليه مثالش ولا هو جاء بلباس غير لائق خليه مثالش، ولا هو جاء لا يزم فما منظومة انضباط دائرة
0: فما قانون،
1: ماذا ستعلم الانضباط
0: فما قانون زادة
1: قانون، خاطر الإنسان كان تخليه على طبيعته بدعوة أنه خليه وساعده وخليه وديما لا فما انضباط يزم يتعلم. النبي كي جاء سيدنا جبريل قال أخذني غطني حتى بلغ مني الجهل، فما قال لي اقرأ كبسوا يعني، مش قالوا اقرأ هكا جاب، قال لا شدني حتى بلغ مني الجهد بشنو، ثم تركني قال اقرأ. القراءة يزمها تنضبط باش نقرأ باش عنا دروس عنا كذا، لكن في نفس الوقت كما يقول أحد الفلاسفة المعرفة المرحة، نبدأ جاء ونلعب وما فرحان يعني ومبتسم،
0: علم الأطفال وهم يلعبون نحلاها المقولة هذه لو نطبقوها على
1: ما هوش عصا وضرب وكذا، لا لا علمه هو علمه كل ما حاشتيش باش نعطيه برشا معلومات بقدر ما حاشتي باش نبنيه هو كإنسان، نعطيه معلومة. وهذا اللي يعملوا فيه في الدول المتقدمة الدول الاسكندنافية، ونحاو الاختبارات ونحاو يخدموا يطلع لك الإنسان والنجاح 100% تلقاه
0: والتطبيقي أكثر من
1: والتطبيقي النظري. أكثر من النظري
0: نعم.
1: أكثر من النظري ونبنيه الإنسان وتبنيها كشخصية هذيك تساعدها، هو جاي ما يعرفش روحه فيما أنت تبنيه بشوي وتعطيه ثقة في روحه وتقوله راك قادر أنت على المعرفة وقادر على البناء، وننهضوا بالأمة هذه وتخرجوا زيارة متاحف زيارة كذا زيارة كل معلم يمشي المتحف بليش مثلا
0: ولا والترفيه
1: نعم.
0: ولا يدفع طبعا
1: ولا يدفع ليش يدفع، هو يزم يتعلم. المعلم كان قبل ياخو مجلة يعني أي مجلة تعرض ويشريها، طو ينخمم نقابة بخمساش دينار يقول طو بش نشريها يعني عندي خليها يعني لهنا تولي فما منظومة كاملة يزمها تأثر التلميذ وتأثر الأستاذ
0: ومنظومة كاملة تساهم فيها الأسرة ويساهم فيها المربي والتلميذ على حد السواء باش نجموا نوصلوا لبر الأمان باش نجموا نحققوا هالرسالة هذه اللي بديناها واخترنا باش يكون موضوعنا لليوم العلم والأخلاق، لأنه في أمس الحاجة إلى هذه الثنائية حتى نضمن مستوى زاهر بإذن الله تعالى للتلميذ وكذلك المربي باش يخدم في فضاء نعم. مريح
1: نعم، وهي أساسية البنية التحتية، لكن ماهيش هي المهمة الأساسية. قبل كانوا في جامع النبي وفي عتراب وحصيرة وبالنخل ويبني في إنسان، كي يبني للصحابة يبني فيهم. أحنا مكان صحيح يزم مكان يعني أقل
0: يليق
1: فيها
0: يليق
1: نعم يليق، ما تلقاش بالله مكسر، ما تلقاش كذا، ما تلقاش
0: دي
1: كونتينر، ما تلقاش قارف تبدأ فما بنية تحتية. لكن الأهم من هذا هو الإرادة في المعلم أنه ينهض بالبلاد رسالة هذه مهما كان، عنده أجر آخر عند الله، ش عندي في الأجر تعطيني فيه الدولة هذيك ما يعنينيش، والله هالب هذيك وانا اخترت التعليم، اخترت التعليم مش خاطر، اخترت التعليم خاطر رسالة، خاطر انت باش تأدي رسالة وعندك مكانة عند ربي. مهما يبداش حتى واحد تقاري فيه مش 40، انت عندك معك الملائكة يعني تدعي لك ومعك مكانتك عند ربي عظيمة، يزم نعم. ينظر لها المعلم والأستاذ
0: فما بركة تنزل في العمل نعم. إذا كان
1: يزم ينظر ينظر انه معلم وانه شبيه بالرسل، وانه انت جيت تعلم في العباد سواء في جامعة تعطي في درس ولا تلقي في خطبة سواء في قسم سواء في الشارع سواء في أي مكان، أنت معلم وأنت نموذج وقدوة في بناء الإنسان، وأنت راك خذيت رسالة الأنبياء، راو الأنبياء قال راو
0: أنت سفير للإسلام في نهاية الأمر
1: نعم، ورثة الأنبياء العلماء نعم. أعطاك قيمة وقالك أنت راك تتفهم الإنسان هذاك ومهما كان هو غال أنت يزمك تتفهمه، يلوم عليك أنت لما يلوموش عليه هو صغير تلميذ وما يفهمش وما يعرفش وما يلوم عليه، أنا كبير وتلميذ وأستاذ ونفهمه أنا، هو يزمني أنا نفهمه، ما لوموش هو شبيه هكاك، لوم روحي أنا ما لقيتش المفاتح متاعه وما فهمتوش
0: ايه.
1: أنا يزمني مكلف
0: بالله.
1: هي عملية صعيبة وماهيش سهلة، ولكن أجره على الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان مخذيش أجره في الدنيا راهو عنده أجر عظيم عند الله، إنك
0: مراجعة النفس ضرورية
1: نعم.
0: نعم
1: إنك ترفع الجهل وإنك تنير العقول وإنك تبث المعرفة. ولهنا التلميذ الحديث يقول من علمني حرفا يعني صرت له عبدا
0: نعم.
1: هذيك هو تقول له سيدي علمك
0: وتعترف بجميله زيادة
1: ورفع الجهل اللي ما تلقاش عند أرفع الجهل عليه هذاك يعني معلم
0: فضل.
1: صاحب فضل. نعم
0: يعطيك الصحة دكتور.
1: آه
0: شكرا لك. حاولنا قدر المستطاع أنه على الأقل نلامس الواقع بما فيه و يعني نبين ما هو حقيقي في مجتمعنا حتى نلتزم بهذه الأخلاقيات اللي كنا أكدنا عليها منذ البداية وعدنا في ذلك إلى الكتاب والسيرة العطرة لسيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء. إن شاء الله يتجدد الموعد في البرمجة خريف شتاء 2026-2027 وين باش نواصل معكم منوعة صباحك أجمل كل يوم سبت بإذن الله سبحانه وتعالى. بالتوفيق لبقية الزملاء. شكرا فؤاد اليعقوبي، شكرا سوسن فرجاني، شكرا لضيفي الشيخ والدكتور لسعد بن حمودة. في أمان الله.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: فهل مكان هذا انقلونه ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن.
4: أنت باش تاخذ حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطعوا شتايت وشعابرة.
5: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القوم والنهج السليم. إذن فلابد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
4: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فليسات ويبارك لك ربي في فليسات.
3: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش، ما يتطففش، ما يغشش، ما يخدعش، ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
6: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
3: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بأمره

استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
3: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه المتفضل بنعمائه الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين بين فيه الحلال والحرام وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام وجعله ظاهرا للسامعين مفهوما للمعتبرين واعظا للمتذكرين وآية للمتفكرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة
2: من الآية 27 إلى الآية 43 من سورة ياسين برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية حصتنا نرحب بكم ريحاناتي، مرحبا بك فاطمة الزهراء العياري.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: مرحبا بك فاطمة الزهراء بن عباس.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. فاطمة الزهراء الوسلاتي، مرحبا بك.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام. ومعنا كذلك آمنة بن عباس، مرحبا بك.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تحكم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
1: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

0: نمر مستمعينا الكرام إلى التلاوات الفردية، ونبدأ مع تلاوة فاطمة الزهراء العياري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

ثمره ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنت يا فاطمة. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة آمنة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن

0: صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا، أحسنتي. نمر إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ليأكلوا

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر

تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون.

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. نختم بالاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر

0: الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. إذا مستمعين الكرام أعيد على مسامعكم هذه الآيات ثم نكررها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم. نمر مستمعينا الكرام إلى تكرار هذا المقطع

0: قول العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. بارك الله فيكم مستمعين الكرام، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحانات تونسية،
3: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: إشهار.
1: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معالين تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب، من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: من القلب، من القلب إلى القلب.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان.
5: انا واحد من الناس نمشي بحذ امي ولا حاجه نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبه لديني وبالنسبه لحياتي بالنسبه لكل شيء.
2: اذاعه الزيتونه للقران الكريم من القلب، من القلب.
6: واعلموا ان لكل واحد منا في جسده مضغه، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب، من القلب إلى القلب.
8: والنفس كالطفل إن تهمله شب على نفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم وبالسادة المستمعين جميعا، يطيب اللقاء معكم.
9: الله يحفظكم سيدي،
10: ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في صحائف أعمالنا
9: يا رب، يا
10: وصحائف أعمال والدينا ومشايخنا
9: وكل من له حق،
10: وأن يجعله نورا يتلألأ يوم القيامة.
9: آمين يا رب العالمين،
10: وأن يكون حجة لنا لا حجة
9: يا
10: علينا
9: رب. يا رب، آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا، ونواصل هذه الرحلة المباركة الماتعة بمعيتكم ومع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي، وأسأل الله أن يجعل نفوسنا تتوق لهذا العلم الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فنحن في رحلتنا مع المعلم الثالث في مظاهر العباد وما في مظالم العباد وما في ردها من وجوه السداد، أتممنا الفوائد العشر، والآن وصلنا إلى التكملة التي ذكرها الشيخ حيث قال: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. تكملة: ميراث رد المظالم ثلاث، أولها تنوير القلب، لأنه إدخال شرور على صاحب حق بدلا من ظلمته بإدخال الكآبة عليه ودوامها في الجملة، وهذه رأيناها في الحصة الفارطة. الآن الثاني تحقيق القصد في التوبة بطرح النفس واطراح هواها لله تعالى، وهو مبادئ الصدق الموصلة إلى الله تعالى الفاتحة لطريقه فافهم.
10: يعني هذا المعنى الثاني كنت قد أشرت إلى طرف منه عند الكلام على الجزء الأول، تحقيق القصد في التوبة بطرح النفس الذي يرد المظالم إلى أصحابها، هو بفعله ذلك يصحح توبته ويحقق قصده لله تعالى فيها، لأنه عندما يرد المظالم فإنه يعمل عملا مخالفا للنفس، لأن النفس تكره ذلك، لأن فيه إقرارا عليها بالتعدي، وهي وإن تعدت وجارت لا تحب أن تقر على نفسها بذلك.
9: نعم.
10: لذلك تجد من بين الناس من يبرر لنفسه، وهذا من أسوأ الأخلاق. ولذا ترى شيوخنا جزاهم الله تعالى عنا خيرا، تراهم يحرصون في البدايات على تحقيق هذا الأصل، وهو أصل اتهام النفس.
9: سبحان الله.
10: لماذا؟ لأن إحسان الظن بها يوقع الإنسان في مشكلات كبرى. إذا أحسنت الظن بنفسك فإنك ستلتمس وجوها لكل فعل تفعله، ولو كان فعلها غير جائز شرعا. كل ما يفعل فعل يبرر ينتصر لها، من أسوأ الأخلاق.
9: نعم.
10: الانتصار للنفس هو في الحق، في الحق وكرهوا الانتصار لها مع جوازه، كرهوا. نعم. في باب الكمالات العليا، وتعلم قصة الصديق.
9: صحيح.
10: رضي الله تعالى عنه، لأنهم يحبون أن يكل الإنسان أمره لله، وأن يكتفي بعلم الله عز وجل به وبدفاع الله عز وجل عنه، وهذا فيه ما فيه من رقي. هذا في باب التعرض للمظالم.
9: نعم.
10: فكيف إذا كان الإنسان هو الذي ظلم، هو الذي أخطأ، هو الذي أساء.
9: صحيح.
10: هو الذي قصر.
9: يعني
10: هو الذي أذنب،
9: بصورة أنه مظلوم.
10: نعم.
9: كره أن ينتصر.
10: نعم.
9: فما بالك بالظالم نفسه.
10: نعم.
9: نعم.
10: فالتبرير للنفس وإحسان الظن بها موقع في الهلاك.
9: سبحان الله.
10: موقع في الهلاك، لأن الإنسان بعد ذلك يبدأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يقع في الردى، نسأل الله العفو والعافية.
9: نعم.
10: وهو يحسب أنه على خير، هذا المشكل.
9: نعم.
10: فلا ينتبه ولا يستشعر أهمية توبة أبدا. لماذا سيتوب؟ هو يرى أنه غير مخطئ.
9: سبحان الله.
10: يفعل المصايب ولك أنا ماذا صنعت،
9: مش عملت أنا.
10: لا لا أنا لم أخطئ معه. نعم. يا سي أنت أذنبت، أنت أكلت. لا لا لا لم أفعل هذا، هذا أصلا عندي حق فيه، هذا أصلا أنا تعبت عليه، هذا أصلا كذا، هذا.
9: نعم.
10: كذا يا أخي، أنت أكلت أموال بالباطل.
9: صح.
10: أنت تختلس في أموال من مكان العمل، أنت تأخذ في أشياء لا يؤذن لك بأخذها في مكان، لا يقول لك هو أصلا وكل عرقي. أنت عندك عقد عمل فيه أجرة محددة، قبلت أن تعمل على وفق ذلك، لا يعجبك، لا تعجبك الأجرة، تفاوض معه ولا ترك العمل وانظر غيره. أما ترضى أن تعمل، بل بل بل بل ترى حتى في البداية يسعى لذاك العمل بكل الوسائل.
9: نعم. ويب الواسطة
10: وغيرها.
9: نعم.
10: فإذا قدر له أن وفق للظفر بذاك العمل، تراه بعد ذلك يسرق، تراه بعد ذلك يأكل ما ليس له به حق. قال إيش؟ قال والله لا، هذا راتبي المفروض أكثر من ذلك. طيب لماذا قبلت أن تعمل في هذا المكان؟ طالب بأن يرفع لك راتبك، ولكن لا يجوز لك أن تأخذ ما ليس لك به حق. التبرير للنفس، التماس المخارج والفتاوى الشيطانية لها.
9: نسأل الله السلامة.
10: نسأل الله العفو والعافية. فإذا رد الإنسان المظلمة هذا كأنه قهر نفسه. لذلك قال تحقيق القصد في التوبة بطرح النفس، طرح النفس واطراح هواها لله سبحانه. هي لها هوى هو الذي يهلك، طمعه، جشعه، رغبته في الدنيا، حب الثناء الحسن، صحيح، حب كذا كذا كذا، كله تركه ولم يلتفت إليه. البعض يقول ماذا سيقول الناس عني إذا رديت، يعني ماذا سيقول الناس عني، يعني همك ماذا سيقول الناس عنك، ما همك ماذا سيقول الحق سبحانه عنك.
9: أي والله
10: هو في ظاهر الأمر، في ظاهر الأمر صحيح أنه أنت قد تكون تذل نفسك بذلك الفعل، لكن يا سبحان الله أنت تجرأت وأخذت ما ليس لك.
9: نعم.
10: تجرأت وظلمت، تجرأت وتعديت. طيب من رحمته سبحانه أن جعل لك فرصة، كان يمكن أن لا يجعل الله تعالى لنا فرصة. ظلمت ظلمت ولا فرصة لك وتحاسب يوم القيامة، لكن الله لم يفعل، رحمة سبحانه أعطانا فرصة في الدنيا فرصا. طيب ترد المظالم وتستغفر وتتوب لا تحاسب عليها ويعفى عنك.
9: نعم.
10: طيب لا تريد ذلك، رضيت من نفسك أن تظلم ولا ترضى أن ترد.
9: نعم.
10: طيب ستجد مرارة في الرد.
9: نعم. وبلا قالوا عليك الناس، ذكرتنا بالبيت الشعري يا شيخ، فليتك ترضى فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى، هذه قالت تأتي في حق الله. فليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. فهذه هذه في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. احنا ما يهمني ان قالوا الناس شبيه اعتذر ولا شبيه مشى عمل ولا شبيه.
10: فرده رده للمظالم فيه طرح للنفس.
9: نعم.
10: وطرحه للنفس هذا من علامات الصدق، لأنك إنما تقصد الحق.
9: نعم.
10: ما عاد تنظر أصلا إلى الخلق، لا تبالي بهم، هذا من مبادئ الصدق. قال الموصل إلى الله تعالى.
9: نعم.
10: لأنه هذا من مبادئ شهودك للحق.
9: الحق سبحانه.
10: يعني أن ينتفي في مرآة قلبك النظر إلى الخلق، ما عاد تنظر إليهم، وإنما تنظر إلى الحق سبحانه.
9: سبحانه وتعالى.
10: يعني أنا ما عاد يهمني ماذا سيقول الناس عني.
9: صحيح.
10: ما لا يهمني، وإنما صار همي وصار شغلي بأن أكون مرضيا عند الحق سبحانه
9: وتعالى.
10: فأجاهد نفسي، ومجاهدة النفس وحملها على ما تكره حتى في المباحات أصل عظيم. والله تعالى قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى، تزكية النفس أمر عظيم، ومن وسائل تزكيتها حملها على ما تكره.
9: نعم.
10: حملها على ما تكره مما يرضي الله تعالى.
9: طبعا
10: هذا له قانون يحتاج فيه إلى شيخ وإلى توجيه وإرشاد، لا يكون هكذا. نعم. لأن الإنسان قد يهلك نفسه إذا لم يعرف الموازين. هذه مسألة مهمة. نعم. حملها يعني أن تجاهدها بحملها على ما تكره من غير علم ومن غير إرشاد. نعم. مرشد قد يوقعك. نعم. في مشكلات كبرى، وهذا لابد من الانتباه له.
9: صح.
10: لأنه هذا يحتاج فيه كما يحتاج إلى أطباء الأبدان، يحتاج إلى أطباء القلوب حتى. نعم. تعرف المقادير. فالمسألة مهمة، لكن من القواعد العامة حتى قلت في باب المباحات.
9: نعم.
10: تهذيب النفس بحمل على ما تكره، تجد في سير أسلافنا من الصحابة. صحيح. ومن بعدهم من يترك الشيء لأن نفسه تعلقت به، والله أحب شيئا فتركه، مباح تركه، قال لأن نفسه تعلقت به أحبته تأديبا لها.
9: نعم.
10: مع أنه مباح، يعني حتى لا تتعلق به.
9: صح. أو تحدثه نفسه بشيء. قصة سيدنا عمر فوق المنبر مشهورة جدا، وهو أمير المؤمنين وهو خليفة يعني، ويصعد على المنبر وكأنه فيه فهم الناس كأن فيه إهانة للنفس، وأن يذكر أنه كان يرعى الغنم وأنه كذا وأنه كذا.
10: ما لا، هم لا ينظرون إلى هذا. لماذا؟ لأنهم أهل صدق، لا يبالون أبدا، لا يبالون. الذي يبالي بالخلق هو الذي لم يتحقق بالصدق بالإخلاص. لذلك الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ما كان يبالي ماذا سيقول الناس إذا قال لا أدري. قال جاءه رجل من أهل الأندلس فسأله عن مسألة قال ارجع من الغد. ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك هذه القصة. رجع من الغد. الكلام هو لا علاقة له برد المظالم وإنما له علاقة بمسألة زكاة تزكية النفس طهارة القلب. قال ارجع من الغد. نظر رجع من الغد قال لا أدري. ارجع من الغد رجع قال لا أدري. قال ارجع من الغد. قال أنا وأنا السفر لا يوجد رد. قال لا أدري. قال ماذا أقول لقومي جئتك من عندي أناس يقولون ليس ثمة على وجه الأرض من هو أعلم منك. أهل الأندلس
9: المالكية
10: كانوا نعم. يرون أن الإمام مالك أعلم أهل الأرض في زمنه.
9: نعم
10: أن الإمام مالكا أعلم أهل الأرض في زمنه
9: وحق لهم ذلك.
10: قال ماذا قال؟ قال قل لهم مالك لا يدري. قل لهم مالك لا يدري. محمد بن القاسم شيخ الإمام نعم. مالك
9: من تلاميذه تقصد؟
10: لا لا ليس ابن القاسم
9: بل القاسم المصري تقصد. نعم. نعم واضح.
10: قال أو القاسم بن محمد.
9: محمد
10: قال جاءه سائل والناس حوله ملتفون حوله ينهلون من علومه. قال سأله سؤالا فقال لا أدري. تعجب الرجل. قال لا تغتر بطول لحيتي
9: سبحان الله
10: وأن تحلق الناس حولي فأني والله لا أدري. المسألة ما كان يهتمون ماذا سيقول الناس ليقولوا ما شاءوا. ما لك وللناس.
9: سبحان الله.
10: أنت انظر إلى الحق سبحانه. يعني انظر ماذا سيقول الناس إذا والله في العائلة إذا أنا رديت هذا الأموال أولادي ماذا سيقولون عني؟ والله أكلت أموال اليتامى. أنت أكلت ولا ما أكلت؟ أكلت أموال اليتامى. طيب أنت لما أكلت أموال اليتامى ما عظم ذلك في عينك؟
9: سبحان الله.
10: الآن يعظم عليك الرد. لا لا فليقولوا ما شاءوا. فليقولوا ما شاءوا خير من أن تأتي يوم القيامة ولا تجد من أين ترد. فردك ذلك علامة على الصدق مع الحق سبحانه
9: وتعالى.
10: والصدق يوصل الإنسان إلى رتب عالية إذا كان الإنسان راعى الحق سبحانه فقط. الشيطان لعب بك وحملك على أن فعلت ما لا ينبغي فلا ينبغي أن يحول بينك وبين أن ترد الحق إلى أصحابه. النفس هذه بالعكس أذلها في طلب الحق وفي قصد الحق. فإنك إذا أردت عزها اليوم ستذل غدا وإذا صحيح. أذللتها اليوم ستعز غدا. وصدقني هو في ظاهر الأمر ذل ولكنه في حقيقته عز.
9: عز والله
10: في حقيقته عز. وهذا ما سيذكره في الثالث لكن قد لا يكون ثمة نعم. وقت لبسطه. فالقضية إذن مبادئ هذا التحقيق القصد في التوبة بطرح النفس واطراحها وها لله تعالى. قال وهو مبادئ الصدق الموصلة إلى الله تعالى الفاتحة لطريقه. يعني إذا أردت أن يفتح لك طريقك إلى الله سبحانه وتعالى وأن تتحقق بالصدق فإن مبادئه هذا طرح النفس وترك الهوى.
9: قالك فافهم.
10: أي نعم
9: لأنه هذه تحتاج إلى عقل وإلى قلب صادق اثنين مع بعضهم ليتحقق لك هذا الفهم.
10: لأنه بخلاف الظاهر قل أنا هذا فيه إذلال لنفسي.
9: نعم.
10: هذا في كيف يكون هذا فاتحا لطريق الله تعالى. هو فتح طريق الله تعالى يكون بمثل هذا.
9: هذا هو
10: بقدر انكساره وتذلله وبقدر ملاحظته لربه وانتفاء الخلق من مرآة قلبه من لحظهم في مرآة قلبه بقدر ما يفتح له فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى.
9: نعم هذا هو شيخ، وهذا أمر يعني أنا ما يمتاز به الشيخ على كل، هنا في نص دقيقة حتى أبين، سيدي أحمد زروق رجل جمع بين الفقه أو العلوم، يعني علوم الفقه وعلوم الحديث وغيرها من العلوم وعلوم التزكية وعلوم التصوف الحقيقي، فهو ينظر إليه من باب من مرآة العقل النافذ، لأن الفقه لا يمكن أن يكون الإنسان فقيها ويعرف بالفقه إلا إن كان عقله عقلا، خلينا نقول بلغتنا نحن، وازن، عقل كبير. فهذا يحدثك عالم جمع هذه الأمور، ففاهم، فاهم طبيعة البشر وطبيعة الناس، وثم سفراته خلاته زاد يشوف الناس حقيقة ويتصل بالناس ويعرف الناس. فأنا يعني من بين يعني الناس تحب مثلا رسالة القشيري، وأنا أحب ما كتبه سيدي أحمد زروق،
10: وفي كل خير.
9: هذه معلماءنا وساداتنا وعلى ريوسنا من فوق، ما فيش كلام هذا، ولكن الكلام الشيخ نحس عايشينه الآن في الواقع وكأننا نراه رأي العين يا شيخ. والله الله تعالى أعلم، قد أكون مخطئا، لكن هذا هنا إحساسي على كل سوقه بكل صدق. زاد بارك الله فيكم شيخنا عصام السبوعي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والصحة والجسم يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

تبرج ما تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

الكلمة الطيبة صدقة، لأنها تفتح النفس وتسعد القلب وتدمل الجراح وتذهب الغيظ وتعلن السلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن الوجه عنوان الكتاب، وهو مرآة القلب ورائد الضمير وأول الفأل.

الله تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم، أي هديناك واجتبيناك وحفظناك ومكناك ونصرناك وأكرمناك ومن كل بلاء حسن

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الناس مختلفين وجعل التنوع سنة من سنن الحياة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا أدب الحوار وحسن الاستماع واحترام الإنسان كرامة وحقا. حديثنا اليوم عن قيمة إن حضرت سادت المحبة، وإن غابت كثرت الخلافات والتوترات. إنها احترام الاختلاف. فنحن نعيش في عالم يضم أناسا مختلفين في الطباع والأفكار ووجهات النظر، وليس من الضروري أن يرى الجميع الأمور بالطريقة نفسها، وليس من الضروري أن نتفق في كل شيء، فالاختلاف أمر طبيعي. أما الاحترام فهو الاختيار الذي يظهر رقي الإنسان ونبل أخلاقه. إن احترام الاختلاف لا يعني التخلي عن مبادئنا ولا التنازل عما نؤمن به، بل يعني أن ندرك أن للآخر حقا في أن يعبر عن رأيه بأدب واحترام، كما نحب أن يحترم رأينا. فالحوار الراقي لا يقوم على إلغاء الآخر، بل على فهمه والإصغاء إليه. وقد جعل الله تعالى الاختلاف جزءا من سنن الحياة، فقال سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. فالاختلاف في حد ذاته ليس مشكلة، وإنما المشكلة تبدأ عندما يتحول إلى تعصب أو إساءة أو قطيعة. لقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في احترام الآخرين، فكان يسمع للناس ويحاورهم بالرفق والحكمة، ولا يقابل الجهل بالجهل ولا الإساءة بالإساءة، بل كان يجعل من حسن الخلق وسيلة لفتح القلوب وتقريب النفوس. وقد تعلم الصحابة منه أن قوة الإنسان لا تكمن في فرض رأيه على الآخرين، بل في القدرة على الحوار والتفاهم واحترام الآخر. في الأسرة نحتاج إلى احترام الاختلاف بين الآباء والأبناء، فللجيل الجديد طريقته في التفكير، وللجيل الأكبر خبرته وتجاربه. وبالحوار والتفاهم تلتقي الخبرة بالحماس، ويبنى جسر الثقة بين الأجيال. وفي المدرسة يظهر احترام الاختلاف في تقبل الزملاء على اختلاف قدراتهم وشخصياتهم، وفي العمل يتجلى في تقدير أفكار الآخرين والاستفادة من تجاربهم. أما في وسائل التواصل الاجتماعي فنحن في أمس الحاجة إلى هذه القيمة، فكم من نقاش تحول إلى خصومة بسبب عدم احترام الرأي الآخر، وكم من صداقة ضعفت لأن أحد الطرفين لم يتقبل الاختلاف بروح متسامحة. إن احترام الاختلاف يعلمنا التواضع، فقد يكون عند الآخر جانب من الحق لم ننتبه إليه، وقد يكون في استماعنا لغيرنا فائدة وخبرة وحكمة. ولذلك كان العقلاء يقولون إن الاستماع الجيد نصف الحكمة، فالإنسان الذي يحترم الاختلاف يكبر في عيون الناس ويكسب محبتهم وثقتهم. فاللهم ارزقنا حسن الخلق وسعة الصدر، اللهم علمنا أدب الحوار وجمال الاستماع، اللهم اجعلنا ممن يقولون الخير أو يصمتون، اللهم ألف بين قلوبنا واجعل الاختلاف بيننا سببا للتعارف والتكامل لا للخصومة والتباغض. اللهم طهر ألسنتنا من الإساءة وقلوبنا من التعصب وأعمالنا من كل ما يفرق بين الناس. اللهم اجعلنا دعاة وئام ومحبة وتفاهم. اللهم آمين يا رب العالمين. إن احترام الاختلاف من أجمل القيم الإنسانية التي تساهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط، فلنتعلم أن نختلف بأدب وأن نحاور بأدب وأن نبحث عما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. فالحياة أجمل عندما نتقاسم مع الآخرين قيم المحبة والتفاهم والاحترام المتبادل. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا حكمة ورحمة، وأن يجعلنا ممن يصلحون ولا يفسدون، ويجمعون ولا يفرقون. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. نحب نسألك، علاش فما ناس يحسوا رواحهم ديما ضحية للظروف وناسين اللي الرزاق موجود؟ زعما بالحق فما مكتوب مسطر يخلينا مكتوفين لدين ومن نجمو نبدلو في رواحنا حتى شيء؟ ما علاش نحسوا بالعجز قدام مشاكل الحياة ونقعدوا نلومو في الحظ وننساو اللي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نفهموا اللي حياتنا هي أمانة بدينا، وكيفاش نفصلوا بين اللي أمرنا به ربي واللي خلاه سبحانه لتدبيره. باش نتعلموا كيفاش نحيو عقلية الضحية ونقلبوا الطاولة على الأعذار بقوة التوكل والعمل. المحور الأول قاعدة الفصل بين التكليف والتقدير. أكبر وجيعة راس جينا على خطرنا نحبوا نتحكموا في القدر اللي هو بيد ربي، ونسينا اللي نحنا مطالبين كان بالسعي. ربي سبحانه يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. معناها اللي الفعل متاعك هو اللي يهمك. وتذكر قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. مثلا كي تتعطل بيك الكهرباء، أنت ما تنجمش تبدل المكتوب، أما تنجم تتحكم في لسانك بذكر الله، وفي عوض ما تسب وتلعن قول يا ميسر، وأصرف طاقتك في اللي تنجم تعمله باش تبقى بالك مرتاح، وخلي الباقي بيد ربي. المحور الثاني قوة الصبر وثبات ردة الفعل. مش اللي يصير لك هو اللي يحدد مصيرك، أما الطريقة اللي تستقبل بها البلاء هي اللي باش تحدد ردة الفعل. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. إذا شخص سمعك كلام خايب تفكر قول الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا هديت روحك وما تغششتش، راهو أنت اللي غلبت الشيطان وخذيت مفتاح السيطرة على قلبك. المحور الثالث بناء النفس خطوة بخطوة. التغيير والنجاح مشوار محتاج طول بال ونية صادقة. ربي يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. والمرابطة هنا هي الاستمرار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، يعني امشي خطوة بخطوة وما تحملش روحك فوق طاقتها. وقال زاد: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كي تحب تتعلم حاجة جديدة، أقرأ ولو صفحة واحدة كل يوم، وربي باش يبارك لك في القليل الدائم. الانضباط في الطاعة هو اللي يصنع المستقبل. المحور الرابع فقه الاستعداد لتقلبات الدنيا. المؤمن يلزم يكون مستعد ذهنيا لأي ابتلاء باش ما يهتزش إيمانه. ربي بيّن هذا في قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وقال زاد: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. كي تتوقع إن الدنيا باش تكدرك تلقى روحك حاضر وما تتفجعش. ربي يقول: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا هو اليقين اللي وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم كي قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. المحور الخامس: بركة الوقت واغتنام الآن. الماضي مشى والغيب مستور، ما عندك كان اللحظة اللي انت فيها. ربي أقسم بالعصر باش ينبهنا بقيمة الوقت. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال زاد: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل. أصنع آخرتك في حاضرك وما تضيعش دقيقة في الهم متاع البارح. المحور السادس: عزة الاستغناء بالله. قوتك الحقيقية تجي من كفاية الله ليك وقناعتك باللي عندك. ربي قال: أليس الله بكاف عبده؟ ويقول سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال زاد: أشرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. الاستغناء عن الناس يعطيك هيبة المؤمن ويخليك حر من طمع الدنيا. ما لا تفكر ديما اللي حياتك هي نتيجة صدقك مع ربي مش نتيجة الظروف القاهرة. وخطوة بخطوة ابني طاعتك وما تستعجلش الثمرة. ربي قال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ويلزمك تفرق ما بين السعي اللي هو مسؤوليتك وما بين القدر اللي هو حكمة ربي. وللحماس يبدأ بنية صادقة، أما الانضباط في الصلاة والعمل هو السر. وأخيرا اللي قوتك في رضاك وانت راك عبد لله وحده، وهذه هي قمة السيادة. ندعوكم اليوم أعزائي المستمعين لاتخاذ خطوات عملية. أبدأ بتصحيح نيتك في أبسط أعمالك وتوكل على الحي الذي لا يموت. أعمل اللي عليك ورب يوفقك. كنت معكم باسم الجبالي.
1: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: من زاوية أخرى نقترب من قضاياكم: الأسرة، المرأة، الطفل والمجتمع. نحدد القراءة ونبحث عن مقاربة، نطرح السؤال ونقدم الإجابة من زاوية أخرى. ماذا يقول الفكر وما هو رأي الدين في متقلبات المجتمع؟ من زاوية أخرى مع مريم فجاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين وين ما كنتوا وين ما يصلكم صوت برامجنا. إن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يزيدكم كل الخيرات في الصحة وفي الرزق وفي البيوت يا ربي، كل تكون بركة في بيوتنا يا رب العالمين. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من زاوية أخرى، هذه من آخر الحلقات في برمجتنا الصيفية. إن شاء الله الأسبوع القادم ننطلق معكم في برمجة خريف شتاء، إن شاء الله في برمجة إذاعة زيتون القرآن الكريم كل عاد.

0: يا جميلة سوسن فرجاني معنا كذلك في الإخراج الرقمي في التنسيق العام للحصة. ربي يبارك فيهم الفريق اللي معنا اليوم. وكالعادة نرحب بضيوف حصتنا نورين. مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ نسينا البرجي السلام عليكم الاستشارية التربوية والأسرية. مرحبا بكم نورتنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك أختي الغاية، أختي التسنيم، خويا حمد، أختي سوسن، كالعادة المستمعين في كل مكان من أرضنا الطيبة.
0: يا رب. شكرا لك سادة التسنيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم الكل. وعندي تحية خاصة اليوم لسي أيمن المزوغي، أكيد يسمع فيها. التاكسيمان اللي جابني محلاها تونس مازال فيها برشا خير
0: الحمد لله.
2: وقداش التاكسيمان كيبدأ عنده مهارة التواصل ومهارة الإحساس بالآخرين قداش يسهل الحياة.
0: صحيح.
2: فتحية كبيرة لي، صار لي موقف عجيب معاه. سبحان الله، نوجه له تحية كبيرة. والتحية عنده مهارة التواصل. واليوم مش نحكيه على المهارات.
0: تحية للناس اللي سمعوا فينا سواء السياق نتاع التاكسيات ولا سيارات الأجرة.
2: عطاني برشا اقتراحات. عطاني برشا اقتراحات.
0: تحية لهم والناس اللي سمعوا فينا زادة في ديارهم في بيوتهم حالين الراديو. تحية لكم وين ما كنتوا. زادة عندي تحية لأختنا هادية ماني، تحية لها ديما تسمعنا، ربي يحفظها ربي يبارك لها. هي تقريبا من سوسة، معش بالضبط سميت لي البلاصة ما نسيت. تحية ليها والأهالينا في سوسة والساحل وأرضنا تونس الطيبة الكل، ربي يحفظهم. وإن شاء الله ديما متابعة طيبة. وخاصة نحب تحية للمستمعين ذوي الهمم اللي يسمعونا واللي ديما عندهم رفقة طيبة مع الراديو. إن شاء الله ربي يبارك لهم، إن شاء الله ربي يزيدهم في الخيرات، إن شاء الله ربي يبارك لهم في صحتهم، إن شاء الله ربي يزيد في ميزان خيراتهم يا رب العالمين. تحية لهم الكل وإن شاء الله ديما في الاستماع، وإن شاء الله ربي ديما يعطينا القدرة باش نقدموا الإضافة. اليوم باش نحكيوا على الشهادة وما أدرك من الشهادة. الكل يعني كل إنسان حلمه في هالحياة أنه ياخذ الشهادة، يتخرج من سنة لسنة لليوصل للبكالوريا، يوصل بعدها للجامعة. وإحنا والحمد لله في تونس مازال عنا المحبة للتعليم. الأسرة التونسية إحنا تو على إيقاع العودة المدرسية إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله تكون عودة موفقة يا رب العالمين. فالكلنا عنا المحبة للتعليم، الكلنا عنا محبة لهكا النجاح من العام العام. وحتى الإنسان اللي سبحان الله تعثر ومش يعاود العام راه ما يسالش باقي ما خسرت حتى شيء الحمد لله، إن شاء الله ديما في الربح يا رب العالمين. هل اليوم السؤال الشهادة نتاعنا اللي نتخرجوا بها تكفي، وإلا يلزم اليوم فما مهارات أخرى مع الشهادة، فما حاجات أخرين يلزمنا نزيدوهم مع الشهادة اللي ناخذوها هذيك، فما حاجات أخرى يلزمنا نكونوا تعلمناها ولا بصدد أنه عندي النية باش نتعلمها بعد التخرج، خاصة الفترة هذيك يعني بعد ما يتخرج الشاب أو حتى هو في الإطار متاعنا يقرأ في الجامعة ولا في البكالوريا. شنو المهارات اللي يقولك لازمني نزيدهم باش غدوة كي نبحث على عمل سواء في تونس ولا خارجها عندي الأولوية في الانتداب بكل. فمهم برشا باش نحكيو على الجانب هذا. يعني اليوم الشهادة وحدها شنو هو اللي يلزم الشاب اليوم باش يزيد ويضيف للشهادة؟ هل تكفي لبناء المستقبل وإلا لا؟ المستقبل بطبيعة الحال شنو المهارات اللي يحتاجها الشاب اليوم؟ هل الخبرة أهم الشهادة؟ ساعات يتسأل السؤال هذا، وخاصة برشا دايما يطلبوا الخبرة في الانتدابات. علاش بعض الشباب عندهم شهادات اليوم لكن مهارات عملية نجم تنقصهم وما حاولوش يطوروا فيها أكثر؟ كيفاش اليوم زاد الشباب يطوروا من أنفسهم خارج إطار الدراسة؟ وهل النجاح يبدأ من انتظار الفرصة أم من صناعة الفرصة؟ وهذا يا موضوعنا اليوم. مرحبا بتفاعلاتكم مع صفحة رسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. وأنا نحب نبدأ معاكم الفكرة متاع المهارات اليوم. الحمد لله قاعدة يعني فما في الأجيال الجديدة قاعدة مترسخة فكرة المهارات وفكرة إنه الشهادة موجودة لكن معها بعض المهارات، أو على الأقل إنسان يقولك عندي مهارة معينة راني متميز فيها مع الشهادة متاعي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا لازمنا نغيروا كلمة حلم كل واحد فينا أنه ينال شهادة. هذه مفاهيم غرسناها نحن في عقولنا وعقول أولادنا، والأصل أنه تكون الحلمة أوسع من هكا برشا. الأصل أنه تكون الحلمة كيفاش نجم نعيش حياتي طريقة مرتاحة سليمة، حتى كين يكون فيها تعب وسعي يكون سعي يوصلني الدنيا مرتاحة والآخرة مرتاحة بإذن الله. فلازم الأهداف نتاعنا تكون أوسع من الشهادة. ما نحصلوش حياة أولادنا في أنه ياخذوا شهادة فنلقاوش هذا الشهاده معاش وسيله باش تعاونهم على الحياه، اما وليت سجن مكبلهم للاسف الشديد.
0: اليوم علاش انا قلت حلم؟ لانه ساعات شوف اذا كان تدرس بدون غايه راه ماكش مش توصل للحلم هذاك. اذا كان انت داخل سنه مثلا بكالوريا وما عندكش اخر السنه الدراسيه حلم انك تاخذ الشهاده، فباش تدخل بدون حافز، بدون ما تكون عندك

0: حافظ باش اني اخر العام ناخذ الشهاده نتاعي. يعني فكره كلمه حلم مقترنه بسعي الانسان.
1: إن اذا كان عندك من حافظ عليه باش توصل للحلم نتاعك لازم يكون عندنا احلام قصيره صحيح. المدى
0: صحيح.
1: واحلام بعيده المدى اكبر من مجرد الشهاده. يعني اليوم شنو يملك الشاب اليوم غير الورق نتاع الشهاده؟ السؤال لازم نسالوه اليوم.
0: نعم.
1: مش شنو قريت اما شنو تعلمت او واللي تعرف تعمل باللي قريت. شنو واللي تعرف تعمل باللي قريته؟ خاطر الشهادة تنجم تفتح لك باب
0: أفق.
1: وهي وسيلة باش تحل الباب، ومن غيرها هي برشا بواب ما تتحلش، لكن ما تنجمش تمشي في بلاستك في الطريق. احنا نحب طلب العلم، وطلب العلم فريضة، بالعكس نشجع في وليداتنا اليوم لطلب العلم ولطلب برشا علوم. لكن هل تنجم تمشي في بلاصتي الشهادة في الطريق؟ برشا شباب اليوم عندهم شهادات، لكن يلقاو رواحهم واقفين قدام الحياة يستنوا في فرصة ويقولوا ما لقيتش خدمة. والمشكلة أحيانا مش في غياب الفرصة يا مري، المشكلة أنه الشاب قضى سنين يتعلم كيفاش ينجح في الامتحان، يتعلم كيفاش يجتاز البكالوريا، وما تعلمش كيفاش ينجح في الحياة. لأنه النجاح في الحياة مع الشهادة لازم برشا مهارات. الشهادة تثبت عذرا أنك اجتزت مرحلة من التعلم. أما المهارة فتثبت أنك قادر تصنع أثر، وهذا علاش خلقنا ربي في دار الدنيا أنه نصنع أثر.
0: هذا اللي باش نحكيه فيه، أنه نصنع أثر من خلال المهارات زاد الإنسان اللي عنده. نسرين، مهم برشا نحكيه على فكرة أنه فما الشهادة، ما يصاحب الشهادة، قديش متمكن من الشهادة زاد اللي خديتها. أحيانا زاد كما قلت رو ينجم الإنسان يتحصل على الشهادة ذيك، لكن رو بمعايير العلم رو ينجم ما يستحقش، ما يستحقهاش، لكن ربما فما حاجات خليته وصل واخذها الشهادة ذيك. ونحكيه مثلا على حالات متاع الغش اللي تواصل أحيانا. فما شباب ياخذوا البكالوريا شهادة البكالوريا لكن عدها بغش للأسف. وبعد جيت تشوفها هذيك في الجامعة أو حتى في طريقة حتى الكتابة متاعه، وغير تقول كيفاش
1: تخلط مستوى الدراسي ماهوش متناسب مع الشهادة اللي خذها.
2: موجود. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهادة ينعم عندها قيمة، وكما قلت أنت في البداية مريم، العائلات التونسية الكل راهو نفرحوا بكل يعني الشهادة، كان في البكالوريا أو حتى في المناظرات أو التخرج إلى غير ذلك. الكل تلقانا يعني من السنة الأولى حريصين على الأخر على القراية وعلى طلب العلم، وهذا أمر طيب، خاطر هو تتويج لتعب سنين. وكذلك احنا كيف نعرف متأكدين أن تفتح أبواب أكيد الدراسة والعلم. إما احنا دول اليوم في عالم يتبدل بسرعة، في عالم في سرعة كبيرة
0: صحيح.
2: على الأخر
0: سرعة
2: ومخيفة سعادة مخيفة جدا. على هيك اليوم نجم أقول لك الشهادة وحدها ما تضمنكش مستقبل مهني ناجح. فاحنا إذا كان ربطنا شهادتنا تساوي مباشرة مستقبل مهني ناجح، فلنا غلطين في حساباتنا، نعود ونحسبه من جديد. على خاطر كما كان
0: في ظل المتغيرات اللي يشهدها العالم بكله. نعم.
2: صحيح. السؤال هو يا خينا اللي قريته وهذاك هو اللي باش يخولي اني او يضمن لي اني انا باش نكون في سوق الشغل، باش نكون انسانه متميزه مبدعه وعندي المكانه نتاعي ونجم نقدم وفي بثبات ونتجاوز المحن ونتجاوز التحديات باش تعرضني في خدمتي ومع الناس دايرين بيا. هذا كله يزني نجاوب عليه قبل كل شيء. عليك انت كما قلت تك سحر ويبارك فيك من الاول، وكل عندي هدف واضح من الاول باخذيه البكالوريا انا، ومن بعد فرحت وربي يفرحكم ديما ان شاء الله صغيرات الناس الكل. اي احنا توا باش نبداو سنه جديده، شنو حضرت لها؟ شنو خططت لها؟ شنو الهدف اللي رسمتوه ويندرى واضح ولا قريتوا حساب التحديات اللي تنجم تعرضكم وكيفاش تتعاملوا معاها وكيفاش باش تقدموا بثبات؟ هذا الكل مهم جدا. فعلى هذاك كما قال التسنيم زادة، مهارات الحياة أهم مهمة جدا مهمة جدا إنه نعطيوها قيمة يعني من البداية من المراحل الأولى من التربية.
0: في نفس السياق احنا اليوم نربي في وليداتنا اللي قاعدين يدخلوا يقرأ وربي نجحهم الكل على إنه الهدف الشهادة أو مع مهارات الحياة. فما مع الشهادة ذيك والحلم اللي باش توصل لها معناتها سنة عن سنة، راه فما مهارات حياة أخرين قاعدين نغرسوا في هذا ولا لا؟ اليوم الغرس فقط متجهين للمعدلات.
2: أيه.
0: للنتائج لشنو باش تجيب، للعام اللي نجحتوا هل أنت الأول ولا ثاني ولا من الخمسة الأوائل، وإلا راه فما مهارات متاع حياتي زلنا نتعلموه. سامحني ساعات نلاحظوا أنه حتى في الاتصالات تاع المستمعين في فترة الامتحانات اللي في نادي يخرجوه واللي يمارس في رياضة يخرجوه، والأم تقول لك خاطر ما فماش وقت وقت الامتحان. اي يعني سبحان الله يعني فكره انه هو حاطته في نادي ولا يمارس في رياضه ولا يمارس في ما نعرفش انا نشاط معين من الانشطه الفكريه ولا الثقافيه ولا اللي هو وقت اللي يجي الامتحانات ولا حتى مع العوده المدرسيه باش نقلوا هذوك باش نشوفوا الوقت لانه صحيح برنامج وهذا موضوع اخر لكن يتقلل هك النشاط هذاك ولا النادي.
1: للأسف العائله التونسيه مركزه على الشهاده تقريبا أغلبية العائلات تركيزا تاما والمهارات أو حتى الترفيه أو حتى مواجهة الحياة اليومية مغيبة شوية داخل العائلة, العائلة التونسية. يعني اليوم لو نسألوا سؤال شنو عملت الشهادة في أولادنا,
0: أنا هل نسألك سؤال
1: هل علمتهم يتجاوزوا ويواجهوا الحياة ولا علمتهم ينجحوا في الامتحان وبروا مع أول اختبار حقيقي في الحياة باش يعجزوا.
0: وانتم في العودة المدرسية منعرفش هل سألتوا قبل التلامذة شنو المهارات متاع الحياة, شنو تعرف عليها, شنو الفكرة اللي عندك, منعرفش جات هذه في
1: مناسبة مش سألناهم نحن نحاول نعلمهم برشا مهارات.
0: لا السؤال فكرة انه شنو هي مهارات الحياة
1: طبعا تطرح هذه الأسئلة
2: أي هو تعرف الحقيقة خلي مداوة واضحين وإحنا نحكيه على سنوات يعني ماضية قلش من عام التالي ما كناش نحكيه عليها مهارات الحياة
1: أما هي كانت موجودة
2: مؤعادي عايشين بها مكتسبة. اليوم للأسف كما تحكيه مريم لهنا كأنما يعني دخل يقرأ يعني سيبون سيد حددت يعني داخل إطار واحد
0: فما مربع تحط فيه
2: مربع هو تحط فيه يقرا يرقد ياكل وانتهى فقط عنده الحق في نهايه يتفرهد فيه النوادي يعني هو فما شكون لو الحمد لله بدا يبدل الفكره كل شيء ولكن الغالب شنو عطينا ولدي جاب 18 ولدي يجي الاول ولدي ما نعرفش انا
1: اغلب الاهداف
2: اي صحيت لازم نبدلوا العقليه تعرف علاش خاطر احنا سامحني من الانانيه انه ما نسالوش صغارنا صغارنا نشركوهم في الامر ولدي شي يحب يعطيك الصحه شنو تحب شي يحب باش مغروم انت او حتى نكتشف انا في ولدي المهاره اللي عنده ونعاونه باش يسقلها وينميها علاش نفيق من بعد ولدي ما عندوش مهاره من المهارات اللي لازمها تكون موجوده عنده من البدايه عليه خاطرنا مسكين حاجته في اطار واحد داخلك المربع هذاك وغير مسموح له انه يتحرك خارج المربع هذاك
1: علاش ديما مركزين نحن كاولياء على انه يشد ولدي في يده شهاده وننسى شنو عنده في عقله يحمل شهادة في يده لكن ماذا يحمل في عقله ماذا يحمل في وجدانه ماذا يتقن بيديه شنو ينجم يقدم للناس من نفع كيفاش ينجم يواجه الحياة هل باش يواجه الحياة بشهادة في يده
0: صحيح. وانا صبح نقرأ في تصريح يقول فيه صاحب التصريح انه غدوة يعني في المستقبل اللي باش يكونوا من أصحاب المليارات هم أصحاب الصنع والتصريح موجود على
1: أنا أصحاب المهن اليدوية أصحاب الصنع
0: باش يكونوا هم أصحاب المليارات.
1: ما تتفكروش قبل كيفاش كان الصغير من اللي توفى لقراية حتى أثناء القراية المساء والعطل يمشي يتعلم النجارة الحديدة الحجامة كل مهارة يمشي يتعلم الطريزة
2: كانت في المدارس
1: كيف كانت في المدارس كنت أنا في مدرسة وجه تحية مدرسة ولد فرحان بالقيروان كنت نقرأ الخياطة ونقرأ النجارة ورغم اللي أنا إناث كانت المهارات في وسط المدرسة ياليت اليوم نداء أنه ترجع المهارات هذه تدخل للحياة المدرسية
0: هي قديمة. أنا ذكرتني في أمي قتلي قبل يعني كي قرأوا في المدرسة فما الخياطة
1: فما
0: يعني حسب زمانهم هما في المدرسة متاعهم فما المهارات هذوما اللي يتعلموهم إلى جانب الدرس العادي تخيل أنت في زمانة هي والفكرة كانت موجودة. طيب الفكرة زادة الأخرى اللي موجودة للأسف عرضنا لها برشا نسين كنت أتذكر في مداخلات مع سادة المستمعين ديما نقعد نتذكر المداخلات متاع المستمعات تحية طيبة لهم ونجبدهم كمثال. الأمهات أكثر ساعات أولادهم عاش يحبوا يكملوا في الدراسة لأسباب متعدة ومتنوعة فالأم تقعد شدة في ولدها باش يعني يكمل وهو ما عندوش رغبة وما هوش قاعد يجيب في النتائج وربما تصرف عليه برشا وكلك ما فماش نتائج وترفض فكرة انه لا يلزم يوصل مثلا للبكالوريا مثلا باش يمشي يتوجه للتكوين المهني في وقت انه فما الدولة عاملة موفرة مركز متاع التكوين المهني اللي تنجم تمشي وتمشي غاديكا ومعناتها وتتعلم صنعة
1: تعرف اللي كانت فقط نكمل الفكرة
0: نكمل الفكرة فالفكرة أنه يلزم يكمل هكا الدراسة هذيك باش يوصل للشهادة اللي نجم ما يوصل لهاش يعني العام ينجم يقعد فيه عامين كل عام عامين وهو معناتها بالتوتر هذاك وكل فقط أنه ما يمشيش للتكوين المهني
1: هي مستعدة تدفع أموال طائلة المفيد يخذ الشهادة في يد هذه اللعنة أو الحلم متاع الشهادة اللي ولا في أذهاننا من غيره هو وكأني ولدي ما يسوى شيء لابد أن تصححها. اللي كانت ركبة في التاكسي معايا تخدم في التكوين المهني قتلي راو آلاف التكوين المهني تخرجوا آلاف يخذها من الخارج طيب احنا ولادنا ما حلموا من الخارج هاي المهنة اليدوية تخرجت للخارج مش الشهاده
0: الباب ربما
1: هو الباب مفتوح بالمهن اليدويه. نسيت انا شنو المهاره بالضبط اللي يتعلموا فيها، طالبينها اوروبا لكن بالالاف طالبينها. يعني المهارة تنجم تحلي برشا أفاق مش كان الشهادة.
2: حتى مريم باش نبداو واضحين، الصورة اللي رسمينها بعض الآباء والأمهات إنه تصويرتي أنا قدام العائلة الموسعة في المجتمع قدام جيراني كيفاش أنا، وفما نتذكر شكون اتصل بينا يعني ونتذكر حكاية كيما هكا مريم إنه يعني الأب يخدم مهنة معينة والأم كذلك، قالت كيفاش أنا ولدي يمشي يقرأ تكوين، أنا مثلا كنقولوا الأب مهندس والأم طبيبة ما نرضاش أنا صورتي الاجتماعية لهنا أنها تتمس، خاطر قال شنو ولدي نحطه أنا يقرأ تكوين، وقت اللي بالعكس هي كانت نجم تمنعه وكانت نجم تضمن له مستقبل أفضل بكثير. وإحنا نعرف يعني التكوين المهني معلوماته وتطبيقه وكما قلت لك أفاق حتى في الخارج
1: أفاق
2: إلى إحنا اليوم مش هو نحكيه يعني سبحان الله الحلول موجودة، البيبان نجم نطرقوها وندخلوا من الباب اللي ساعدنا، ولكن إحنا باقي نعود نقول سامحوني برشا أنني ساعدت منا إحنا الأولياء أي إنه ندخلوا في مستقبل صغانا أكثر من لازم. ليه ساعات إحنا هو عبارة شنو خلينا نبسطوها الأمور، كان أنا ولدي مثلا يتعلم في المشي وأنا نقف قدامه يتعذر يتيح يمشي بجنبه بشوية بشوية بخروا
0: بالخطوة بالخطوة
2: خليهم يتحركوا وحديهم المساحة متاعهم صغيرات. اسمع اسمع صغيرك والله يا مريم راهم صغار سنة أولى تحذيري ومنش مبالغ صدقني، ساعات يعطيوك أفكار وساعات يعطيوك كلام تقعد صحيح
0: صحيح
2: قل بسم الله ما شاء الله عليهم الأفكار ذي يعني ساعات عبد كبير ما تيش على باله
0: صحيح،
2: فعليش ما نسموش صغارنا علش نشوفوش شنو يحب شنو يكره، علش ما عينوش في الرياضة الجماعية هذيك ما عينوش في كرة قدم يحب نوع آخر من الرياضة علاش تحرمه
0: أو علاش الإقبال مثلا، وفكرة زادة الإقبال روا على النوادي ساعات النوادي اللي تصب في القراية مش النوادي اللي فيها مهارات لا روا عن الإشكال هذا روا الإقبال من الأولياء على النوادي اللي تصب في الدراسة روا كانوا باش يعمل
1: إنجليزية
0: كانوا باش يعمل دروس خصوصية
1: وهذا فيوش ترفيه كبير للصغار
0: بالنسبة
1: هذا يرجع لسجن الملكية. تتفكرش وقت حكينا أنه لازم نخرجوا من الملكية للرعي، راه ولدي مش من أملاكي ما نسيطرش حتى على أحلامه، راه في عمر معين لازم من حقه أنه يعبر عن الأحلام نتاعه ونخرج ونولي راعي فقط أنا راعي ومسؤول عن الرعية ماهوش ملكي. يعني اليوم فما برشا للأسف أباء كما قالت الأستاذة نسرين يحدوا التوجهات العلمية في التعليم العالي لأولادهم تقول له ليه بالسيف عليك تمشي تقرأ ميدسين.
2: أي صحيح.
0: طيب احنا باش نرجعوا نحكيوا على المهارات، اللي شنو المهارات اللي يحتاجها الشباب اليوم من خلال ما نشوفوه ربما شنو المهارات اللي يحتاجوها في الحياه بصفه عامه وحتى باش تزيدهم للمستقبل نتاعهم. مازلنا مش نواصلوا معاكم، مرحبا بتعليقاتكم تفاعلاتكم على صفحه رسميه لاذاعه زيتونه للقران الكريم، راجعين بعد هذا الفاصل ابقوا معنا ان شاء الله.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: من وحي السنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم لقائنا المباشر في من زاوية أخرى، ومازلنا نحكي اليوم في موضوعنا الشهادة وحدها، هل تكفي أو لازمها مهارات أخرى، وشنو يلزم شباب اليوم من مهارات يحتاجوها باش نجموا يكون للمستقبل متاعهم أوفر الحظوظ إن شاء الله. من وحي السنة ومع حديث الحبيب عليه الصلاة والسلام ننطلق كالعادة.
1: صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. حديث قصير لكن وراه تربية كاملة للإنسان. سيدنا صلى الله عليه وسلم ربط هنا الطعام بالعمل، ما قالش فقط للمؤمن اعمل، لكن قال ما أكل أحد طعاما، يعني حتى الحاجة اليومية البسيطة، لقمتك، قوتك، معاشك، تتحول إلى معنى إذا جاءت من سعي حلال وعمل نافع. هنا الإيمان يعلم الإنسان حاجة مهمة، ما تنساش أو ما تستناش أنك ديما تعطى. العقلية متاع المستهلك اللي ربينا بها أولادنا، هو قاعد ونحن نجيبوا له اللقمة، هذه لازمنا نغيروها، ولازم يتعلموا أولادنا أنهم يعطيوا. والحديث فيه أبعاد عجيبة. فيه البعد النفسي، أنه الإنسان يحتاج أنه يشعر أنه قادر. وشبابنا اليوم وقت اللي يخدم ويتقن وينتج ويتعلم صنعة أو مهارة ويشوف ثمرة يديه، يتكون في داخله إحساس مهم جدا: أنا النجم. النجم يعني عندي القدرة،
2: مانيش مكبر،
1: مانيش مانيش. فما برشا شباب تأزموا وكتأبوا اليوم لأن يرى في روحه
2: ما هوش فاعل.
1: ما هوش فاعل، ما يعرف يعمل حتى شيء وما ينجم يعمل حتى شيء. وهذا العمل والمهارة وثمرة اليدين تخليه يبني الكفاءة والثقة بالنفس. بينما هيك أنه نعدي صيف كامل مدامني ما نقراش، نعدي صيف كامل وأنا شاب عمري 17 و18 سنة، قاعد نرقد، نخرج لأصحابي، نعود نرقد، نخرج لأصحابي، هذا يزرع إحساس بالعجز وينجم يخلي الإنسان يشعر أنه بلا قيمة، يشعر أنه الفراغ مسيطر عليه حتى كان عنده شهادة. لك علاش العمل مش فقط مصدر متاع دخل، العمل راهو يبني صورة الإنسان عن نفسه. فما في الحديث بعد تربوي جميل جدا، أنه سيدنا صلى الله عليه وسلم يربي الإنسان على المبادرة لا على الاتكالية. والمهارات وتعلم المهارات يخليه الإنسان يعيش بروح المبادرة. وهنا لازم يبدأ من الأسرة كما تحكي ديما نسرين، ما نربيوش أبنائنا على أنه الخدمة عيب إذا كانت بسيطة، ولا أنه قيمتهم مرتبطة بمظهر الوظيفة أو باسم الوظيفة
2: أو بمظهر معين،
1: بوظائف معينة. زي ده كما قالت بكري نسرين، علموهم أنهم يتقنوا الحاجة اللي يعرفوها، علموهم يتحملوا المسؤولية، علموهم يعتمدوا على رواحهم، علموهم يحترموا كل عمل حلال، خاطر القيمة مش في شكل العمل. صحيح. لكن القيمة في إتقانه وفي نفعه. آخر بعد هو البعد الإيماني في حديثنا اليوم من وحي السنة، وأجمل ما في الحديث أنه العمل معاش مجرد وسيلة للخبز، لكن ينجم يكون باب عبادة.
2: صحيح.
1: إذا صلحت النية وكان الكسب حلالا. يعني اليوم أولادنا كنعلمهم صنعة، كنعلمهم مهارة بطريقة موازية مع التعلم ومع العلوم اللي الناس كل تحبها، لكن راه قاعدين نعلم فيهم أنهم في عبادة دائمة، قاعد يعف في نفسه، قاعد ينفق على روحه، قاعد ممكن ينفق على أهله، قاعد يغني في نفسه عن السؤال متاع الناس وينفع في غيره. وهنا تتغير النظرة. نعم، أنا ما نخدمش فقط باش نقبض راتب، أنا نخدم لأن الله سبحانه وتعالى يحب مني السعي. تعلمت الصنعة أو المهارة ذي لأن الله ربي سبحانه وتعالى يحب الإنسان المبادر المتقن المتحمل للمسؤولية. والحديث هنا ما يمدحش فقط اليد التي تعمل، بل الإنسان اللي يرفض أنه يرفض في سائر مراحله العمرية الكبرى بتاع التكليف 17 و18 فما فوق، يرفض أنه تكون يده ممدودة للناس حتى الوالديه، ويقدر للسعي بهذه المهارات. بإذن الله.
2: بإذن الله. شنو المهارات اللي يحتاجها اليوم الشباب نسرين؟ والمهارات اللي يعني قادر أنه واقعيا معناته نجم يتعلمها الشاب اليوم، وخاصة كي تتغرس في نفسه. وزاد مهم برشا أنه كما قلت أنت من البداية، راه خليه زاد هو يحب يحب الحاجه هذيك راه ما تفرضهاش عليه وتقول له لازمك تتعلم المهاره هذه، خليه هو اعرف شنو الحاجه اللي يحبها، بالكش يحب مهاره اخرى وحاجه اخرى تراها انت كولي تنجم حاجه نتاع تضيع وقت، لكن من بعد ينجم سبحان الله يفاجئك بها انه تنجم تكون باب نتاع دخل. فما نستحقروش الحاجات اللي يحبوهم ولادنا، لانه اكيد عندك طريقه باش تنصح، اما اذا كان هو عنده الرغبه فايش نعطيه المساحه ونشوفوا وين ينجم يوصل فيك المهاره هذيك.
1: مهم جدا انك تعطيه المساحه كما قلت وتسمعه وتقعد معاه وتفهم هو شنو يحب صغيرك، وكما قلنا بك زاد لاحظوا ملي هما صغار، يعني صغارنا ساعات سبحان الله تلقى عندهم مهاره وتلقاها ما شاء الله عليه يعني عمال يتقنها اكثر واكثر. من المهارات المهمه جدا اللي نحن نجموا ننطلقوا بها هي المهارات التطبيقيه. يعني ايش معناها مهارات تطبيقيه؟ يعني يعرف يحولك المعلومه هيك الى خدمه. شوف احنا يعني كما ديما نقولوا كما قلنا زاد الشهاده ممتازه وهي تتويج لسنوات
2: مسار
1: مسار كامل من الدراسه، لكن إيش نحوله إلى منتوج؟ يعني كيفاش نطبقه أنا على أرض الواقع؟ هذا مهم جدا، هذا يجب أن يتقرأ. نجم نلقاه إحنا زوز طلبة تخرجوا في نفس العام وتقريبا حتى المعدل نتاعهم يعني قريب والكل
2: البعض
1: نعم، ولكن واحد يلقى روحه في سوق الشغل إنسان ناجح ومبدع ونجم يقدم ويعمل اسم في يعني
2: في المسار نتاعو
1: هذاك، بينما زميله اللي كان معاه في نفس الدفعة ما تلقاه بثلاثة وأربع سنين يعني في ما يخدمش قاعد كما قال تسنيم يعني يمد يده كان البو عطيني يصرف عليه أم وبوه يقول قايل شنو فرق بين الاثنين؟ واحد خدم الأول حاضر فعلا اكتسب مهارة الحياة تتمكن منها عمل خدم قرا بحث تطور من روحه، والثاني فقط التزم بال يعني بما يخص المجال نتاعه وقراه ونجح فيه وماشي في باله اللي مباشرة باش يتحلوا باب الشغل ويدخل يخدم فيه. فمهم جدا كما قلنا نمر إلى نخدمه على أنه كيفاش نحولوا المعلومة هيك إلى خدمة أو منتوج. نعم نتعلموا من خلال الحلول اللي نلقاوها ديما لأي مشكلة نجم يعترضني بسرد المشكلة الفلانية كيفاش نجم أنا نحولها مباشرة إلى حل وما نخليهاش تتراكم المشاكل واحدة وراء واحدة. وزاد مهم أيضا نحكي على مهارة التواصل الاجتماعي والعمل. تعرف علاش نحكي هنا؟ نجم أنا سبحان الله يعني حتى بوجعة رأس حاجة بسيطة مرض معين نمشي أنا نعدي طبيب الأولاني ما يقنعنيش بكلامه بينما الطبيب الثاني يعرف إيش يقنعني وحتى باش نكمل الدواية ونعمل ونرجع له كونترول يعني
2: موجود
1: سبحان الله الاثنين يفرقوا أستاذ مثلا أو معلم
2: طريقة التواصل الطريقة متاع المعلومة
1: حتى إنه يقال مادة الرياضيات مثلا نعرف للغالب من الكلام ده عندهم صعوبات في الرياضيات مثال ذلك، ولكن كي نبحثوا من إيه شنو هو السبب كره صغارنا البعض نعم مش أكيد خطر هي الشعب يحبوها الكثير زادة ومادة يحبوها الكثير من التلاميذ
2: تلقى عدم رغبتهم فيها برشا
1: لا, لا لا لا مش علاش ما عندهمش رغبه خاطر ما عرفش نوصل المعلومه ما عرفش نحببوهم في الماده ما عرفش نربطوا بين يعني هو شوف انت الرياضيات هي
2: منطق
1: منطق صحيح كيفاش نجم نخليها يتحس الى درجه انه نربطوا بواقعنا او باحداث معينه نخلي صغيرات من الاول يحبوه ولكن كيف نقول انا واحد ما واحد يساوي اثنين وانتهى تجاوب ثلاثه او اربعه نعطيك صفر وكهو فتولي العلاقه جافه بيننا وبين أرقام.
2: صحيح
1: كما قلنا هي هو يعني ما هو ماهيش ماده محسوسه خاطر اما لكن يعني من الذكاء ان نحولوها الى ماده
2: مهارة
1: نعم نجم نحسوها. والتواصل ايضا كي يقول تواصل نعرف كيفاش انا نخدم على نبره صوتي وقتاش نتكلم ونتقن فن الصمت السكوت وقت اللي نزلني نسكت خاطر ساعات نبلغ رساله وانا ساكت مش الفايده هاني نتكلم برشا وهاني كلمتي ديما مسموعه يلزمها تكون ما نعرف منفهم حتى شيء لا لا لا ساعات بسكيتي وباختياري الكلمه وكلمتين كما قلت نهار ثلاثه تسنيم الحديث تلقى قصير
2: ولكن سبحان الله
1: سبحان
2: من
1: الله يعني
2: اسرار
1: كبيره واحنا كذلك نختار كلمتين نقولوهم في وقت صحيح مناسبين لعمر الانسان اللي يقف قدامي كان ولدي او كان انسان اكبر مني كان انا في خدمه نتكلم
2: افضل باشا من تنجم
1: صحيح الراعي المشاعر الذكاء العاطفي مثلا وكذلك تعرف الذكاء العاطفي شنو هو؟ اني نعرف نتكلم اني نعرف استخدم مشاعري في المكان الصحيح بطريقه سليمه وصحيحه. يعني تخيل معايا مثلا سبحان الله في مكان فيه حزن جي انا نضحك مثلا ولا نصدق لهنا شكون اللي باش يسمعني ولا شكون اللي باش يحترمني لهنا؟ ابدا هو احنا كذلك لازمنا نعلمه المهارات هذه لصغيراتنا.
2: اللغات ومهارات مهمة برشا الحقيقة اللي قاعدة تحكي عليهم.
1: واللغات مريم اللغات احنا اليوم ما محتاجين الإنجليزية إلى جنب الفرنسية والعربية. وصغيراتنا كانهم منفتحين على لغات أخرى مرحبا وبالعكس حاجة تفرح برشا. المهارات الرقمية وما أدرك من المهارات الرقمية في هذا العصر
2: من الرقم في هذا العصر اللي متجه لكل ما هو رقمي. مهم أنه نواكبه هذا. رغم تنجمش تقول لصغيرك اليوم اللي هما ما شاء الله بالهواتف اللي عندهم وبالحاجات اللي يشوفوا فيها سامحني الابليكاسيون هذوك
1: التطبيقات
2: اللي قاعدة يوميا تصدر تنجمش تقولوا لا خلي على جنب وأرجع له.
1: بالعكس
2: راهو مهم جدا باش يطور العقل الإنساني والبشري راهو باش يواكب الحاجات هذه.
1: نعم مهارة الانضباط والأمانة كذلك ومهارة التعلم المستمر. ما تقولش أنا كبرت توا. إحنا نشوفوا ديما نعطي المثال باليابان وتقول إيش هما دولة يعني هما كيما سميوه كوكب. أنا نقول لكم لا إحنا في الأخر كنا بشر ونجموا ديما نطوروا من أنفسنا وديما نتعلموا مع الانضباط والأمانة. فعلا رانا نجموا نخلطوا ونصنعوا من أنفسنا أو نخرجوا أحلى نسخة منا. مش فقط كما قلنا بكري أنا أخذت الشهادة أي نرفعها نقعد هزها ونحطها أنا في
3: باش نواجه بها الحياة
1: أي ومن بعد باش نحطها في السيفي ومن بعد اللي يقول لي أنا ماشي يعني باش في خدمة يقرأ السيفي يقول لي أي خدمت شقبل
2: شو المهارة أي
1: شو المهارة اللي عندك شو نجم تضيف للشركة متاعنا
2: أنت
1: على غيرك من اللي يستناه برا شو نجم تزيد لي أي شو الفرق بيناتكم. هذا كله مهم
2: كيفاش باش نجاوب
1: باش تقنعني فن الإقناع كذلك فن تقبل الاختلاف يعني سبحان الله ينجم يستفزني بكلمة كيفاش نجم نتحكم في مشاعري
2: هو فن الإقناع خاصة عنده وليداتنا ما شاء الله عليهم
1: هم مبدعين
2: أي وساعات طفل
3: لكن
2: عن طفل
3: لكن لازم كي يكبر يولي مهارة لأنه برشا ناس تخسر فرص
2: تاع عمل
3: مريم نسرين برشا ناس تخسر في فرص العمل مش خاطر ما عندهمش كفاءة على خاطر ما يعرفوش يعبروا عليها. وأنا نحب نحيي نسرين برشا على مهارة التعلم المستمر اللي يسمعوا فينا. رو كي نقولوا مهارات اليوم ونحكيوا على شهادة فيزافي المهارات رو مش بالضرورة صنعة رأي المهارة كما قال نسرين تواصلية فما ناس توح الخطرة ما تعرفش تواصل مع الآخر. مهارة العمل مع الآخرين الجماعي اللي نحنا نحاولوا نبثوا فيها في الابتدائي رو فما ناس ما تعرفش تخدم تغافي ديكيب يدخل شريكة
2: فما تلمذا ما يحبش عمل
3: لازم نجذروا هذا العمل اليومي في القسم والجماعي على القليلة أسبوعيا يتعلم به مهارة العمل الجماعي ومهارة التعلم المستمر اللي قالت عليها اللي هي أنه العالم رغم يستناكش لازمك على طول تتعلم
2: يعني تتواكب. سمع فيك تقول كان شنو هالتعلم مستمر أنا كملت قرايتي وخدمت شنو نقعد شديما نقرأ كل يوم
3: لازم يفهموا الأولياء أنه المعرفة تتبدل المهن تتبدل أنه الـ AI اليوم الذكاء الاصطناعي بيش يلغي برشا مهن. فأنا لو كان ما نجريش أنا مع التيار رو حتى اللي قريته وبنيت عليه وشقيت عليه أنت على ولدك 20 سنة ينجم يخليه متكي على جنب ما يتراش أصلا. مع الشهادة اللي خذيها لازم يتعلم مهارة الرقمية مهارة التكنولوجية ولازم يجري مع الدنيا لازم يعرف أنه مش العالم مش بش يقعد يستنى فيه بش يكمل هو قرايته ويقول هاني وصلت لا رأي المهن تتبدل والأدوات تتبدل واللي ما يتعلمش من جديد وتكون عنده كونسبت في مخه أني ديما بش نقعد نتعلم هنا كبار هنا كملنا نحن وعمري في 40 وقاعدة توا باقي نتعلم. فاليوم أنا نقول اليوم هو عالم المهارات 2026 وانت طالع راهو زمن المهارات سواء كانت صنعة سواء كانت مهارات تواصلية لغوية رقمية أو غير ذلك. ياك علاش نحب نقول للشباب ما نسألش فقط شنو الشهادة اللي تحصلت عليها أما أسأل شنو الإنسان واللي تحب تولي أنت يوما ما شو تكون الشخص اللي تحب تكون أنت بعد 10 سنين.
2: اللي يسمع فينا توا أباء وأمهات وحتى الشباب يقولك طيب أنا كيفاش نقدر نتعلم هالمهارات هذه ربما ظرفي توا ما يسمح ليش ربما أنا توا قاعد نبحث على عمل ظروفي المادية ما هيش هي باش نجم ربما كما قلت نشوف نوادي ولا ناس مختصين كيفاش نجم نتحصل على هالمهارات هذه بأقل الطرق على الأقل باش ما تثقلش الكاهل متاعي.
1: والله مش كل شيء يطلب فلوس تو احنا تلقاهم الكل على المواقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله كلهم ينجموا يدخلوا
3: فما حتى دورات مجانية فما دورات صحيح. حتى مجانية انا نعم في برشا دورات مجانية
1: على اليوتيوب
3: تاع مهارات برشا كمدربة محترفة كثير من الدورات عملتها مجانا سواء عن بعد ولا حضوري يعني متاح موجود مش الكل وحتى كان فما شكون ملوخيان يعمل في دورات بمقابل راهو المبلغ زهيد جدا معناها الشهر ب 30,000 ولا الحصة مثلا ب 20,000 يعني ما هيش مبالغ خيالية. الصيف
1: طويل فرصة أنه كل مرة نخلي ولدي يتعلم مهارة وبنتي تتعلم مهارة وتاخو فيها زادة شهادة المهارة ذيك لعل يوما ما تكون تستحق. هي باب رزقها.
2: نعم سي علي دمق تحية لي قال اليد العاملة هي المستقبل وأنا نحكي عن تجربتي في ألمانيا واليوم الدول هذيك قاعدة يسرت يعني اليوم تستقطب في اليد العاملة ونشوفوا برشا معناتها من اليد العاملة من تونس ولا من غيرها يمشيوا للدول الغربية. طيب حكينا على المهارات وباش نحكيوا على الخبرة. الخبرة قد طيب الشاب يقول كان تخرجت وقت كيفاش نعملها الخبرة وتلقاهم يقول لك المؤسسات يطلب خبرة من عرش أنا متاع 5 سنين أقل حاجة يقول كان كيفاش نعملها الخبرة متاع 5 سنوات هذية أو الطريقة متاع اكتساب الخبرة في الوقت في الوقت اللي أنا قاعد نبحث على عمل لازمني مطلب باش نعمل الخبرة هذه.
1: نعم أنا نحب ما نحبش نحسوا أنه الشهادة وضد هالخبرة هما مربوطين ببعضهم
2: يعني هم أهم الخبرة ولا الشهادة
1: ما نجموش نقولوا هكا هي الخبرة تجي بعد الشهادة هما مربوطين ببعضهم هما كالسلسلة فالأقوى هو اللي عنده شهادة تسنده وخبرة ثبته في الميدان راهو الزوز مربوطين ببعضهم الشهادة تعطيك أساس معرفي والخبرة تعلمك كيفاش تستعمل المعرفة هذية وقت الواقع ما يكونش كما الكتاب وراهو الواقع ما هوش كما الكتاب الواقع راهو مش مدرجات في الكلية الواقع مش كل اللي حفظت وعديت عليه الامتحان راهو الواقع حاجة مختلفة تماما فهما مش حرب بين الشهادة وبين الخبرة وإنما حاجة تكمل الأخرى الحياة المعلومة تقول لك ماذا تفعل والخبرة تعلمك كيف تفعل ومتى تفعل يعني لازمنا نجاوبه اليوم من غير ما نوقف في فخ المقارنة لا نقدسوا الشهادة ولا نقللوا من قيمتها بل نبينوا علاش المعرفة والخبرة يكملوا بعضهم السؤال يعني في حد ذاته لازم يكون أدق بارشة الشهادة تقول لك أنا تعلمت والخبرة تقول لك أنا جربت
2: على أرض الواقع
1: نعم.
2: وربما تغلب
1: ولازم نقبل أن نجرب على أرض الواقع يعني أنا وقت اللي نبدأ نخطط في أحلامي مش نكون معلمة لازم نقبل أني أنا رأو العام اللول متاعي كمدرسة مش بش يكون كما بعد 4 سنين كما بعد 10 سنين كما بعد 20 سنة تو أنا كأستاذ مدارس كما ليه اكتسبت خبرة عليك
2: الممارسة
1: اليومية البدايات صعيبة
2: البدايات صعيبة نسريت قبل ما نخرج فاصل
4: ذيك هي البدايات دي مصحبة في كل شيء طبعا هذا أمر طبيعي ولكن كما قلت لك هي الخبرة تجي من بعد مش شنو احنا ما نرفضوش أي باب يتحللنا بعد الشهادة
2: يعني المهارات الراكمو سامحوني هي بدا باش تولي بيعتها نوعا ما خبره على
4: صحيح هو لو ما تعرفش عليها انه الباب اللي نجم يتحلق بعديك يحلق بباب اخرين يوصلك انت من بعد لحاجتك به في ما يخص الشهاده نتاعك وتكون اكثر خبره وحاضرا فيما بعد
2: يا رب ان شاء الله ديما بين الخير ما شاء الله يا رب لينا ولكل السامعين يا رب العالمين يا رب. طيب مازلنا مواصلين معاكم سيد المستمعين مش نخرجوا فاصل نرجع مكملين باقي مشوارنا في من زاويه اخرى راجعين ان شاء الله
5: اشهار
6: فما ريحة ما تتنساش ريحة قهوة أمي الصباح ريحة الياسمين في الصيف ريحة البلاد وكي تكون بعيد الحنين يزيد بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي بنك الوفاق بنك الجميع
5: إشهار

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم من وكنتم وصلنا معاكم في من زاوية أخرى نحكيوا على الشهادة اللي ما عادش تكفي أو شنو اللي معاها باش ينجم يكون الشاب يضمن إن شاء الله مستقبل يكون كله خير يا رب العالمين. ودي ما راهو نحكيه على الحاجات اللي نجمو نعملوه.
1: نعم.
0: راهو تحية الأخت رانيا، ما حكيناش على المثالية
1: أبدا
0: ولا قلنا حد مثالي ولا أثقلنا كالعادة، احنا نعطيو في نصائح
1: بالعكس
0: اللي يحب يسمعهم مرحبا، واللي ما يحبش هو حر أكيد وحاجة ترجع له.
1: فما نركزوا مرة على التوازن، احنا نقول في كل نقطة
0: والمثالية رانا ما طرحناهاش وما فما حد مثالي فينا. طيب نرجع معكم لموضوع موضوعنا لليوم، كيفاش نجمو يطوروا روايحهم. احنا حكينا على المهارات، نمشيو خطوة عملية. اليوم الشباب اللي فينا نقول كيفاش نحب كيفاش نجم نطور نفسي باش نجم مع الشهاده هذيك نجم نطور من المهارات نتاعي، او حتى خارج اطار الدراسه كيفاش نجم نطور من مهاراتي، شنو الحاجات اللي كيفاش نعرف روحي. فما برشا بيقول لك انا ما نعرفش شنو المهارات اللي عندي اليوم، ولا حتى صغيرات من اللي هما في السن التمدرسي مازال ما يكتشفش او ما عرفش شنو المهارات نتاعه. كيفاش الصغير ينجم يعرف ويكتشف مهاراته؟
1: هو إذا كان إنسان يعني في عمر معين يسأل روحه يقول كيفاش نجم نطور روحي، أنا أول حاجة أول نصيحة نعطيها له نقول له ما تشتتش روحك، يعني خلي عندك حاجة واضحة تحب تصلحها تخدم عليها تكملها تعدل اللي بعده. يعني فما إنسان يقول لك أنا باش نطور من روحي سيء وكهاوي يزيني وما قعد تلقاه سجلهني وسجلهني
0: وما يكثر على نفسه
1: صحيح يبدأ وما يكملش. هي راه مش هكا، يبدأ بالحاجة اللي تحسها. شوف احنا في حتى في ترتيب الأولويات في تخطيطنا، لو انه هو ترتيب الأولويات من ضمن التخطيط. تبدأ انت شوف شنو هو الحاجات المهمة والعاجلة، مهم وعاجل، هكا الترتيب يكون. فكانها حاجة مهمة وغير عاجلة، فننصح الشباب الكل يمشي ولها مهمة وغير عاجلة، خاطر انت عندك الوقت لهنا انت باش تعلمها وتغلط فيها حتى انت تتمكن منها وتخلط بإذن الله. ولكن الأمور اللي تنجم تكون عاجلة ومهمة في نفس الوقت هي باش تعمل ضغط كبير وستريس كبير ما نحبوش نوصلوا له. واحنا ماناش ناس مثاليين، ما نجموش نعملوا الحاجات هذه كلها فرد وقت، بالعكس احنا ناس طبيعيين عاديين. يعني يلزمني انا ديما ننطلق بأشياء مهمة نعم ولكنها غير عاجلة.
0: وفما يعني سمحني قلت ماهوش مثالي، لكن عنده رغبة باش يطور من نفسه. راهو فما خيط رفيع بين إنسان مثالي باش يكون راهو في كل حاجة ممتاز وبين إنه يحب يطور من نفسه في حاجات معينين.
1: يعني راهو
0: هذا ماهوش يعني هذا الشيء مش معناته باش يكون مثالي ويتضرب به المثال.
1: نقول يكون واضح وحدد، واضح وحدد.
0: أنت قلت حاجة مهمة برشا، قلت الساعات حتى الأولياء يقول لك لا باش نطور من مهارات صغيري فيكثر عليه بنوادي وغيرها، وبعد يقول لك ما جاتش نتيجه.
1: مريم عندنا وتصميم ذاك كيف عندي في التعليم واكيد شاطرني الراي عندنا، راهو تلاميذ يقول لك انا تاعب نقص نوم. يا وليدي اش تعمل في النهار؟ قولي انا راني من القرايه نمشي نقرا دروس تعب، وبعد عندي انا اليوم عندي مثلا كره قدم، غدوه عندي رسم، غدوه عندي موسيقى، غدوه عندي تايكوندو. يا وليدي اش ترتاح؟ نقول ما فماش راحه، فماش راحه ستي يقول لك مثلا ما جيش هكا، راهو ذا اسمه استنزاف، راهو الجهد وطاقة صغيراتنا وتحبوا يعطيك الديجا باهم بعد مش هكا. أما حدد
0: حاجة
1: على حسب عمر ولدك وطاقة ولدك وجهده
0: بالضبط، وشنو يحب
1: أهم هذه الأولى ساق بل كل شيء، ومن بعد امشي معه بشوية بشوية، يعني نقدمه بخطوات ثابتة واضحة ومحددة.
2: تسمع. هو احنا عندنا زوز طرق كبار بالنسبة لينا، فما فرق بين الطفولة وبين عمر الشباب. في الطفولة راهو في المدرسة نكتشف ميولات الصغار، في الدار الأم الذكية اللي تراقب أولادها تكتشف المواهب نتاعو، وهو توم على العالم الرقمي باش يتكلم. في عمر 5 و6 سنوات باش يبدا يعبر على المهارات اللي هو يحب يكتسبها حتى كان هو ما يسميهاش مهارة. باش يميل للرسم، باش يميل لكرة القدم، باش يميل لكل ما هو تكنولوجيا، باش يميل للتفكيك والتركيب. ففي عمر الطفولة الأولى الأم هي اللي باش توجه. إذا ما عرفتش تدخلوا في 3 حاجات شهر شهرين تاو تكتشف أو يكتشف في النادي المسؤول عليه شنو هي الحاجة اللي يميل لها فيكمل فيها كهو من غير تشتيت كما قالت نسرين. في عمر الشباب حاجة أخرى، من زاوية أخرى نقولوا لهم الشباب ما تستناش الكلية أنها تنمي لك مهاراتك، ما تعيشش سجين للمؤسسة التربوية. راهو المؤسسة ما تصنعش منك الإنسان اللي تحب تكون عليه، الجامعة تعطيك جزء من المعرفة لكن بناء الذات مسؤوليتك انت. في عمر معين تولي عندك مسؤوليه نتاع بناء الذات.
0: احنا عندنا تو مسؤوليه باش نرفعوا نداء الحق.
1: اذان صلاه الظهر
0: حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جوارها، رجاء مراعاه الفوارق في التوقيت، وراجعين ان شاء الله بعد رفع الاذان ان شاء الله. ابقوا معنا.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. رجعنا معكم من جديد سيدة المستمعين والمتابعين وين ما كنتوا، كالعادة موصلين معكم فقرتنا مع صحتنا مع نبتتنا. كنقولوا صحتنا مع نبتتنا يعني ريم بن حمدان، مرحبا بيك، مشكور على الحضور معنا، ربي يبارك لك على كل ما قدمته في هالبرمجة الصيفية. ربي يبارك لها ريم، من الناس اللي الحقيقة كي تقدم المادة تقدمها بكل ما يعني تتقن الشيء، سواء في خدمتها وفي الحاجات اللي تقدمهم ولا في النصائح اللي تقدمها. اليوم مش نحكيوا على القرنفل، الحقيقة من الحاجات اللي موجودة في المطبخ متاعنا، ما تقريبا الفكرة متاعنا في حاجات محددة. معناتها اليوم إن شاء الله معارين باش نكتشفوا حاجات أخرى للقرنفل في المطبخ متاعنا ولا حتى في المنافع متاعها. بطبيعة الحال إن شاء الله يبقى لنا الوقت باش قلنا شنو هو المضار باش ما نكثروش من أكيد. القرنفل اللي ريحته بنينة وحاجة باهية برشا.
1: صباح الخيرات والمسرات لجميع المستمعين. كما قلت أنت بإذن الله باش نحكيوا على القرنفل والمادة متاع القرنفل، ما شاء الله متوفرة عندنا الحقيقة متاع ربي، صحيح غالية شوية أما فوائدها ومعادنها تستحق كوننا نحن ناخذ منها. أيه؟ والحمد لله اللي الحاجة هذه ما هيش معناها مانيش باش ناكلوها بزيادة بصفة معناها مقتضبة، معناش نعملوا بفترات، ما نجموش نستعملوها على طول. حتى كان احنا باش نعملوها كمسحوق وإلا تنحكيو عليهم تباعا، ديما نردوا بالها من الاستعمال، راهي السلاح ذو حدين. كيما أي حاجة أفرطنا في الاستعمال متاعها تنجم تعطينا بالمضرة اللي يعطيك صح. بي شنو اللي ما نعرفوش على القرنفل؟ أنا من أول الحاجات اللي ديما يسمعوني نحكي على القرنفل يقول لي مستحيل يكون فيه الفيتامين سي. القرنفل العود متاع القرنفل اللي ثم برشا يسميوه مسمار فيه الفيتامين سي، ونسبة لا بأس بها من الفيتامينات. الفيتامين سي متوفر في عود القرنفل. باش ناخذوا المثال، بطبيعة نحن ديما نقولوا الكمية المسموح بها ايا كان استعماله. كان نحن باش نستعملوه العود هذاك في حد ذاته مسمار، ثم شكون يعمل
0: تيزانة ولا في حاجة،
1: ثم شكون البودر المسحوق نتاعو نعملوه كتيزانة،
0: نتصوره كمسحوق اقوى ريم ولا
1: هو الحقيقة في كلتا الحالتين من فوتوش من جرام إلى زوز جرامات فاصل خمسة يوميا.
0: يعني حاجة يعني في النهار بسيطة برشا، يعني
1: بسيطة على الأخر خاطره
0: تقريبا نص مغرفة متاع قهوة هكاكا،
1: على خاطره هو هي بذرة عطرية بزيادة. وهذاك علاش نحن تويكا نستخرجوا منها الماء متاع عود القرنفل،
0: ماء مقطر،
1: ماء مقطر متاع عود القرنفل، ونستخرجوا منها الزيت الأساسي متاع عود القرنفل. باهي الحاجة اللي لازم نعرفوها اللي نحن سبحان الله عود القرنفل الوحيد اللي هو أثقل من الماء. مش معناه يعني نحن في طريقة الاستخراج متاعه في التقطير بصفة عامة لما نقطر النباتات تلقى نسبة الزيت تطلع على الفوق والماء يقعد اللوطة، إلا عود القرنفل الزيت يهبط اللوطة والماء يطلع على الفوق.
0: سبحان الله،
1: معناها أقوى من واحد
0: أثقل. سبحان الله،
1: أثقل من أثقل الماء، من الماء. معناها من قوة من أكثر ما تنجم قوة.
0: كانت ورينا لون الزيت ريمة متاع القرنفل،
1: لا أصفر جونات به. على فكرة هذا زيت أساسي، زيت أساسي ما نستعملوش كيما لويل فيجيتامين، ما نستعملوش كيما زيوت النباتية خاصة في الوضع متاع القارورات اللي نحطوا فيها. دونك الزيت النباتي على
0: هذاك علاش هو عملت له هذيك باش بالنقطة يهبطن.
1: خاطر هو زيت أساسي، تشم انت في الريحة
0: ما شاء الله، ريحة بنينة برشا.
1: زيت أساسي مستخرج عن طريق التقطير، معناها الروح متاع النبتة. وهذاك علاش الاستعمال متاعه ردوا بينا، وخاصة كي نحكيو على زيت الأساسي رانا ما نحطوش على الجلدة ديريكت
0: مباشرة
1: راقوي، لازم يتخفف. وحاجة أخرى من بين معناها الزيوت اللي أنا برشا ما لازمش نشربه. طبعا نحن زيوت الأساسي
0: كيما حكينا على الخروع ما نشربوش.
1: الزيوت الأساسية بصفة عامة نقولوا نحن ما نفوتوش ثلاثة قطرات بمعدل من 1 إلى 2% مقارنة بالحاجة اللي باش نستعملها. بينما
0: القرنفل الزيت متاعه
1: الطريقة الاستعمال معناها الأسلم والأنسب اللي هو صحيح هو فيه منافع تنحكيو عليهم تباعا، أما ما نشربوش.
0: معناها كيفاش باش نعملوه؟ مثلا نزيدوه زيوت خرينة
1: موضوعي. دونك أنت معناها الدور متاعه باش يكون أكثر موضوعية، أما باش أنت كان شفت أغلب المراهم وإلا الأدوية اللي متاع اللي دونتيفريس وإلا متاع
0: معجون الأسنان
1: وإلا متاع
0: القرنفل
1: ديما اش تلقى فيهم.

0: القرنفل.
1: وسبحان الله يعني حتى كي توجعك زرسك تحط تكاود القرنفل قبل ما تمشي للطبيب.
0: سبحان الله. والحاجة الأخرى تلقى زيادة في بصفة عامة في الليبوماد في
1: الكريمات,
0: في الكريمات بصفة عامة متاع الحاد متاع البرد الروماتيزم تلقى عود القرنفل ديما باش يكون ركيزة من الركائز اللي موجودة في كل المكونات هذوك.
1: يعني الزيت هذا كي مش نستعمله مثلا مش ندهنوا بيه,
0: تزيدوا زيت زحلو, زيت زيتونة, زيت جوز الهند, تزيدوا اي نوع نتاع زيت تخفوا, لازم يكون معاه زيت ناقل باش ما يقلقلناش البشره نتاعنا.
1: يعني ريم تقول لكم الزيت كان شريتوه زيت العود القرنفل ما تحطوهش مباشره على الجلده نتاعك,
0: مستحيل
1: خفوا الزيت الاساسي
0: مستحيل. زيت وخاصه عود القرنفل انا قلت لك هو اثقل من الماء يعني اقوى مام حتى من الزيوت الاخرين, يعني مقارنه بزيت الكليل ولا زيت النعناع ولا زيت عود القرنفل اقوى بياسر. وقلنا الاستعمال ما نشربوش استعمال داخلي,
1: مش كل نجم نشربوه ماء مقطر
0: هذاك باش لازم نشربوه. الاستعمال نتاعو كان انا باش نستعمله موضعك هاو, خاطر غالبا الانواع الزيوت الاساسيه الاخرين قادرين نستعملوا 3 قطرات في كاس ماتيات, قادرين نشربوه في ماء ملذذ قادرين. اما زيت العود القرنفل من المحبذ استعمله استعمال خارجي ويكون زيت ناقل.
1: باهي خلينا الاخطاء محلول الريحه بنينه نتاع
0: شنو الريحه بنينه. وعلاش نحطوهم نحن في الكونت جوت هذوما في الدبابز اللي هما هكا
1: هكا باش يهبط بالقطره؟
0: اول حاجه علاش, خاطر هو الزيت طيار لما نخليه انا هكا هو محلول ريت كان انا بالبيبيت ونجي نهز البيبيت كل ما نخرج البيبيت كل ما تطير يتبخر في الهواء. يعني انا كنحل الدبوزه ونمشي من با دقيقتين نرجع نلقى شطره الدبوزه طارت. فهمت علاش؟ والحاجه الثانيه خاطر الاستعمال نتاعو ياسر دقيق الحقيقه ولازم نردوا بالنا على خاطر قوي, هذاك علاش نستعمل الكونت جوت يعني ديما بالقطرات هذوك.
1: ليش نو يصلح لنا سوى الزيت نتاع القرنفل ولا الماء نتاع القرنفل ولا حتى القرنفل في حد ذاته كيفاش نحطوه في تيزانه ولا
0: هذا الماء مثلا لن يعاوننا بالقدام مقارنة بالزيت, بالزيت أخف, خاطر احنا كي نستخرجوا الزيت هذاك نستخرجوا معاه الماء, الماء نحيو الزيت أكوتي هذاك باش ما يتأكسش, نحيو الزيت وحده ويقعد لنا الماء. الاستعمال متاع الماء ما يخوفش خاطر بتبيعته باش يكون أقل تمركز يعطيك صحة من الفيتامينات والمعادن نحكي فيهم, فيهم بنسب متفاوتة قادرة نشربه قادرة نمضمض به قادرة نعمل به برشا حاجات قادرة
1: نجم نعمله لشعرنا
0: يعطيك الصحة قادر نعمله لشعر. على فكرة زيت عود القرنفل من بين أقوى ما تنجم تستعمل للشعر بيانسيو مع زيوت أخرى معناه
1: للبصيلة متاع الشعر للبصيلة متاع
0: الشعر للفروة يجدد الخلايا متاع الدورة الدموية متاع البصيلة يقوي ينمي أكل الشعر اللي تطلع جديدة هذيك قوي على الأخر. عود القرنفل زيادة كسبراي معناه أنه نفشفو في الفروة متاع الرأس متاعنا زيادة كيف كيف باهي للقشرة ينحيك الميكروبات اللي موجودة في الشعر اللي تخلينا هذيك البكتيريا اللي باش تعمل لنا القشرة في الشعر وكل أنتي أكني ضد الحبوب والتصبغات الجلدية للبشرة, باهي ياسر للجهاز الهضمي اللي عنده مشاكل. نحن خاطر غالبا نعرفوه ما عود القرنفل وإلا زيت عود القرنفل نستعملوه للأسنان ولا صحيح مما لا شك فيه, من بين أقوى المكونات اللي موجودة فيه مضادات الأكسدة اللي موجودة فيه. أقوى
1: الله.
0: مضاد أكسدة نجم تلقاه
1: بعد اللي فجأتنا قلنا فيها فيتامين سي,
0: أقوى مضاد أكسدة الدور نتاعو وإحنا ديما نحكيو تفاديا للأمراض وإلا كوقاية ديما ماذا بين ندخلو في النظام الغذائي نتاعنا أيا كان الاستعمال نتاعو ك ماء من المحبذ. أنا ديما نقول ماء مقطر ما نحبش بفكرة نغليوه في الماء الحقيقة تضيع ويتبخر برشا
1: يعني
0: منافع.
1: ماء مقطر نحطوه في إذا نحبو نشربوه مثال
0: باش تعمل مغرفة متاع ماكلة في أنبا متاع ماء ملذذ وتشربه وإلا تضيفه في سلطة وإلا تضيفه في مكونات أخرين وتستعمله به وإلا ناخذوا البودر معناها المسحوق الكعبات
1: تاع العود القرنفل الرحينة
0: نجم نحطهم في اللتاق نحطهم في الجاتوات نبنن بيهم نحطه حتى في سلطة ريت كيما نعملوا فلفل الأكحل
1: نطيبوا به يعني معناها في روز ولا في حاجات
0: على الاخر كان باش نشربوه رانا نستعملوا الماء المقطر نتاع عود القرنفل وقلنا استعمالاته كثيفه وشافيه وغاض معناها شنو نستعملوا داخلي للجهاز الهضمي باش نستعملوا للجهاز التنفسي باش نستعملوا المشاكل
1: جهاز المناعه
0: الجهاز لتقويه جهاز المناعه اكيد جدا مضاد للبكتيريا مضاد للالتهاب ايا كانت الوضعيه يعني استعمال داخلي ولا استعمال خارجي الفروه الراس تحفون على الاخر للشعر تحفون على الاخر للبشره تحفون على الاخر الزيت الأساسي دوره فعال وخاصة كما قلنا العبيد اللي عندهم البرد اللي عندهم الروماتيزم ينجم يدهن به بتبيع قلنا مع زيت ناقل يعني اللي عندك
1: بلخة
0: توجع فيك يعطيك صحة توجع فيك هو من بين الزيوت الحارة اللي تنجم تعاون بالقدية العبيد اللي عندهم البرد الروماتيزم مشاكل الجهاز التنفسي تنجم تدهن به زيادة جماعة الجهاز التنفسي وإلا فكل في الاستعمال متاع الجهاز التنفسي مثلا نحن كما قبل نغلي والكالي تصنحوا قطرات من زيت الأساسي بتاع عود القرنفل وإلا
1: في حالة الإنسان يبدأ عنده برودة معناتها ولا برد
0: استنشاق غالبا استنشاق راهو تحفون على الآخر. باهي شنو نجمو نلقاو في عود القرنفل أيا كانت النبتة وإلا الثمرة؟ من بين أقوى الفيتامينات نجم نلقاهم الفيتامين أ، نلقاو الفيتامين سي، نلقاو الفيتامين بي وأخواتها المشاكل نتاع الجهاز العصبي، نلقاو الفيتامين أو في أي حاجة تابعة للجمال هذاك علاش نستعملوه للشعر وللبشرة، باش نلقاو فيه معدل البوتاسيوم. من بين أقوى الحاجات اللي لازم نعرفوها اللي هي باهي لجماعة السكري وباهي لجماعة ارتفاع ضغط الدم. أما ردوا بالنا ديما استشارة طبيب قبل الاستعمال على خاطر يولي يتفاعل مع الأدوية، عبارة يلعب في الدور نتاعو كيما الأنسولين، ينجم يكهبط لك هبوط حاد كي تبدا تستعمل فيه ماء، معناها ما يعود القرنفل وإلها زيت عود القرنفل، يرد بالك تقول نحي دواء باش نستعمل. وأنا ديما نستشيروا طبيب، استشارة طبيب قبل الاستعمال، خاصة العباد اللي عندها أمراض مزمنة. فيما باقي الكل دونك لا إفراط ولا تفريط، قلنا في كان تيزانة وإلا معناها بودر باش نستعملوها
1: مرة في الأسبوع تقريبا،
0: مرة في الأسبوع ونجربوا كالعادة وما نفوتوش بين جرام إلى زوز جرامات فاصل خمسة كان أنا باش نستعمله يوميا وإلا
1: ما يعطيك الصحة يا ريم، شكرا ليك. حتى سادة المستمعين يشكروك، قالت لك أختنا زهرة غميض ربي يوفقك وما شاء الله عليها، تنصحنا في تنصح فينا بقلب صافي، ان شاء الله في ميزان حسناتك. نشكرك برشا ريم بن حمدان، طلة جميلة جدا في البرمجة الصيفية، ان شاء الله في محطة اخرى تكون معنا ريم بن حمدان بالنصائح نتاعها وبالحاجات المفيدة للجسم نتاعنا من خيرات بلادنا. مازلنا مواصلين معاكم، احنا فاصل صغير وراجعين كمان باقي مشوارنا حتى الساعة الواحدة، بقاو معنا ان شاء الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مواصل معكم لقنا المباشر في من زاوية أخرى. وجميل الحديث بعد الصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مواصل معكم في حديثنا اليوم، كما قلنا موضوعنا نتحدث عن الشهادة، الشهادة الجامعية. شنو اللي يلزم يكون معها من مهارات باش ينجم اليوم الشاب يكون عنده المستقبل اللي يتوفر له فيه معناتها فرص أفضل بطبيعة الحال. وسؤالي في الوقت اللي قعد إن شاء الله باش نكملوا فيه، هل النجاح يعني نجاح اللي ديما نقوله ما مرتبط بمقاييس معينة بطبيعة الحال، ينجم يكون يعني ينطلق إما من انتظار الفرصة أو من صناعة الفرصة الثنائية هذه، أما نستناو الفرصة لجينا باش نجمو ننجحوا في الفرصة هذيك، ولا نحاولوا أنه نصنعوا الفرصة؟
1: احنا قبل صححنا مفهوم النجاح برشا مرات وقلنا أنه النجاح الحقيقي هو السعي والمبادرة. أمين. اليوم نحب احنا كأولياء نخرج أولادنا من عقلية نستنى العقلية نبادر ونصنع بأقل ما يمكن من الموجود. لازمنا نخرج من عقلية استنى استنى لين نعيطولك، استنى لين تلقى خدمة، استنى لين تلقى فرصة، أنه نبادر والفرصة هي اللي تلقاني بإذن الله. وهذا بالدربة يكون يعني الشاب مش باش يولي هكا فجأة، بالعقلية متاع الأم والبوكي تتغير، تتغير عقلية الأبناء من الطفولة متاعهم، ويتربى على أنه يسعى ويبادر ويبدأ تو الفرصة تجيه بإذن الله. يمكن لازم
0: يعني تقول سمحني هذه الدربة من البداية،
1: لازم يراء أم وبوه يعلموه هي من المهارات هذه التي لابد أن ندرب عليها. أبدأ والفرصة هي اللي تو تلقاك، مش ألقى الفرصة وبعد ننجح، لا أبدأ باللي موجود.
0: كما خطبنا المولى عز وجل في القرآن الكريم
1: وتعالى، نعم، خطر الفرصة ما هيش ديما باب يتحل وحده. احنا نظن انه الفرصه باش تجيني هي، لان نبدا لازمني نمشي في الطريق وتو الفرصه هي اللي تلقاني راو باذن الله تعالى. ما لازمني نمشي، مش نكون قاعده على كرسي ولا في الدار ولا في قهوه ونقول الفرصه باش تجيني.
0: نستحضر من قصص القران الكريم السيده مريم عليه السلام في لحظه الولاده نتاعها. المولى والقران اوحى لها تهز بالجذع النخله باش تزقط عليها،
1: انه انجاب هل سيدنا عيسى هو رسول كله معجزه، ومع ذلك مرها بالسعي. يعني أنا لازمني نزرع في ولدي هذه النظرية، نظرية وعقلية استنى هذه لازم تحذف. إحنا ما نش في زمن استنى تو، في زمن أسعى بإذن الله. لازمنا نغير المعادلة، لازمنا نفهم أنه الفرصة راهي مش بالضرورة جي في كواترو باب مفتوح نتاع خدمة في الخارج أو وظيفة مرموقة. لا، الفرصة تنجم تكون فكرة، الفرصة ساعات تكون مشكلة في المجتمع تستحق حل. فما ناس عملوا خدمتهم حلول بتاع مشاكل. صحيح. الفرصة تنجم تكون مهارة عندك ومازلت انت ما اكتشفتش كيفاش تحولها القيمة.
0: ذكرتني في الكورونا برشا ناس بدات مشاريعها في الفترة هذيك، ولقاو من الأزمة هذيك بداية،
1: وبرشا ناس عندها مهارات اما مازلوا ما اكتشفوش كيفاش المهارة ذي تولي قيمة في المجتمع، تدخل لي فلوس وتدخل لي قيمة في المجتمع. الفرق بين الشاب اللي يستنى وبين الشاب اللي يبادر، مش انه لول ما عندوش ظروف والثاني عنده ظروف ساعدته، لا، الفرق أنه الثاني يسأل شنو نجم نعمل بالمتاح، شنو نجم نعمل باللي عندي. ما عندكش راس مال كبير، ما عندكش راس مال، أبدأ بالمعرفة. فما دي باج اليوم محلولين بالمعرفة، دخل في الفلوس بمجرد المعرفة. باج في التليفون تستحق فلوس ما تستحقش، حل باج وأعطي، علم المعرفة، علم المهارة، دخل بها هي فلوس. نعم، ما عندكش خبرة أبدأ بالتجربة، ما عندكش علاقات أبدأ ببناء الثقة والسمعة، أصنع تجربة وخلي في بالك أنه الانتظار راهو يعطيك برشا أعذار. أما المبادرة فتعطيك احتمال متاع نجاح. يمكن ما تنجحش من المحاولة الأولى، وهذا زاد من الحاجات اللي لازمنا نتقبله
0: أكيد، وهذه من الحاجات اللي نربيه عليها أولادنا، راهو مهم برشا.
1: مش بالضرورة نجح من المحاولة الأولى،
0: هذا مغروس فيهم.
1: فما فيديو يدور هالنهارين محله، بنية صغيرة عمرها عامين حبت تهبط من درجة وحدها عتبة، فشلت المرة الأولى رجعت عاودت، فشلت الثانية الثالثة، قعدت نتبع في البنية في المرة الخامسة أو السادسة نجحت طابت من غير ما تطيح. هذا اللي لازمنا نزرعه في أولادنا، أنه النجاح مش بالضرورة يكون من المحاولة الأولى، أنه النجاح يكون بعد محاولات عدة من البذل والسعي والتعلم المستمر بإذن الله. هكا ننمي في ذهن أولادي أني أنا نبادر ونسعى والفرصة توجيني بإذن الله.
0: نعم نسرين.
2: نعم، الفرصة توجيني بإذن الله ونسعى. شوف محلها الكلمات هذه، أني إنسان فعلا نحن كيفش نفهموا أنه فعلا الكفاءة ومعها الأمانة اللي يلزمنا احنا نتحلوا بهم, يلزمنا نتعلموا ونكتسبوا نكتسبوهم كذلك.
0: ومش شيء الهين راكي نحكيوا على الأمانة, راهو من الحاجات اللي ماهوش هينة برشا الإنسان, هي من المهارات اللي يعني يحاول إنه الإنسان يتعلمها بالدربة بالشيء على شيء يوصل.
2: كما قالت نحاول ونحاول نخلط احنا كما ديما نقولوا بعمري ما نقول معنيها وصلت كما أنا مريت بمراحل كثيرة وحاولت
0: صحيح.
2: يعني هذاك هو الإنسان اللي ينجم يقول لأني خلطت ونجحت, ولكن حاولت وما خلطتش هذاك أنت ما حاولتش, أنت مازلت في الثنية يلزمك تكمل لين تخلط بإذن الله. احنا كيف نقولوا كما قلنا يعني إنه نثبت في السيرة النبوية
0: نلقاو
2: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نلقاو دائما تقدير القدرات وتوزيع للمسؤوليات, نلقاو اللي أذن ونلقاو اللي يقود ونلقاو اللي يعلم ونلقاو اللي يكتب الوحي, فتلقاها المسؤوليات يعني مقسمة وكل يعني على حسب يعني مش كلهم تلقاو نفس الشخص يعني صحيح. يقوم بكل المهام,
0: فما اللي تبعث رسول وكذلك وسفير في بلغتنا توا والشخص المناسب يعني كنا نحكيه على سيدنا مصعب بن عمير
2: نعم.
0: كان أول سفير مع تبعث سيدنا عليه الصلاة والسلام.
2: على هذاك كيف نقول المعنى اللي نستفدوه هنا هو أنه نحتاجه للشخص المناسب في المكان المناسب باش نجم نوصله الرسالة ويوصل يعني كما يلزم, ولكن زاد يلزمنا لهنا حسن الخلق باش نجم نوجهه به. يعني شوف مثلا كما جاء في القرآن الكريم مثال ذلك يعني إن خير من استأجرت القوي الأمين في سورة القصص الآية 26. يعني شوف أنت القوة لهنا مش بمعنى القوة الجسدية ولا أنه إنسان يعني يتسلط وأنه لا أبدا, القوة هنا بمعنى القدرة وبمعنى حسن العمل وبمعنى أيضا أنه مهارة مناسبة للمهمة المناسبة والأمانة هنا أيضا المفروض أنه نتربوا عليها من الصغر. الأمانة نتربى عليها من الدار, راهو يهدينا ويهديكم ربي الكل, راهو كيف نقول صغيري ربيته على الأمانة, أنا راه مش فجأة ولدي باش يتغير هكاك يعني سبحان الله, راهو من الأول بالكل في علاقة بإخواته, أنا كقدوة أم وأبوه معاه في الدار من الأول أمور بسيطة. أنا ولدي مثال يخرج يروح لي حتى بختار ستيلو مش نتاعو, قلت ستيلو قلت اختار ستيلو مش نتاعو, ونعرف لي ولدي النوع هذاك مش نشتلوش منه, انا لازم يرجع لزميله يرجع من جابه, والله كي يبدا اختار نتاع قاروره ما يعني علاش تجيب فيه مش نتاعك علاش تجيب فيه
0: تفاصيل صغيره ساعات الوالي ما يستهين بها وما يعطيهاش بها.
1: انا عجبتني نقصتك نتاع سيدنا موسى تو اثرت فيا جدا, لانه سيدنا موسى ما كان عنده حتى شيء, هرب صحيح هرب وخايف
0: والخدمه البسيطه اللي
1: كان ما مهارة احنا نتكلم عن المهارات تلك مهارة عند سيدنا موسى حلت له كل شيء, خدمة وامرأة وعائلة وسند ومأوى
0: ورزق,
1: يعني ما كان عنده حتى شيء, والمهارة اللي عملها سيدنا موسى بأنه سقالهم هي اللي حلت له ببين الخير الكل, فهليت نوليه الكل ده كما سيدنا موسى. يعني
0: عجبتني زاد الجانب متاع النية اللي نغرسوه في أولادنا, لأنه كل شيء نحكيه عليه جميل أما بدون نية واضحة وبوصلة واضحة في هالحياة, وإحنا دينا علمنا أنه دائما نجدد النية تمتعنا وأنه نيتنا دائما تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى, رغم أنه مش نقدم
1: والنية هي اللي مش خليك تستمر خاطر بغير النية الدنيا تطيحك الدنيا تكبلك تتعب مش تلقى برشا عراقيل,
0: لأنه هي مثلا علاش قلت النية, لأنه قالت في نيتي أنا الحاجة ديك مش بتاع ولدي اختصتي له, راهو ليش ما نسمع فيه نقول كتير شنو هو المثال اللي تحكي عليه واختصتي له اليوم غدوة اليوم جيب اختصتي له غدوة ربما يجيب لك ما نعرفش انا ذيك كراسة غدوة يجيب كتاب
1: ممكن تسكت على اختصتي له تبعث له رسالة للذهن متاعه انه مدام اختصتي له متاح وستيله متاح والكتاب متاح حتى الحاجات الكبار يولي متاحين, فهي رسائل ذهنية تبعث للأطفال.
0: وخاطر سامحني زاد ساعات الجانب متاع يعني الحياة والتسارع متاح الولي ما يهتمش نوتي محسوب طيب يرجعوا وإلا ما يحرش عليه, راهو هذه التفاصيل تتغرس
1: دقيقة جدا
0: إذا شف أنه أنت مستسهل الحاجة اللي ما هيش متاعي من اختصتي له غضو باش تستسهل أنه أنا نجيب لك حاجات متاع ناس خرين ولا سرقت ولا اللي هو وتستسهل هذا وتطبع مع الأمر.
2: نعم علاش عليه قلنا شهادة وحدها ما هيش كافية, فما أخلاق لازم تكون موجودة عندنا باش نجمو نقدمه.
0: إنما الأمم أخلاق
2: نعم, وسيدنا موسى عليه السلام شوف أنت بعد ما يعني
1: أسقالهم
2: مش عمل مش بعد
1: وخرتي
2: شوف أنت الأخلاق لهنا إذا كيفاش
3: قعدش مكافئة بالوقت
2: لا لا لا قعدش يسأل فيهم أنتم شكون ابني تشكون لا لا
1: أدى المهمة نتاعو عمل المهارة
2: هذه القوة اللي نحكيو عليها هذه القوة اللي نحكيو عليها مش أبدا يستعرض عضلات لا لا مش هذه مش نتاعنا لا هي أخلاقنا ولا هي نتاعنا بالعكس فالسؤال يعني هنا نسألوها مش يعرفش يخدم الخدمة هذيك زعما ينجم يخدم بصدق ومسؤولية وأمانة وإلا لا
0: نعم.
2: إنه ساعات يجي سي في قدامي أنا ما شاء الله يعني وعنده تجربة وخبرة والكل أما السؤال الثالث لازم يتطرح باش يخدم مسؤولية وأمانة وإلا لا فهي كلها مع بعضها مش فقط شهادة مش فقط خبرة فيما بعد ومهارات ولكن أيضا الأمانة والمسؤولية وخلق
0: الخلق
2: الخلق اللي لازم تكون عندنا
1: وحاجة أخرى زادة إضافة للأمانة والمسؤولية ما من ربيوش أولادنا باش يكونوا صاحب شهادة فقط ربيه باش يكون صاحب كفاءة صاحب صحيح. أخلاق خاطر يمكن ولدك ما يكونش متفوق في الحفظ لكن يكون بارع في حاجة أخرى بارع في التواصل في الإصلاح في التجارة في الصناعة في الفن في القيادة مش كل إنسان لازم ينجح بنفس القالب
0: صحيح
1: أنا قاعدين في نفس أولادنا في قوالب جاهزة مش كل إنسان لازم ينجح بنفس القالب والذكاء ما هوش نسخة واحدة والذكاء ما هوش طريق واحد والنجاح الحقيقي هو أنه ننجح في نيتي ننجح في مهارة أتقنها ننجح في نفع
0: في
1: الآخرين وننجح بالأخلاق متاعي
0: ونكونوا نافعين إن شاء الله يا رب العالمين
2: إن شاء الله
0: آخر حاجة نسرين
2: والله ان شاء الله نعملوا باللي قلناه ان شاء الله كلامنا يتطبق يا ربي على ارض الواقع احنا بشر
0: وراه مش
2: احنا بشر
0: شوف
1: ماهيش مثاليه
0: ماهيش صعب
2: بالعكس والله
1: عادي اللي نغلط
2: والله الطبيعي اللي نغلط في حياتي ولكن هما غلطه من غلطه اكيد جدا فما وعي زاده ولكن نتعلم في حياتي
0: ونقدم
2: بثبات
0: هات نبدا زاده
1: انا ما عندي الاراده باش نبدا احنا كنا ما نحبسش روحي في شهاده نبدا بلي عندي نبدا بمهارتي نبدا بدينار نبدا ب 100000 نبدا عندي صديقه نحييها برشا بدات ب 100000 مشروعها توا مشروعها كبير
0: احنا قلنا النيه اذا خلصنا النيه كان الحاجه في اخلاص للنيه اكيد المولى سبحانه وتعالى ايجازي بالخير شكرا لك
1: اخر حصه اليوم من زاويه
0: من زاويه شكرا لك تسنيم امام شكرا لك سيدنا سيدنا البرجي سيدنا تسنيم امام شكرا لك حمدي الفسيلي سوسن فرجاني كريم عتيق ربي يبارك فيكم ان شاء الله بقيه متابعه طيبه لبرامج اذاعه الزيتون القران الكريم تحيه مريم فجاري حفظكم الله ورعاكم طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
5: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
6: القرآن به القلب اطمان
5: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم هو سباق إلى الخير
6: ثاني نبي شريف عفي
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل
5: اللهم علمنا كتاب
7: اللهم علمنا كتاب اللهم علمنا كتاب
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا صدق الله العظيم.
9: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واستر اللهم لنا عيوبنا. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستنير بأنوار الستر. فبعد أن طوفنا في الحلقات الماضية حول الأبعاد الوجودية والاجتماعية للكساء، نغوص اليوم في مجازات النور والأبعاد الروحية والمعنوية لقوله تعالى في الحديث القدسي في الحديث 24 من 40 النووية الذي قال فيه ربنا عز وجل: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هل العري هو عري البدن فحسب؟ قلنا في اللقاء الماضي لو تذكرون، المراد بالعري ما هوش عري البدن فقط، فعري البدن يغطيه ثوب بدراهم معدودة، ولكن العري الفاضح المهلك هو عري الروح وعري العقل وعري الأخلاق. أول أشكال الكساء المعنوي هو كساء التقوى. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا

الكساء الثاني فهو كساء العلم والعقل. الجهل عري فاضح، عقل بلا علم هو عقل مكشوف تتقاذفه رياح الخرافة والأفكار المنحرفة. والاستكساء هنا يعني أن الإنسان يطلب الهداية والبصيرة والتنوير من الله جل جلاله. ففي ذات الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى، وهذا مر معنا من قبل، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالعلم لباس العقل والحكمة زينة الفؤاد، ومن حرم هذا الكساء عاش في ظلمات التخبط والجهالة. أيها الإخوة والأحبة، نحاول أن نصل إلى أعمق تجليات الكساء المعنوي ونصل إلى أكثرها دفئاً، إنه كساء الستر الاجتماعي الجميل. نحن نعيش بين الناس، يحترمنا هذا ويحبنا ذاك ويثني علينا الآخر، فهل نحن كاملون بلا عيوب؟ لا والله، بل نحن خطاؤون. وقالها سيدنا صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن كلنا يخطئ وكلنا ذاك الإنسان الذي يقع في الخطأ، ولكننا نعيش في كنف اسم الله سبحانه وتعالى الستير. لو أن ربي عز وجل يرفع عنا هذا الستر، والله لما استطاع إنسان أن ينظر في وجه إنسان آخر من كثرة ما أن ربي عز وجل ارفع عنه الستر وكشف الحال متاع هك الإنسان. وكلنا أيها الإخوة والأحبة خطاؤون، ولذلك نرى في مجتمعاتنا كلنا يعني نعيش مع الناس ونمشي مع الناس ونقعد مع الناس، فهذا في الحقيقة يبدي لنا الاحترام، هذا يحترمنا على شنو؟ مو عنا أخطاء، ولكن وربي سترها، وهذا يحبنا، يحبني على إيش؟ وعندي أخطاء لو ربي كشفها ربما رهن فر وكرهني، والآخر يثني علي الثناء الحسن. وعلى شنو يثني علي؟ مو لأنه لم يطلع على الخبايا ولم يطلع على أسراري اللي استرها علي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يا أيها الإخوة والأحبة، نحن نعترف أننا خطاؤون، ونحن نؤمن أننا لسنا كاملين بلا عيوب، ولكن ربي سبحانه وتعالى أقامنا في كنف اسمه الستير. الله سبحانه وتعالى يكسو ذنوبنا وخيباتنا وخطايانا بجميل عفوه وستره، فلا يظهر للناس منا إلا الجميل. هذا مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان. ملا علاش الإنسان عندما يرى عيب من عيوب أخيه يمشي يجري ويفضحه؟ وربي عز وجل حرمه من هك الشرف وهك المرتبة العالية اللي يقول فيها سيدنا صلى الله عليه وسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ما ليزمه يعرف اللي يفضح مسلم ربي عز وجل باش يهتك ستره في الدنيا ويهتك ستره يوم القيامة. يقول أحد الأئمة وهو الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال: تأملت ستر الله عز وجل على العباد فوجدته عجبا، يذنب العبد فيستر عليه، ثم يذنب فيستر عليه، كأنه لا يرى وكأن العبد لا يعصي. هذا الستر هو كساء معنوي إلهي، لو رفع عن العبد دقيقة واحدة لكفهرت في وجهه الحياة وافتضح بين الخلائق. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح ومساء، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. هذا سيدنا صلى الله عليه وسلم، وهذا دعاه كل صباح وكل مساء. ما لا احنا اش نقوله؟ اذا كان يقول صلى الله عليه وسلم عند كل صباح ومساء، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. ايها الإخوة والأحبة، الاستكساء يعني طلب الكساء من الله عز وجل. الاستكساء الروحي هو أن نلجأ إلى الله تائبين مستغفرين سائلين إياه عز وجل أن يكسو قلوبنا بالإيمان. هاو اللباس اللي نحب عليه، أن يكسو قلوبنا بالإيمان وعقولنا بالحق ويسترنا بالستر الجميل. أيها الإخوة والأحبة، نحاول
أنه أنت

0: أرجم هذا النص الشريف من هذا الحديث القدسي إلى واقع عملي وبرنامج تنموي واقتصادي من خلال محور الجغرافيا الاقتصادية للكساء والتكافل الاجتماعي. تقول أنت حاجة هكا كبيرة وكلام صعيب، لا لا لا، هذه حاجة قريبة لنا وقريبة ياسر لحياتنا. فحين يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، هل ربي سبحانه وتعالى ينزل الكساء من السماء مطرا؟ يعني شفنا احنا مره لبسه من لبساتنا هابطه من السماء، او ان ربي عز وجل ينبت من الارض فجاه هكا سروال والا سوريه والا مريول هكا ينبت ربي من الارض فجاه؟ هنا يتجلى فقه الاسباب. فالكساء الالهي يتنزل عبر تسخير الاسباب والعمل. الله يكسونا بان خلق لنا القطن والصوف والكتان، وسخر العقول لاختراع الآلات متاع النسيج، والأيدي لغزل الثياب. فالاستكساء بالمعنى التنموي يعني النهوض الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهذه الأمة، ألا تكون عالة في ملبسها وقوتها على غيرها. الأمة التي لا تنتج كساءها تظل عارية الإرادة وسليبة القرار. ثم ننتقل إلى المفهوم الأرقى في هذا الحديث، نيابة الستر. فعندما يرزقنا الله عز وجل فائضا من الثياب أو سعة من المال نشتري بها ما نشاء، فعلينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يعطنا هذا لنتكبر به، بل جعلك وكيلا عنه ونائبا في الأرض لكساء عباده العارين والمحتاجين. الله يقول أكسكم، وهو يكسو الفقير عبر يدك أنت، فإذا منعت فضل مالك فقد منعت وصول كساء الله إلى عباده بسببك. كما الزكاة، الزكاة ربي عز وجل قسم العباد إلى قسمين، الأغنياء والفقراء. الأغنياء هم وكلاء الله في الأرض، والفقراء هم عيال الله. إذن هناك وكلاء وهناك عيال. الوكلاء وكلاء الله في الأرض، هوك يقوموا بمهامهم حيال عيال الله عز وجل. ولهذا علينا أن نتأمل النص النبوي العظيم الشاحذ للهمم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الترمذي: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. يا لها من معادلة ربوية رابحة، تكسو عاريا في الدنيا بخرقة فانية فيكسوك الله في الآخرة بحرير الجنة الباقي. هاي المعادلة، فاستكسوني أكسكم، بمعنى نكسيكم باللباس بأن أجعل بينكم هذه الأسباب حتى يقوم الغني بمهامه حيال الفقير. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعود على بدء، وما زلنا نتحدث عن قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. بلا شك نحن نعيش في عالم يموج بالحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والفقر المدقع. نرى عبر الشاشات أسرا افترشت الأرض والتحفت السماء بعد أن هدمت بيوتها وجردت من أثوابها. أمام هذا العوري الحديث الفاضح للإنسانية يقف الحديث القدسي: فاستكسوني أكسكم، كميثاق وتكليف جماعي للأمة الإسلامية برمتها. فإغاثة الملهوف وتأمين الكساء والمأوى للمشردين والفقراء ليس مجرد نافلة أو تبرع هامشي، بل هو واجب شرعي أصيل تقتضيه الأخوة الإيمانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أيها الإخوة والأحبة، خلينا نلوج في خزائن ثيابنا ولننظر في فائض أموالنا، ولنكن يدا حانية تكسو العارين وتواسي المحتاجين، لنستحق أن يديم الله عز وجل علينا أثواب نعمه وستره وعافيته. احنا اليوم في ديارنا رو عنا حوايج ممكن عنا عامين وثلاثة ملبسناهمش بالكل، خلي تو نستحقهم. لا هذيك ما تلوحاش نستحقها، لا هذيك خليها باش نلبسها في الشتاء هذا ويتعدى الشتاء الأول والثاني والثالث والرابع، وربما فما حوايج عندها 10 سنين و15 سنة ومازالت جديدة ولكن ما تلبستش، علاش ما نفيدوش بها الآخرين؟ أيضا عنا حاجة نغفلوا عليها أيها الإخوة، يا أخي أباتنا كيموتوا الله يرحمهم ويخليوا حوايجهم، علاش مخبينهم أحنا ومطبقينهم ومخلينهم عام واثنين وثلاثة؟ علاش ما نتصدقوش بهم على الفقراء والمساكين؟ فهو أنفع لذلك الميت. أماتنا كيف كيف مخلية لبسة من هوني ومن غادي وتقولك لا نخلي نحب نشم عليها ريحة ميمتي، راهي ذيك باش تاكلها ندا، راهي معاش باش تصلح. أنفع بها أنت الفقير والمسكين باش تمشي إلى رصيد أمك وميمتك اللي في القبر، اللي هما اليوم بحاجة إلى حسنة واحدة. حسنة واحدة هما اليوم يطلبوها منك بكل مودة وبكل محبة وبكل شفقة: أعطيني حسنة يا وليدي، وأعطيني حسنة واحدة يا بنيتي. وإحنا شادين الحوايج ومخلينهم في الخزائن عنا، مطبقينهم، نخرجوهم يشموا شوية هواء ورجع غادي. ساعات تلقى ما شاء الله لبسة سواء متاع رجال وإلا متاع إنساء. ساعات تلقى جبايب مخليهم البو، والبو مشي على روحه وما فماش كون يلبسهم هذوكم، سواء ما يناسبش وليداته في الطول أو في القصر. إذن علاش مخليهم؟ أنفع بهم يا أنت تلبس وتستفيد وإن شاء الله أجر وثواب للأموات، وإلا أعطيهم أنت للفقراء والمساكين، فهو أنفع وفي صحيفة الأموات. فهذا قد يكون من الأنانية أن الإنسان يحب روحه ويحب الحاجة بين يديه ويخليها غادي ولو لا تستعمل. طيب، بما أنك أنت تحب بوك برشا ولا تحب ميمتك برشا، الله يرحمهم وينعمهم، فيدهم بحسنة، فيدهم بشوية حسنات، راهم أفقر ما يكون إلى الحسنة اليوم. علاش تقعد هك الحوايج هذوكم حتى لين يتلوحوا أصلا وما يستفادش منهم الميت؟ علاش؟ إذن يا أيها الإخوة، يقولوا أهل الذكر، يقول لك الحوايج إذا كان تعدى عليهم عام ونصف ما استعملتهمش أعطيهم، تعدى عليهم عام ونصف أعطيهم، خلي يستفيد بهم الفقير والمسكين والمحتاج. إذن فلنبحث في خزائن ثيابنا ونشوفوا الحاجة اللي هي زايدة علينا. والله فما بعض ناس، سبحان الله، بعض ناس يجدوا أحوايجهم كل موسم ويخلي عنده كان قطيعتين ثلاثة ما أكثرش، يجي الموسم اللي بعده يبدل، ربي يعطيه، ينحي هذوكم يعطيهم لشكون ويشري حاجة جديدة. أنا ما نقولش معناتها الإنسان أنه اشري ديما، لا، لكن إذا أنت استعملتهم وما عادش باش تستعملهم فيما بعد، علاش مخليهم؟ وتكدس فيهم على الخزانة، هاو نحي هاو رجع، متاع صيف ومتاع شتاء. أنا أقول عندما نبحث في خزائننا ونجد بعض ثيابنا التي لا نستعملها ونرى فيها فائضا، إذا نعطيها للفقراء ونعطيها للمساكين، ولتكن أيدينا حانية تكسو العارين وتواسي المحتاجين، وخلي قلوبنا تكون رحيمة على هؤلاء. أيها الإخوة والأحبة، أيها الإخوة والأحبة، عندما نقف أمام الكساء، هناك الكساء الكوني، نقول كيف يكسو الله عز وجل المخلوقات، الريش للطير، اللحاء للشجر، الغلاف الجوي للأرض. الإنسان ليس استثناء، لكنه المخلوق الوحيد الذي طلب منه أن يستكسي ربه عز وجل اختيارا وتذللا لربه سبحانه وتعالى. هذا أيها الإخوة، ندرك أن ربي سبحانه وتعالى كم ستر هذه الأرض، وكم ستر هذه الأجرام التي خلقها بانتظام لا يأتي عليه الانخرام. اللباس أيضا كرسالة حضارية وثقافية، كيف تحول اللباس من مجرد حاجة بيولوجية لتقلبات الطقس إلى هوية وستر وعفاف. الستر الإلهي هو الذي يمنح الإنسان كرامته وآدميته، فالحضارات تنهار سيكولوجيا عندما يبدأ التخلي عن الستر. وكما أشرنا سابقا إلى أن هناك كساء التقوى، وهو الدرع الروحي، انطلاقا من قوله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. كيف يكون الإنسان عاريا روحيا، يكون مكشوف العيوب، يكون نهبا للشياطين والوساوس، وذلك إذا حرم من كساء التقوى والخوف من الله عز وجل. بينا أيضا أن هناك كساء العلم والعقل، فالجهل عري فاضح للعقل، والاستكساء هنا هو طلب الهداية والبصيرة، فمن لم يكسه الله بنور العلم ظل يتخبط في ظلمات الشبهات والشهوات. أيضا كساء الستر الجميل، وهو الكساء الاجتماعي، فنحن نعيش بين الناس بستر الله لذنوبنا وعيوبنا، ولو رفع عنا هذا الكساء المعنوي لافتضح أمرنا. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى الستر في الدنيا، والستر تحت الأرض، والستر يوم العرض عليه سبحانه وتعالى. هكذا أيها الإخوة والأحبة، نأتي إلى نهاية هذا اللقاء، على أمل اللقاء بكم في اللقاء القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.

0: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، مهبة النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، منها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم، أقدمه صحبة الدكتور الشيخ عمر بن عمر في بداية هذا البرنامج. التحية موصولة الحمد للفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريمة عتيق التي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق للتواصل واصل معنا 71-130-000. في بداية هذا البرنامج نرحب بالدكتور الشيخ عمر بن عمر. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا مرة أخرى.
2: أهلا وسهلا وبارك الله فيك، ورب يحفظكم ويسلمكم وينفع بكم.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك، وأنا فرحان برشا، قلقتك وجبتكم بزرت في السخانة، ربي يبارك لك إن شاء الله.
2: ربي يبارك فيك إن شاء الله.
1: كل نطلبك تلبي الدعوة، بارك الله فيك سيدي. نحن قبل ما نتناول المكالمات شيخ، نحن تو إن شاء الله قادمين على سنة دراسية
2: جديدة
1: قبلين جديدة، وتلامذة برجعوا يقرأوا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسرنا اليسرى، اللهم يسرنا اليسرى، اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى، واهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا من كل بلاء، أحينا سعداء وأمتنا شهداء، ولا تخالف بنا يا مولانا عن طريق الهدى، إنك قريب مجيب الدعاء. اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة وفلسطين، انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين، وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. أحييكم بتحية الإسلام.
1: شكراً.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: المعلم وما أدرك من المعلم، قم للمعلم ووفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا.
1: نعم،
0: كلمة كاد المعلم أن يكون رسولا، هذه فعلا أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التعليم،
1: معلم الناس الخير.
0: نعم، فالرسول في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا،
1: نعم،
0: وإنما بعثني معلما، معلما وميسرا.
1: سبحان الله،
0: فهو معلم،
1: شرف كبير للمعلم والمربي. شرف كبير للمعلم والمربي. نعم، نعم.
0: والآية صريحة في ذلك: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن العلماء: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا،
1: نعم،
0: وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
1: نعم،
0: فالمعلم مهمته مهمة شريفة.
1: نعم،
0: ومن أفضل المهام.
1: نعم،
0: يقول الإمام الغزالي: إن صناعة التعليم،
1: نعم،
0: أفضل الحرف وأفضل الصناعات.
1: نعم،
0: هي يقول أشرف الصناعات التي يستطيع الإنسان أن يحترفها، وإن الغرض من التربية هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والفضيلة، أي نشر الفضيلة.
1: نعم،
0: هذا الأصل في التعليم.
1: نعم،
0: فالمعلم معناها مهمته واضحة،
1: ونشر
0: العلم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: ونشر العلم هو أفضل عبادة،
0: أو أفضل العبادات.
1: نعم،
0: ويكفي شرفا في ذلك أن أول آية نزلت هي اقرأ.
1: نعم،
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم.
1: نعم،
0: بالقلم. ومن الذي يعلم بالقلم؟ المعلم. من الذي يعلمنا؟ المعلم.
1: نعم،
0: فالمعلم معناه من أشرف المهام.
1: نعم،
0: التي يقوم بها الإنسان، والمفروض أن المعلم يعطى مكانته اللائقة به.
1: نعم،
0: والاحترام الزائد.
1: نعم،
0: وإذا كان المعلم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي للمعلم أن يقتصر على تحفيظ السطور مثلا.
1: نعم،
0: لأن كثير من الناس يقولها حفظت درسها وحفظت كذا ومحفوظاتها وكذا إلى آخره، جدول الضرب جيد.
1: نعم،
0: ولكن الأهم من ذلك هو بناء الصدور.
1: نعم،
0: كيف يبني هذا المعلم، كيف يبني جيلا،
1: نعم،
0: قويا، جيلا سويا، متماسكا، مترابطا، متوازنا،
1: نعم،
0: بين الروح والجسد والعقل.
1: نعم،
0: احنا هذه مهمة المعلم.
1: نعم،
0: الرسول صلى الله عليه وسلم كان استطاع أن يبني جيل.
1: نعم، أمة. الشيخ لهنا عندما نقول معلم، ثم شكون في مخه ولا في عقليته ولا في ذهنه يمشي المعلم، المعلم هو اللي يقري صبوره وقلمه ويقري وكراسه وكتابك، وينسى للمعلم لو يشتمل على الطبيب وعلى الفلاح وعلى المهندس، على كل انسان يعلم الخير للأمة، على كل انسان ينهض بهذه الامه في الثقافه والفكر والعلم.
0: معلم، كل انسان معلم. ولهذا ربي سبحانه وتعالى في القران قال فاسال به خبيرة.
1: نعم،
0: فاسأل به خبيرة.

0: كبيرة.
1: واسألوا أهل الذكر.
0: الآية الأخرى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: نعم.
0: فاسألوا أهل الذكر. الخبير هنا المراد بالخبير أي من له خبرة في الميدان.
1: نعم، في أي اختصاص.
0: فإذا كان تحب تصنع زلابية ولا تحب تصنع ال شنو هو تحب معناها الحلويات
1: ولا حتى ذاك معلم.
0: نعم، فهو معلم.
1: نعم.
0: فاسأل به صاحب الصنعة.
1: اختصاص.
0: نعم. البناء صاحب الصنعة، النجارة صاحب الصنعة، وهكذا. فاسأل به خبيرة وكل في ميدانه.
1: نعم.
0: أشرف العلوم لا محالة، أشرف العلوم هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الكتاب والحكمة.
1: نعم.
0: الكتاب اللي هو القرآن والحكمة التي هي السنة.
1: سنة.
0: فهذه أفضل العلوم.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك تندرج العلوم الأخرى.
1: أخرى. كما الطب والفيزياء والرياضة. علم القرآن.
0: علم القرآن.
1: نعم.
0: بعد من خلق الإنسان. بعد من
1: علمه البيان.
0: علمه البيان. شوف لو المرة قال علم القرآن.
1: أول
0: ما
1: حاجة.
0: علم القرآن شكون علم القرآن؟ علم الإنسان، علم الملائكة، علم شكون؟ علم القرآن في معنى هذا تشمل كل الله علمه.
1: نعم.
0: لأن الملائكة لا يعلمون، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمهم القرآن.
1: سبحان الله.
0: ثم بعد ذلك خلق الإنسان علمه البيان. علمه البيان، كلمة البيان يدخل فيها القرآن ويدخل فيها أي بيان،
1: أي
0: بيان،
1: نوع من العلوم،
0: النطق والحروف والمعنى، الكلام بالإنجليزي بالعربي بجميع اللغات. فعلمه البيان.
1: نعم.
0: البيان معناه يشمل التبيان لكل شيء، سواء تبيان لعلم الطب أو لعلم الهندسة أو لعلم الرياضيات أو لعلم اللغة العربية أو لعلم الكتاب أو لعلم السنة أو لعلوم الحديث، علوم القرآن إلى غير ذلك.
1: نعم.
0: علمه البيان. فالله سبحانه وتعالى دعا إلى العلم، قل هل يستوي الذين
1: يعلمون
0: يعلمون والذين لا يعلمون. وفضل الله سبحانه وتعالى العلماء بميزة، إنما يخشى الله
1: من عباده
0: العلماء، فجعلهم هم الأخشى والأتقى والأخوف من الله سبحانه وتعالى، هم العلماء، لأنهم عرفوا الله حق معرفته وقدروه حق قدره.
1: نعم.
0: ولهذا ربي سبحانه وتعالى لما أشهد على وحدانيته أشهد نفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشكون يشهد؟ والملائكة، وشكون يشهد الثالث؟ وأولو العلم قائما بالقسط. فجعل أصحاب العلم معناها شهداء على أن الله واحد أحد، لا فرد، لا شريك له، ولا ليس بثالث ثلاثة كما تقول النصارى.
1: نعم شيخ، أنت سبحان الله قلت كلمة حلوة برشا، قلت إنما يخشى الله من عباده العلماء.
0: نعم.
1: سبحان الله، العلماء هم اللي يعرفوا قيمة ربي، يعرفوا خشية ربي. ساعات تبدأ تتفرج على شيخ من المشايخ، من الناس الصالحين، من العلماء العاملين المخلصين، تلقاه يفسر في القرآن، وتلقاه يحدي على النبي، وتلقاه يبكي.
0: نعم.
1: مغير حتى شيك، تلقاه خاشع ويتكلم، حتى تلقاه في على التلفزيون ولا في أي حاجة.
0: نعم. كلام
1: سريع. سبحان الله، تلقاه خشوع. سبحان الله. ليش؟ هو يتكلم.
0: ليش خشوع؟ لأنه يعي ما يقرأ، يعي ما يفسر،
1: ما يقول. نعم.
0: نعم. لأن سبحان الله ايش قال ربي، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
1: معناه شيخ،
0: وتلك الأمثال نضربها.
1: معناه شيخ، تحب تقول لي لهنا له الفايدة منش كن أحفظ القرآن شربة ماء وأقرأها من راسك شربة ماء وصوت.
0: ولهذا أول كلمة قلتها أن واجب المعلم ليس تحفيظ السطور.
1: نعم.
0: بقدر ما هو بناء الصدور، يبني الشخصية الإسلامية.
1: نعم.
0: الشخصية يا سيدي الوطنية، ما احنا وطننا اليوم.
1: نعم.
0: احنا وطننا اليوم أحوج ما يحتاج إلى معلم الناس الخير.
1: الخير. نعم.
0: أن يعلمهم الخير، وأول الخير هو عودة الناس إلى الأخلاق الفاضلة.
1: نعم.
0: اليوم الناس ابتعدت عن الأخلاق
1: والحفاظ على هذا الوطن اللي هو جابه ويعلمهم وغرس فيهم العقيدة وغرس فيهم المبادئ.
0: كيف بنحافظ على وطننا إذا الرجل وصل باش يضرب أمه ولا يقتل أمه ولا يعتدي على والده ولا كذا، بيحافظ على حكومة ولا بيحافظ على رئيس ولا بيحافظ على
1: وطن
0: ما يحافظ. نعم. عليه. ولهذا لابد من إعادة معناها غرس الأخلاق في نفوس الناس والقيم الإنسانية.
1: نعم.
0: الأخلاق الحميدة والأخلاق الفاضلة والقيم الإنسانية بصفة نعم. عامة، حتى يستطيع الإنسان أن يحيا في أمن وأمان.
1: نعم. وأهمية العلم شيخ في الأمة الإسلامية، سيد النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في وأسر من قريش قال من يحب يعتق نفسه يعلم 10 من المسلمين.
0: نعم.
1: ويعطي.
0: نعم.
1: لله.
0: نعم.
1: بس تعرف قيمة معنى الإنسان.
0: قيمة العلم.
1: إنسان يفدي روحه أنه يعلم الكتاب والقراءة.
0: مجموعة من المسلمين يعلمهم اللغة، يعلمهم الكتابة، يعلمهم الحروف وهذاك.
1: معناك تحب تبني جيل ولا تبني دولة؟
0: إيه؟
1: أول حاجة تبنيها تبني الإنسان.
0: تبني الإنسان.
1: سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وش عمل؟
0: إيه؟
1: بنى الإنسان، لقى الجهل، لقى ناس ما تعرف شيء، قرها العلم، علمها العلم.
0: نعم.
1: باش بنى هذه الدولة. نعم.
0: نعم. القرافي وهو من فقهاء المالكية.
1: نعم.
0: وعلمائها.
1: عنده كتاب على ما أظن.
0: نعم، عنده كتاب الفروق وعنده مجموعة من الكتب.
1: نعم.
0: نعم. نعم. نعم. فالمهم القرافي يقول لو لم يكن لمحمد أي معجزة.
1: نعم.
0: لو ما عنده حتى معجزة.
1: لا قرآن لا حد شيء.
0: لا قرآن لا شيء. إلا أصحابه لكانوا دليلا على نبوته صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. كانوا أصحابه معجزة.
0: أصحابه معجزة.
1: نعم.
0: معناها الرسول الأمي اللي جاء في بيئة، تعرف البيئة اللي العربية آنذاك، معناها
1: كسحة برشة، بيئة فيها خليط،
0: معناها حوت يأكل حوت وقليد الجهد يموت.
1: نعم.
0: معناها وعد البنات والظلم وإلى غير ذلك،
1: مشتى الفئات. نعم.
0: فاستطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل منهم سادة وأن يجعل منهم قادة، تحولوا معناها من أناس همجيين، أناس لا خلاق لهم، إلى أناس معناها لهم مراتب عالية في الأخلاق ولهم قدرة كبيرة، معناها سواء في الحروب، سواء في الكلام، سواء في السياسة، سواء في معناها القضاء إلى غير ذلك. باش من الذي علمهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فيكفيه معجزة، القرافي قال يكفيه معجزة أنه خرج هؤلاء الناس. وهذا الكلام يقوله حتى برنارد شو، معناها علماء الغرب.
1: نعم.
0: يشهدون بذلك أنه كيف استطاع محمد أن يحول من أمة جاهلة، من أمة معناها ظالمة، من أمة همجية لا تعرف قراءة ولا كتابة، إلى أمة عالمة، إلى أمة قيمة.
1: مرة الشيخ نقرأ في الفيلسوف يقول أنا درست تاريخ محمد ودرست تاريخ الجزيرة العربية، يقول تول الأمة الكون يعيش في ظلام، في مشاكل، في بوليتيك، في كذب، في نفاق، في في
0: نعم.
1: في, في يقول والعالم هذا كله الفلاسفة والرؤساء والزعماء ما نجموش يغيروا في هذا العالم.
0: صحيح.
1: يقول لو جاء محمد بن عبد الله هكذا موجود.
0: نعم.
1: الآن لا وحد هذا العالم في رشفة قهوة.
0: نعم. قال لو كان محمد بن حي الآن لاستطاع أن يحل مشاكل العالم وهو يترشف فنجان قهوة.
1: سبحان الله.
0: يترشف فنجان قهوة ويحل المشاكل العالم الكل.
1: من هذا عدو.
0: نعم.
1: شهد
0: عدو. هذا نعم.
1: شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: بهذا.
0: نعم.
1: الكلام.
0: نعم صحيح.
1: لكن للأسف الشديد
0: أولادنا
1: حتى على العلم شيء.
0: نعم.
1: توا أول حاجة تلقى حتى الطالب يقرأ ولا التلميذ يقرأ والواحد يقرأ أول حاجة يخمم فيها يخمم في المال.
0: نعم.
1: يخمم في المنصب وفي الجاه وشو بشي يولي، أول ما يبدأ يقرأ يفكر شنو يحب يولي، ما يفكرش.
0: نعم.
1: بتحصيل العلم، كون روحك، كون. نعم. روحك وبعدين كل شيء يجي له مع العلم.
0: لهذا مهمة المعلم اليوم.
1: نعم.
0: هي صناعة الهمة العالية.
1: نعم.
0: وقيادة القلوب، كيف يصنع في الأجيال التي يربيها في الناشئة.
1: نعم.
0: همة عالية.
1: نعم.
0: معناها يدفعهم إلى الهمة العالية وإلى قيادة القلوب، كيف أن قلوبهم ترجع تفكر في الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله، أن أي درس قريته فهو لله سبحانه وتعالى وتؤجر عليه، ويخليهم كيف يستطيع أن يجعل من هؤلاء الناشئة معناه يحلمون بمستقبل باهر، مستقبل زاهر، مع معنى يلزم هو المعلم يخليه، مش ما نسمعه الآن إيش يقول لك أقرأ ولا ما تقراش، كمل المستقبل، ما تحبش تقول تخاف.
1: لا نحب الشيخ أقرأ ولا ما تقرأ، نحب
0: الحاجة الآن يقولوها، هذه الكلمة شائعة عندهم،
1: شائعة
0: معنى يقول لك أقرأ ولا ما تقراش، المستقبل ما ثماش،
1: هذا تسمى مرض ولا مرض،
0: واللي هذا المعلم واجب أن يحي هذه الفكرة.
1: صح، العلاج نتاع هذا الامر، هذه الامراض شنو يقول؟ انا نسال سؤال، سؤال تسال لو شيخ، لماذا الجيل نتاعنا وصل للحاله هذه؟ قبل سبحان الله كان الانسان حتى باباه ما يخليش يقرا، يجيش يقرا بالسيف عليه، يمشي يجم يقرا، يحاول يقرا، يعمل مشكله باباه اذا ما خلفش يقرا، تو باباه يشري له كتب، يشري كل شيء، يشري وهو يتهرب من القرايه. نحب شنو الاسباب اللي خلت الجيل تو زاعف عن الدراسه؟
0: هذه من الأسباب اللي التي ينبغي دراستها، والتي ينبغي الاعتناء بها على مستوى المساجد، نبدأ بينا احنا المشايخ والأئمة، وعلى مستوى الإعلام، وعلى مستوى المدارس. ليش ما يقراش؟ معناه ما عادش يحب يقرا.
1: لاحظت الشيخ ظاهر يعني انت ولا؟
0: فعلا فعلا، معناه انت برا امشي للوزاره وقول لهم اعطوني التسرب المدرسي، هذا الاولاد اللي خرجوا من المدرسه قداش معناه كل عام، شوف قداش معناه يتخلوا عن الدراسه نتاعهم.
1: وانت شيخ، انت دكتور وشيخ ومربي قبل ما توصل دكتور، وانت تناقش في الدكتوراه نتاع الطلبه ونتاع الناس، تحس حتى اللي بيناقشوا الدكتوراه تحس الشيخ ثم
0: ضعف،
1: صح ولا؟ في الماده ثم ضعف.
0: نعم
1: عليه،
0: احنا ايام زمان قراني معلم، الله يرحمه،
1: نرجع لايام جمال، الجيل الذهبي،
0: جيل
1: العلم،
0: معلم
1: تحياني وربي يرحمه،
0: مستواه مستواه العلمي سنه سادسه ابتدائي،
1: سبحان الله،
0: سنه سادسه ابتدائي، هذا النحو معناها ليش؟ لانه قرا ماهوش في المدرسه فقط، قرا على المشايخ وقرا المتون، وقرا سواء متون اللغه العربيه، متون النحو والصرف، متون الفقه، احفظ اشياء معناها، فبالتالي لما يتكلم تقول لي هذا افضل من الدكتور.
1: لكن احنا ابتعدنا عن هذه المتون
0: اليوم، خلاص احنا معناها اجى شهاده، حتى شهاده تلقاه معناها شهاده واخذها بالغش، واخذها بالله اعلم باش اخذها، معناها مستواه حتى اللغه نتاعو لما يتكلم معناها يتكلم معناها لا معناها نستطيع ان نقول لا يتقن جمله معناها او لا ينطق بجمله صحيحه.
1: والله يا شيخ هذه رساله منك انت،
0: قبل حتى اللي دعم للاسف والاعلام، ما تلقى مذيع ولا حاجه يتكلم باللغه هذه معناها هيك عمي ويدخلها المرفوع منصوب والمنصوب، مستحيل هذا،
1: سبحان الله.
0: سابقا معناها منتقى للناس اللي يتكلموا في الاخبار في كذا، وحتى معناها يكتب كلامه باش ما يغلطش غلطه
1: ويراجعها ويراجعها. هذه رساله شيخ، على الاقل خلينا نقول للمؤسسات والفروع القرانيه والجمعيات القرانيه اللي قاعدين يقوموا بهذه الاشياء بتحفيظ القران، يعتنوا بهذه المتون. انا شفت في موريتانيا يعتنوا بالمتون بصفة غريبة يا شيخ.
0: نعم، لأنها هي أساس العلم،
1: يعتنوا بالمتون بصفة غريبة.
0: نعم نعم،
1: فهمت؟ صدق. نحب نفهم علاش توا هالفروع اللي قاعدة تكون، يعمل لك يكون كالقرآن، يا أخي القرآن وحده، القرآن وحده باش يكفيك؟
0: ما ينفهمش.
1: القرآن هو سلاح ذو حدين، إذا لم يكون مصحوب بعلم وصلاح وباجاج لو بشيء.
0: أيوة، لهذا القرآن ربي سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون
1: القرآن
0: أم على قلوب أقفالهم.
1: نعم،
0: كيفاش باش ندبر القرآن إذا أنا مانيش فاهم لغة القرآن؟
1: نعم،
0: حتى لغة القرآن أحيانا نسأل الطلبة نقول لهم وقب، إيش معنى وقب؟ يقعدوا يشوفوا لي وقب نسألوا مرتش عليك وقب في هيك سمعتها شي مرة؟ يقول لي لا، ما مرتش علي، سمعت شي هكا؟ يقول لي لا، معناها حتى الكلمة ما يستحضرهاش، بينما هو كل يوم يقرأ ومن شر غاسق إذا وقب، في سورة النفث، في سورة
1: فلق،
0: فلق، إيش معناها وقب؟ ما نعرفش. طيب انت ما تعرفش وقب، ما كيفاش باش باش تكون مؤهل باش تستنبط الأحكام، باش تكون مؤهل تفتي للناس
1: وتبث الرسالة المحمدية والقرآن.
0: نعم، كيف بتكون ولا بتفهم القرآن؟ ما تفهم القرآن إلا بفهم لغته. وهذا كتب الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات، في كتاب معناها في الجزء الثاني عن المقاصد الشريعة، من بين المقاصد الشريعة ذكر 4 مقاصد، من بينها أن وضع الشريعة، وضع الشريعة أي أنها أنزلت الشريعة للإفهام، أي باش يفهمها الناس.
1: طبيعة الحال
0: إذا ما يفهموش الناس ما يطبقوش، ما يعملوش به للإفهام. والإفهام هذا معناه يبين فيه أنه لازم باللغة العربية، وأنه لابد من فهم اللغة العربية وقراءة اللغة العربية.
1: نعم، وهذا هو دور
0: لما جي تقول له سمحني نرجع للآية.
1: نعم،
0: معنى لما قال ربي سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ممكن يقرأها لك إنما يخشى الله، والعياذ بالله.
1: نعم،
0: الله معناه ربي هو اللي بيخاف، حشاه
1: حشى ربي سبحانه.
0: وإنما هنا تقديم وتأخير.
1: نعم،
0: أي العلماء هم الذين يخشون الله شد خشية. لكن اللي ما يفهمش اللغة أكل القطة الفأر، أكل هي لا نقوله أكل الفأر القط، مقدم آخر.
1: نعم،
0: أكل الفأر القط. أجي يقولك أكل الفأر القطة.
1: الفأر وش؟
0: هي أكل الفأر القط. الفار هو اللي يتاكل مسكين، مش القط. نعم، ربي يوفق ان شاء الله.
1: هذه شيخ رساله الاساتذه والمعلمين وكل الاسره التربويه باش يركزوا على الجيل الصاعد توا، يحاول يبنوه بناء صحيحا كما بنى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته.
0: ربي ايش

0: ترى فيه أساليب التي توخاها الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس،
1: نعم،
0: والطرق وكيف كان يعلم. فنحن أحوج ما نحتاج إلى ذلك اليوم،
1: هذه الطرق،
0: نعم،
1: وهذه الأساليب اللي علم بها
0: الناس، وهذه الأساليب اللي يقولوها الكل هي موجودة في الواقع. مثلاً إذا إذا إذا إذا تحب تتحدث عن الفروق الفردية مثلاً، ما هو من بين الحاجات يقول لك مراعاة الفروق الفردية في التعليم. إيش معنى الفروق الفردية؟ معناها ممكن هذا على مستوى 70 من الذكاء وهذا على مستوى 50، فلازم أنت تراعي الفروق. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي الفروق بين الناس.
1: سبحان الله.
0: لما يجي هذا يسأل أي الأعمال أفضل؟
1: نعم.
0: يقول له الصلاة لوقتها. يجي الأخر يقول له أي الأعمال أفضل؟ يقول له الجهاد في سبيل الله. يجي الأخر يقول له أي الأعمال أفضل؟ يقول له بر الوالدين.
1: كل واحد يجاوب حسب الحال انتهى.
0: حسب معناها الحاجة اللي يراه أنها تصلح له هو وينتفع بها هو. ما جاش قال لهم كلكم امشوا للجهاد
1: ولا كلكم امشوا
0: ولا امشوا للصلاة ولا اتركوا الجهاد ونحو ذلك. لما جي قال عندي، قال انا كابو وين بيخرج للجهاد معه؟ قال عندك والدين؟ قال عندي. قال ففيه ما فجاهد. ما جاش للاخرين قال لهم ارجعوا جاهدوا فيهم، لا، لانه عرف انه هذا يحتاج الى كذا وهذا يحتاج الى كذا.
1: سبحان الله. سيدنا رسول الله،
0: التعليم بالإشارة موجود في، نعم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بالقصة، بالقدوة، إلى غير ذلك،
1: نعم،
0: والكلام يطول.
1: شكرا سيدي عمر، بارك الله فيك. إن شاء الله الرسالة تكون وصلت للمعلمين والأسرة التربوية.
0: ربي يوفقهم،
1: ربي يوفقهم،
0: ويسأل الله أن ينفع بهم العباد والبلاد.
1: شكرا، ربي يبارك لهم، لأنه عندهم على أجر، على ثغور عظيمة برشا.
0: هم اللي بيبنون البلد، الجيل الجديد.
1: نعم، والجيل هو بشي من البلد.
0: نعم، ولهذا المعلم إذا خان رسالته،
1: نعم،
0: معناها ضيع بلاده وضيع أمته،
1: نعم،
0: وضيع آخرته هو كذلك. لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم.
1: سبحان الله. والأمانة هو الجيل اللي عندك والوطن اللي عندك،
0: هذه أمانة.
1: نعم.
0: فبالتالي لابد أني مش معناه بالربيه بنعلمه اثنين في اثنين يساوي أربعة فقط، لا، نعلمه اثنين في اثنين يساوي أربعة، ونعلمه مع الاثنين في اثنين يساوي أربعة معناها الأخلاق. نعم. الأخلاق الفاضلة.
1: نعم.
0: كيف يتخلق فعلا، كيف يعامل الناس.
1: العلم بدون أخلاق،
0: اقرأ باسم ربك، ما قالش اقرأ واسكت، باسم، نعم، ربك. وإذا كان بسم الله معناه فالله هو الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن.
1: سبحان الله.
0: ليش بداه بالرحمن هنا؟ بداه بالرحمن.
1: نعم.
0: لو ننظر إلى سورة القمر، اقتربت الساعة
1: وانشق القمر،
0: وانشق القمر معناها سورة الانشقاق. بينما هنا معناه وسورة فبأي آلاء، كيفاش الآية معناها التي تتكرر في سورة القمر؟ نذير. طيب، توجيه إن شاء الله. نعم. بينما الرحمن، نعم، بداه بالرحمن، والرحمن معناها معنى سورة الرحمن، كلمة الرحمن فيها رحمة.
1: نعم.
0: رحمة، هذا أي أن تصور أن هذا الله رحمن رحيم، علم القرآن، علمك القرآن. ولهذا في الآيات في سورة الرحمن تتكرر فبأي آلاء ربكما تكذبان، معنى هذه من النعم التي أنعم الله، نعم، بها عليك، أنه رحمن، أنه علمك، أنه أنزل العلم.
1: سبحان الله.
0: ربي يصلحنا إن شاء الله،
1: ربي يرحمنا ويجعلنا خالص لله، وإن شاء الله ربي يوفق كل أسرة التربوية، تحية ليهم، وربي يعاونهم ويكلل بهم النجاح ويبني بهم هذه الأمة وهذا الجيل. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج فيق الحياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم

خشية إملاق. نحن نرزقهم وإياكم

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أنتم في الاستماع إلى برنامج في قول الحياة. للتواصل معنا 71 136 00. خلينا نأخذ المكالمة الأولى في هذا البرنامج. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. عالسلامة.
1: عالسلامة، مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
2: فتحية.
1: نيني فتحية.
2: فتحية من

0: تحية إليك وكل أهالينا في الكاف. نعم لله، تفضلي.
1: كل عامكم مبروك أنت والشيخ، مرحبا بيك.
0: بارك فيك وأنت بالأمثلة. شكرا. نعم.
1: أنا عندي راجل قبل ما يتوفى، توفى عنده 60، كتب لي الدار.
0: قبل ما يتوفى؟
1: قبل ما يتوفى كتب لي الدار ويعني أعطاني كلمة، قال لي أعطيك قلة السماح إلا تسكر الدار وترجي من الدار.
0: كتب لك الدار قبل ما يتوفى وقال لك ما
1: سالك؟ قبل ما يتوفى ونبهني، قال لي ردي بالك تخرجي من الدار، ما سكر الدار وتخرجي.
0: عليه؟
1: ما يحبش داره مسكرة.
0: حتى هو متوفي؟
1: لا لا، في الحياة. في الحياة.
0: في الحياة.
1: في الحياة. قال لي من بعد ما كتب لي الدار، قال لي ما سامحكش إذا كان سكر الدار وتخرجي من دارك.
0: نعم. بعد ما
1: جتني ظروف نتاع الوالدة يعني تخصص.
0: خلي فهم حاجة. هو الكلام هذا قالك ما تسامحكش إذا سكر الدار وتخرج من الدار، وهو حي.
1: لا لا، هو حي بعد ما كتبنا كل شيء، كتبنا الكونترا وكل شيء،
0: وإذا مات
2: نجمي تكريها ولا لا؟
0: وإذا مات نجمي تكريها تنجمي تصرفي فيها؟ معناها ما قالكش الكلام هذاك، ولا الكلام قالك قبل الحي؟
1: لا ما قاليش على الكريه. لا الكريه ما قاليش. أما أنا جتني ظروف على الوالدة، بقيت من نعاني في الوالدة يرحمها، وفت عملوا
0: اي الكلام اللي قالوا لك خاص به قبل الممات مش بعد الممات.
1: قال لي بقى، قال لي موت انا ما تخرجيش من دارك.
0: واضح.
1: انا ما خرجتش يعني بشهوتي ولا حاجه على الوالده، كيما تجيبوا لي بنت.
0: نعم.
1: بقيت نعاني فيها الموت.
0: معناها خرجتي من الدار مشيت تعاني في امك.
1: من تونس جيت للكاف.
0: من تونس جيت للكاف.
1: هاي.
0: نعم.
1: أما نمشي نعطيك الجمعة غادي 15 يوم 10 أيام ونرجع.
0: ونحب علاش قالك الكلام هذا هو؟
1: كيفاش؟
0: علاش قالك الكلام هذا؟
1: يا شك أنا ما عندي صغار ما عنديش حد، شي يقول لك بالك تمشي لدارهم ولا على دارنا، على دارنا هو.
0: هو ما عندوش صغار هو؟
1: عنده
0: زوج. عنده صغار أخرين هو؟
1: لا لا كبار حفاظ. عنده محفاظ.
0: لا لا نحب هو كي توفى
1: عنده
0: ترك
1: عنده
0: صغار ده. عنده ولاده؟
1: عنده ولاد وزوج بنات.
0: اي وشنو اعطاه؟ كتب لك انت الدار، هو واش اعطاه؟
1: بالنسبه للبنات ما اعطاهم شيء.
0: ايه؟
1: شهوته انا خاصي قدام رب.
0: ايه؟
1: بالنسبه لولده كتب له الطاقه الفوقاني وانا
0: ضد. لولده الطاقه الفوقاني اللي تعطاك لوطه والبنات خرجت من ديما على روس.
1: لا لا ما تفهموش، مش متفاهمين شاكين ببعضهم، انا خاصي قبل ما نمشي لهم انا خلاص.
0: ما اعطاهم حتى شيء، نعم.
1: ما اعطاهم حتى شيء.
0: واضح.
1: المسؤوليه عزلت عليها وقالوا لي انت خاصي. يعني.
0: واضح. نعم.
1: وعندي ولد خويا يرحمه توفى في 20 جويلية هذه اللي فاتت، أمه وقت اللي تصلي يهبط عليها كان
0: أمه
1: هو جماعة خويا
0: توفى
1: 20 جويلية
0: كتصلي
1: يهبط عليها الكرش.
0: نعم.
1: واللي مات عندها جماعة
0: هكي جايله. الصوت مش واضح يا فتحيه.
1: ريزو
0: اي نعم، يمشي الباصه فيها صوت واضح اختي.
1: شافته طبس عليها ويبكي، طبس عليها هكا ويبكي.
0: انا في رؤيه هي
1: رت ولد خويا جهه.
0: اي نعم
1: في الجايله، هي مغمضه عينها قصدت تصبح، مغمضه عينها رقدت، هو قد نعسه وهو جهه طبس عليها وبكي.
0: اي نعم.
1: أكاهو قالت لي سليلي الشيخ.
0: عندك حاجة أخرى؟
1: بارك الله فيك ويرحمه.
0: شكرا. بارك الله فيك. شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. أغلق الراديو حبيبي، أغلق الراديو. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا لالا.
3: اسمي كريم. خويا الله يخليك.
0: أغلق الراديو أختي الغالي.
3: أي سي خليت خرجت من الغادي، خرجت من البيت في الراديو.
0: صحيح. هاي اسمك، اعطيني اسمك.
3: باش نحكي لك على حاجات نتاع الميراث نتاع اختي.
0: اعطيني اسمك.
3: اسمي ام بشير من سيدي بوزيد المدينه.
0: ام بشير سيدي بوزيد، مرحبا لالا.
3: وبيك خويا عايش الله يخليك. عندي توفى الوالد بابا عنده عام 70، خلينا بابا كل صغار. فما اختي اكبر مني واحد مشى عندنا 10 هكتارات في لحيه فيها زيتون، مشى واحد باع 3 هكتارات في الشهاده الملكيه، واحد باع وبعده باع الاخر بعد هكتارين. توا عندنا قداش تقريبا يجي 50 سنة ولا قداش من توفى الوالد. توفت ماما عندها 5 سنين مشى توا مشى وخذوا بايهم كأنه قاوا ثلاث قطارات غير ربع مشى خذوا بايهم كأنه ما خذوش خذوش قبل.
0: خلنا نسألك بنسيف يبيعوا هما كيفاش هما يبيعوا وأنت موجودين ونجم يبيعوا وأنت موجودين؟
3: باعوا رغم اللي فيها الشهادة المكية الخضراء وباعوا وإحنا موجودين إحنا صغار وقتها هما كبار باعوا وإحنا موجودين. بعد سنين ما نعرفش كيفاش امي الله يرحمها قالت تراو راهو باع واحد باع ثلاثة قطارات واحد باع جوج قطارات مازال هو جوج قطارات ثلاثة قطارات غير ربع. قالت ما عادش ياخذوا قالت لهم في وجهها الله يرحمها قالت لهم ما عادش ياخذوا انتوما. واحنا بقينا زوج بقينا ثلاثة اولاد وثلاثة بنات. يا اخي نقضي يا اخي تو كي توفت امي وعملاه وباعوا خذاو بايم خذاو كل واحد 10 ملايين واحنا خذينا البنات 5 ملايين.
0: معناه اللي باعوا
3: امي في حياتها قتل ما تاخذوش قيد واكثر من حقكم.
0: معناه اللي باعوا الاراضي كل واحد بعد ثلاث قطارات وواحد باع زقطارات خذوا الفلوس نتاع مستنفعوا بها وبعدين بقاو ثلاث قطارات اللي هو بقى كيتباعوا خذوا معاكم الفلوس.
3: اي خذوا معانا خذوا هما بار هما باي كامل واحنا نص باي للناس.
0: واضح.
3: ما عندي حاجه اخرى
0: نقول
3: لك على ثم زاد اخويا عنا زاد خلت امي بابا لهم خلوا دار كبيره فيها 350 مسقوف وفيها 1200 متر. مشى اخويا وقت ماما حيات عشد هو قاعد طلقته مرته قاعد بحضر ماما 13 سنه الله يرحمها دبدب على امي كتبت له من 200 ل 300 متر مش عامل فيهم حانوت مسكرين توا كيفاش نبيعوا الدار. قال انا ناخذ باي كاني ما ذاك حق مشروع نتاعي ذاك ما تدخلوش فيه وانا ناخذ باي في الدار كاني ما خذيت حتى شيء. انا نحب نسجل باش انا نوري لاخواتي خاطر اخويا جزء اكبر مني نحب نقول لهم راكم غالطين في حقنا راكم خذيتوا حاجات من غير شرح. انا تو قاعده نسجل باش نبعث لهم لاخواتي الثلاثه باش نبعث لهم.
0: معناها اخوك خذا 300 متر من الدار اللي هي فيها 1200 متر
3: اي
0: وتوا كي انتم باش تبيعوا الدار ولا هو يحب يعاود ياخذ معاكم في الدار.
3: قال ناخذ باري هذاك ناخذ الباي هذاك قال ناخذ معاكم كيما تاخذوا انتم.
0: نحب نفهم حاجه انا يا اخي هو ينجم يشري ويكتب بالامور القانونيه وانتم مش موافقين في الحكايه هذه هو انتم عندكم شهاده
3: ملكيه والله صارت الحكايه وانا ما عنديش فكره. انا ما نذكر قال ماما حيه الله يرحمها ماما توفت عندها 5 سنين وشهر قال راني شريتها من عند ماما
0: فإن
3: ماما قالت ما خذتش فلوس
0: فإن الحكايه معناها تفضلي
3: هذه هي الحكايه نحب نعرف نحب نوصل لاخوتي انا مهمة راهم مخلين حاجات مش حقهم.
0: واضح واضح اختي يقعد معي توي الشيخ يجاوبك ان شاء الله.
3: انا معك خويا الله يخليك.
0: نعم اقعد اسمعني ناخذ مكالمه المواليه. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. سيدي الكريم يبارك خويا
2: محمد من المهدي.
0: ابعد شويه على الراديو كان محتاج راديو خويا سي محمد.
2: لا ما تحتاجش راديو.
0: عندك برشا حس.
2: برشا حس لحظه برك.
0: نعم
2: سيدي. تو تسمع في مريقي.
0: نعم سيدي.
2: باين نحب نسأل أنا نخدم فوتوغراف في الأعراس معناتها نصور أعراس وحفلات والجو هذاك الكل
0: في الأفراح معناتها تصور
2: في الأفراح ما تعرف أعراسنا كيفاش.
0: نعم.
2: وعندي صفحة على الانستغرام نهبط
0: نعم.
2: كل شيء
0: نعم.
2: عندي معناتها مدة 4 سنين من اللي نخدم معناتها في الدومين هذا.
0: نعم.
2: أنا من عمناول عرفت اللي معناتها فيها شبهة وإلا حرام عن تعرف.
0: خلص أنت كتهبط في الانستغرام نتاعك هذه الصفحة نتاعك.
2: إيه.
0: تهبط حشيش وريش مع بعضهم خلط ولا تختار حاجات.
2: خلط.
0: مخلط.
2: ما معناتها ديما ملي عرفت اللي هي حرام وليت نقص معناتها نهبط حاجات معناتها محتشمة ما نهبطش معناتها ونستشير زاد العباد ما نهبطش من راسي معناتها فهمتني. أنا السؤال أنا عرفت من اللي عرفت اللي الخدمة هذه حرام إنه يكني معناتها بش نبطلها عمنا وأنا عامل ليسانس معناتها في الانفورماتيك.
0: أنا خدمة صعب قالوا لك حرام. أنا هالخدمة
2: على تصويري في الأعراس يعني نحب نسأل الشيخ معناتها
0: الخدمة اللي تخدم فيها خلصك الخدمة اللي تخدم فيها أنت فيها برشا حاجات تخدموا نجموا يكونوا حاجات تخدموا حاجات ما تخدموش. أنت اللي يقول لك حرام كخدمة ككل ولا كيفاش اللي يقول لك حرام؟
2: لا انا التصوير الفوتوغرافي في حد ذاته نعرف اللي هو حلال. اما نحكي انا اختصاصي في تصوير الافراح.
0: نعم.
2: تصوير الاعراس فهمتني معروف انا في تصوير الاعراس فهمتني.
0: واضح واضح.
2: واعراسنا كلها ما تعرفوها كيف.
0: واضح
2: فهمتني.
0: واضح. نعم.
2: انا عملت خطوه انا عامل ليسونس في الانفورماتيك قلت ندخل نقره بريفي معناتها مش نكمل الانجينيران نتاعي فهمتني.
0: نعم.
2: دخلت نقره ديجا من العام اللي فات. سؤالي للشيخ اسكو انا خطر تويك عايش صراع مع نفسي وحتى مع العائله والكل إذا كان باش نقص تويك على الخدمة معناتها ما نلقاش باش نخلص قرايتي وإلا ننقص تدريجيا ناخذ اكتفائي معناتها يعني ناخذ معناتها نكمل نخدم لين نخلص قرايتي وكل شيء، والا نقص يعني ونسعى للبديل معناتها من تو، والا يعني اون باراليل يعني نكمل نخدم. ما نعرفش مثل مثال ناخذ خطوه مثلا ما عادش نهبط في الانستغرام وجيست معناتها نولي نخدم ونعطي اللي نخدمها ما غير تنظيف.
0: نعم
2: نحب نعرف معناتها يعني انا ما يهمنيش في الفلوس، نحب نعرف ربي ايش قال اسكي نكمل نكمل ما نكملش.
0: نعم واضح سؤالك، عندك حاجه اخرى؟
2: لا تو
0: شكرا. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
4: عبد الله من نابل.
0: سي عبد الله من نابل، مرحبا سي عبد الله.
4: فيك الله يرحم والديكم.
0: والدينا والديك، تفضل خويا الغالي.
4: نحب نسأل الناس اللي يمشيوا للعرافة والعزامة يا أخي شرك بربي ولا؟
0: يمشيوا للعرافة.
4: إيه فما يمشي للعراف ويمشي للعزام.
0: نعم.
4: شرك بربي ولا؟
0: نعم خويا، عندك حاجة أخرى؟
4: فما اللي يصرف الماء الوضوء يبطل الوضوء متاعه ولا آثم السماء آثم ولا
0: يصرف معاه يصرف يكثر من
4: طول الوقت الحاضر تدخل الميضة قال لي هذا دقا حل السبالة على حية وسطل ولا تزصل ماء صرفين ماء برشا صرفين ماء في الوضوء يبطل الوضوء ولا
0: واضح حبيبي عندك حاجة أخرى؟
4: يقول لك حديث نبوي صلى الله عليه وسلم
0: نعم
4: نعمتين مغبون فيهم كثير من الناس الصحة والفراغ. ايش معناتها الفراغ؟ فاضي شغل ولا ما فهمتوش الحديث مليح
0: طيب الشيخ يجاوبك
4: وجزاكم الله خير. بالله نحب نعرف حاجة.
0: نعم
4: قبل وقت حلت قناة الزيتونة
0: إذاعة الزيتونة نعم
4: كنتوا تجيبوا برشا الشيخ محمد مشفر الله يجزيكم كل خير
0: نعم
4: منعرفش عليش تو ما عادش تجيبوه منعرفش عليش
0: مش نحن حبيب ما عادش نجيبوه. أول حاجة الشيخ محمد مشفر عنده إملاء قرآني في إذاعة الزيتونة برنامج التوي تبث هو عنده كثير من الربطاتات ما عادش ينجم معنا الأشغال ما عادش ينجم يكون معنا مرتبط بأشغال أخرى يقري ويدرس ورئيس رابطة معاش نجم يكون موجود عنده وقت وعنده إملاء قرآني برواية الإمام ورش نجمه تسمعه حبيبي
4: نواصلنا الله يجزيكم كل خير.
0: شكرا بارك الله فيك. عندنا مكالمة أخرى انتهت المكالمات شيخ نعود نجيب عن المكالمات الهاتفية اللي جتنا. عندنا أختنا فتحية من الكهف تقول زوجي قبل ما يتوفى اكتب لي الدار وقال لي ما نسمحكش كان تخرج وتخلي الدار مسكرة وتوفى الله يرحمه. تقول لك أنا خرجت من الدار في تونس وهي أمها في الكهف خرجت من الدار لظروف صعبة ماشي تولها بأمي خاطر أمي ما عندش كون تولها بها نمشي نقعد جمعتين وعود نرجع. مع العلم تقول لك اللي زوجه توفى لو عنده وليد اكتب له الطاق فوق مني وعنده الزبنات ما عطاها مش من هذا لا. الميراث
5: نعم
0: شنو الوضعية لنا سيدي؟
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الكتابة مثل هذه الكتابة الأصل فيها عدم الجواز لأنه لما كتب الدار فهو حرم سائر الورثة.
0: نعم.
5: والزوجة في شرع الله لها الثمن لأنه عنده أولاد هو عنده أولاد مدام عنده أولاد فنصيب الزوجة الثمن.
0: نعم.
5: وما عدا ذلك فهو للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
0: نعم.
5: نعم لكن هو كتب الدار لمرته
0: وهو الولد.
5: اللي بيتحمل
0: وكتب طاق الولده.
5: نعم وكتب طاق الولده.
0: نعم.
5: وكتب طاق الولده وحرم البنات.
0: نعم.
5: فهذه كذلك مخالفة ثانية.
0: نعم.
5: مخالفة ثانية أنه يعطي الولد ويحرم الولد.
0: نعم.
5: والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعدلوا بين أولادكم.
0: نعم.
5: وكرر ثلاث مرات اعدلوا بين أولادكم.
0: نعم.
5: وجاء الراجل قال له يا رسول الله أشهد أني نحلت ابني هذا كذا هديت الولد هذا كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله ألك أبناء غيره؟ قال نعم. قال أعطيت كل واحد مثل ما أعطيت لهذا؟ قال لا. قال لا أشهد على جور.
0: نعم.
5: أي ما نشهدش على ظلم ما حبش يشهد الرسول لأن اعتبر هذا من الظلم يعتل واحد ويحرم واحد فالأصل في الأب أنه يعدل بين أولاده فهو أولا حرم ولاده من الدار، ثانيا أعطى الولد وحرم البنات.
0: نعم.
5: وهذا مسؤولية بينه وبين ربي سبحانه نعم. وتعالى.
0: وضعية الأم.
5: وضعية الأم.
0: الزوجة.
5: معنى الزوجة ما عندها حتى إثم وحتى ذنب.
0: هي بريئة.
5: مدام بريئة نعم. إلا إذا هي حبت تخفف على رجلها ولا شيء ترجع الدار تأخذ نصيبها اللي حدده لها
0: على ما أظن سبحانه قلت وتعالى. قد كي جيت نلقى خصام بين البنات وبوه قلت أنا ما عندي حتى علاقة
5: بها. هناك لا خطيها هي ما عندها نعم. شيء الإثم يتعلق بالأب وليس
0: واضح.
5: بها
0: واضح.
5: الأمر الثاني أنها أوصاها باش ما تخرجش من الدار
0: نعم.
5: لكن خروجها لما قالت مشات لأمها هذا لا يعتبر خروج من الدار. الخروج من الدار اللي يقصد الزوج هو الخروج النهائي
0: نعم.
5: أنها تخرج تمشي تكري في مكان آخر
0: نعم.
5: وإلا معناها تسكر الدار وما عايش تسكن فيها وإلا نعم. تبيعها نعم. فهذا هو الذي نهى عنها. أما كونها مشيت لأمها وزارت أمها ولا عدت شهر بحذا أمها ولا في عطلة مشيت مثلا سافرت فهذا لا يعتبر خروج من الدار والله
0: وضح.
5: تعالى
0: وضح أعلم سيدي. كذلك سؤال آخر فيه رؤية ومن الأفضل ما نجاوبوش عليه شيخ خذيب نحن مش تعا نجاوب الرؤية نعرف عليها
5: الرؤية وإحنا الرؤية دائما نقول للناس ما ليس مجالنا مجال الرؤية
0: صحيح
5: مجال فقه الحياة
0: نحن عنا برنامج فقه الحياة
5: نعم
0: كل شيء على الظهر عنا أم بشير من سيدي بوزيد ربي بشرنا وبشرها وبشر المستمعين بالجنة وبرؤية الرسول تقول لك توفى والدي من 70 سنة تقول لك وترك 10 هكتارات أرض تقول لك جاء أخويا لول مشى باع والأرض هذا ملكية
5: غريبة كيفاش يبيع أرض
0: حتى بقيت مستغرب أنا
5: نعم.
0: باع مشى ثلاثة هكتارات وبعدين جاء أخويا الآخر بعده باع الزكتارات وخذوا الفلوس وحدهم وحدهم قال لك وبعدين كي جينا نقسموا في الأرض قسموا معانا وخذوا بايهم معانا
5: نعم
0: خذوا هما باين وعطونا إحنا باي هذا نعم. الجزء الأول من السؤال نجاوب على هذا وبعدين نجاوب الجزء الثاني نعم
5: بالنسبة لهذا الأمر معناه ما فعله الأبناء
0: نعم
5: الأول اللي أخذت ثلاثة
0: خطر هي قاعد تسجل في الفتوى شيخ
5: تسجل نعم. ما فيش حرج
0: نعم
5: فالأول اللي أخذها ثلاثة والثاني اللي أخذها 2
0: نعم
5: فهذا يعتبر أكل مال بالباطل
0: نعم
5: أكل مال بالباطل والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أن من أخذ شبرا من أرض
0: نعم.
5: شبرا من أرض
0: نعم
5: شبر هيك
0: شبر واحد
5: شبر واحد مش 3 هكتارات
0: نعم.
5: شبر من أرض أي لا تحل له قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه
0: صلى الله عليه وسلم
5: قال طوقه من 7 أراضين يوم القيامة أي هكا معناها يمشي على 7 أراضين ويخنقوا شبر واحد فما بالك 3 هكتارات
0: نعم
5: وبأي حق معناه يأخذ هذا المال
0: نعم
5: فهذا مال للورثة
0: نعم
5: وربي قال لا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
0: سبحان الله
5: وهذا أكل مال بالباطل
0: نعم
5: والذي يأكل ماله بالباطل فهو سحت
0: سحت والعياذ
5: والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسم نبت من سحت
0: نعم
5: فالنار أولى به
0: والعياذ بالله
5: معناه للجسم اللي ينبت من الحرام
0: نعم
5: ايش اللي يداويه النار
0: النار جهنم والعياذ بالله معناها في الأصل الشيخ 10 هكتارات هذوك يلموا العائلة بعضهم قديش نبنية وقديش نوليد ويقسموا بالتساوي وبالتعادل نعم. الوليد يخو باين وبنت يخو باين هكا أمورهم مريك
5: اي نعم
0: نعم
5: اي نعم
0: أما أنهم شو باعوا خلصة
5: وحتى بإمكانهم يتوبوا الربي إذا نعم. قلوبهم حية
0: نعم
5: يتوبوا الربي ويرجعوا الأراضي
0: نعم.
5: أو الحق الأراضي
0: نعم.
5: ويقسموها بينهم وبين
0: أخوتهم نعم. الجزء الثاني من السؤال تقول لك عندي واحد من الإخوة عندنا دار فيها 1200 متر
5: 1200 متر
0: مشى اكتب منها 300 متر وقال لي أمي كتبت لي شريتها ما عند أمي قالوا كسألنا أمنا قال ما أعطاني فلوس
5: نعم.
0: وبعدين توكن بشي يبيعوا الدار قال لو حتى أنا عندي حق في الدار تعطيني نعم. بي مدة
5: هذا يرجع مثله كمثل إخوته
0: الأول
5: كمثل اللي أخذ 3 هكتارات
0: نعم.
5: وزوج هكتارات هو أخذ قداش 200 متر
0: 300 متر
5: 300 متر فهذا أكل مال بالباطل
0: نعم
5: بأي حق يأخذ معناه ليس من حقه أن يأخذ ولا متر ولا شبر.
0: شبر
5: إذا شبر طويقه من 7 أراضين فهذا 200 متر بيخنقوه يوم القيامة.
0: عياذ
5: بالله. عياذ
0: بالله. فالأصل يرجع 300 متر.
5: فالأصل يرجعهم ويتقاسمهم. وإلا يقدروا قيمتهم كذا وتنقص من حسابي من حسابه.
0: اللي في الدار. نعم.
5: الآن في الدار مثلا. فرضا أنه 200 متر ب200 دينار مثلا.
0: نعم. نعم.
5: إيه نعم. وهو جاه نصيبه 500 دينار من الدار ككل، يقول لهم أنا خذيت بعد 200 دينار اللي هي متاعها كملتين ميتو،
0: كملوا لي 300 دينار.
5: كملوا لي 300 متاعي فقط.
0: وهكا تكون
5: إيه نعم. وهكا يكون معناه يسلم من التبعات يوم القيامة ومن الذنوب وال أكل المال. نعم بالباطل والعياذ بالله.
0: كذلك عندنا سي محمد من المهدية يقول لك أنا نخدم كمصور في الأفراح.
5: نعم.
0: مصور في الأفراح، ويقول لك عندي صفحة نهبط عليها، فكل العمل اللي نقوم بيها كتصور وتتعرف تصور تاع العرس وهبط. قال لك مع بعضها نهبط فيها. قال لك يا أخي أنا بتفضل، قالوا لي له العمل اللي تعمل فيه لو غير جايز.
5: نعم.
0: معناها تصور في الأفراح، تصور نساء، تصور عائلات وتهبطهم على لو مش لايق، ثم حاجات تهبط وحاجات ما تهبطش.
5: نعم.
0: قال لك شنو الصحيح مش مو صحيح في الحكاية هذه؟
5: الصحيح هو النظر، مجرد النظر مش.
0: نعم.
5: يصور.
0: نعم.
5: مجرد النظر إلى النساء حرام. نعم. عليه.
0: وانت تصور فيه
5: وانت قاعد تصور فيه وتنشر فيه.
0: نعم.
5: فهذا حرام دوبل، هيك يقولوا دوبل. نعم. بالعربي. معناه حرام مضاعف.
0: مضاعف. نعم.
5: فهمت؟ معناها ان ما يكفيش الحرام متاع النظر متاعك انت، تروح تنشرهم في الصفحة متاعك باش يشوفهم هذاك، ومن سن سنة سيئة.
0: نعم.
5: كان عليه وزرها.
0: نعم.
5: ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا، حتى اللي يتفرج عنده إثم، اللي يتفرج. نعم. عليهم عنده إثم. إذا جات عرضا هيك افتحه وجات عرضا يعدي على طول، مش يقعد يتفرج هذه كيفاش وهذا كيفاش وهذا.
0: نعم.
5: نعم.
0: كذا يصور في ناس ملتزم.
5: لا، إذا الناس ملتزمة هذاك شيء ثاني.
0: ما علي شيء. نعم.
5: وإذا كان معنا حفل ديني.
0: نعم.
5: مثلا في درس ولا
0: ما في مشكلة.
5: الأيام هذه كان فيه المولد النبوي محاضرات. نعم. والأشياء. نعم. اللي بيسمع الدرس يؤجر عليه.
0: نعم.
5: وعنده
0: أجر.
5: عنده أجر لأنه هو اللي صوره
0: كان
5: وأنا صدق، سمعت بسببه هو.
0: كان صدق جيري تقول.
5: نعم.
0: نعم. خلينا نأخذ مكالمات شيخ ثم نوصل. نعم. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
6: محمد الطاهر من حفوز ولاية القيروان.
0: محمد الطاهر من القيروان، مرحبا سي محمد الطاهر. نعم سيدي.
6: وبيك يا سيدي، عندي سؤالات. عندي يا اخوتي.
0: ارفع صوتك خويا.
6: نعم.
0: ارفع صوتك.
6: عندي اخوتي.
0: نعم.
6: عندي نحن 4 أخوة.
0: نعم.
6: بنا يعملوا لي في المشاكل ونعامل فيهم معاملة طيبة ونعاون فيهم بالأخضر، ويعملوا لي في المشاكل كبيرة ياسر يعملوا لي فيها، ويفتنوا بين أخوتي الأخرين، لما جمع أخوي الصغير يفتن بين أخوتي الأخرين. اضطريت باش نقاطعوا.
0: نعم.
6: اضطريت باش نقاطعوا.
0: نعم.
6: ضريت في الاخر يعني بس قاطع ويكذب عليا، ونحب نسال في الموضوع هذا، نحب نسال الشيخ في الموضوع هذا.
0: واضح.
6: والموضوع الثاني انه التسبيح نكون نخدم، معناها نكون عندي خدمه نخدم.
0: نعم.
6: وخيط وقت راحه، يعني التسبيح جاهز في كل وقت.
0: نعم.
6: جاهز في كل وقت وإلا لا؟
0: تسبيح هل هو جاهز في كل وقت؟ هل نعم؟
6: به. السؤال الآخر عندي في بيتي، يعني في داري في بيتي، سخونة كي البيت.
0: عندك في بيتك؟
6: البيت سخونة، يعني سخانة.
0: نعم.
6: كيف نسبح ولا نقتل ولا نصلي على النبي ولا
0: نعم.
6: نحي سوريتي ولا تريكويا خلعة ولا
0: نعم.
6: معنا في سروال ولا في شورت طويل ولا في ما جيز ولا لا؟
0: نعم.
6: هذا هم ثلاثة سؤالات.
0: شكرا. بارك الله فيك، خذ معنا انت ونجاوبوك خير غالي. نور المكالمة الموالية. السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم. يبارك لك.
7: تحياتي للشيخ سيدنا عمر بن عمر.
0: شكرا، بارك الله فيك. اسم الكريم.
7: الله يحل بقته وانت وبرشا ما سمعناش.
0: أنا جبته لك أنا.
7: الله يبارك فيك يا سيدي.
0: ادعي لي دعوة خير مانا.
7: إن شاء الله رب يمد خطك للجنة إن شاء الله يا رب.
0: وادع للشيخ عمر دعوة خير.
7: يخليك يا رب.
0: تفضلي أعطيني اسمك.
7: سعاد من سوسة.
0: مرحبا يا سعاد.
7: يخليك يا رب. بشير بربي أني نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل نهار وقدره منا مرة ثلاثة مرة أربعمية مرة كتاب نتاع دلائل الخيرات.
0: نعم.
7: صلت الصلاة هذيك من وحدي وليت نعمل كل نهار والورد نتاعه من كتاب دلائل الخيرات أما خير يعني نكمل لكاتة نصلي بأربعمية وخمسمية ولا من نصلي كل نهار والوحد نتاعه حسب كتاب دلائل الخيرات.
0: نعم.
7: هذا السؤال. ونحب ربي وقت دخول الصلاة العشاء وقتها من قبل يذن المغرب قطع العشاء قطر أن يقريب للجامعة الصلاة التي يذن المؤذن
0: واضح
7: ويأذن مع بعض الزيتونة
0: واضح لنا
7: نحب واضح. الوقت أن خطر نصلي قبل ما يبدأ يذن المؤذن.
0: نعم، وقت دخول صلاة العشاء. الله يبارك. عندك حاجة أخرى أخت سعاد؟
7: الله يبارك.
0: شكرا. نقعد معي للثو والشيخ يجاوبك. شيخ، نعود لسي محمد من المهدية. يقول لك شيخ أنا توا نقصت من الخدمة اللي كنت تتحدث فيها شيخ اللي هو
8: نعم.
0: يقول لك أنا نقصت لكن أنا مشيت باش نكمل قرايتي باش نوصل للاختصاص نتاعي. يقول لك لازمني نخدم الخدمة هذه باش ننجم نصور طريق فلوس نخلص قرايتي. باهي. يقول لك اللي هنا هل ترى نحاول نقص بطريف بطريف مضطر باش النجم نكمل قرايتي بهذه الخدمة ولا لازم نفركس على بديل ونخدم ونقرأ شو نعمل لنا؟
8: نعم
0: نعم.
8: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شوف أخي الكريم،
0: نعم،
8: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
0: نعم.
8: إذا الإنسان بيترك حاجة من أجل الله فالله سبحانه وتعالى يعوض خيرا مما ترك.
0: نعم.
8: والآية في ذلك صريحة عندما يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله
0: فهو حسبه.
8: فهو حسبه.
0: حلها الآية.
8: فهو حسبه أي فهو كفيه، ربي يكفيه، يكفيه ما أهمه، يكفيه شر الفقر، يكفيه شر الحوجة، فالله سبحانه وتعالى يكفيه. مع الآية الأخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتق الله أخي الكريم واترك هذا العمل لأنه عمل هذا عمل ليس بجائز.
0: نعم.
8: من الدخول للحفلات بما فيها من منكرات سواء شطيح ورديح وطبل ومزمار ونحو ذلك فاتركها أخي ويتوكل على الله إن شاء الله ربي يفتح لك من حيث لا تحتسب.
0: يشيخ
8: صادقا مع ربك. نعم. ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير. نعم.
0: مصداق لكلامك شيخ. نعم. قلت أنت أكدت قلت تكون صادق مع الله.
8: نعم.
0: نسمع في شخص يقص في قصة وقعت له مع الشيخ متولي الشعراوي.
8: نعم.
0: يقول أنا نخدم في شركة كبيرة وأنا كادر في الشركة الكبيرة ذيك.
8: نعم.
0: لكن العمل اللي نخدم فيه ما يرضيش ربي سبحانه وتعالى.
8: نعم.
0: يقول مشيت للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله قل قصيت عليه القصة وقلت له يا شيخ لوك وك قال لي خضر لي الشيخ وقال لي من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه ومن يتوكل عليه. قالوا الكلام هذا بالضبط سبحان الله.
8: نعم.
0: يقول مشيت قدمت استقالتي هذا الرجل يحكي نسمع فيها قصة بقيت عجبتني برشا.
8: نعم.
0: يقول هزيتك الطلب نتاعي تقديم استقالتي للرئيس الشركة باش نقدم استقالتي. يقول سبحان الله مشيت مديت استقالتي نلقاه محضر لي نقل المدينة المنورة. يقول عنده فرح شركة أخرى في المدينة المنورة نلقاه محضر لي نقلة قال لي لاني قررت باش نقلك للمدينة المنورة تخدمني في الشركة ذيك.
8: لا إله
0: سبحان الله
8: لا إله
0: أثرت فيه برشا القصة نذكرها الحكاية عند سنوات كي قريتها
8: يا سيدي الشيء بالشيء يذكر
0: نعم
8: أنا قبل أيام التقيت مع شخص فسلم علي سلام حار
0: نعم
8: وكذا أنا ما نعرفوش الشخص قال لي أنا فلان وأنا كذا مرحبا بك قال لي أنا سألتك من السنة الأولى اللي وصلت لتونس
0: سبحان الله
8: معناها 2011 ولا 2012 معناها أنا روحت في 2011 العطلة وبعد منها 2012 روحت نهائي قال لي وسألتك على عمل قلت لي اترك العمل هذا لأن فيه شبهة ومن ترك شيئا لله عوضه الله
0: سبحان الله باليقين يكون يقين إيه. نعم كما قلت
8: توكل على الله ولا نعرف ولا شيء المرة هذه تلاقيت أنا وياه وسلم علي وقال لي الحمد لله من اللي تركتك العمل ربي يفتح علي أبواب الخير وصارت معناها أحسن بكثير مما كنت عليه فالإنسان يكون صادق مع ربي سبحانه وتعالى ربي لا يتخلى عن عباده بإذن الله
0: معناها سي محمد مهدي يترك هذا العمل ويفوض أمر الله ويبحث نصيح أكيد نصيح إذا نحن ننصحه ونقول الشرع شو يقول هو يختار يعرف ايش قال
8: هذا هو هذا
0: نعم
8: وربي يفتح له ان شاء الله
0: امين يا رب
8: يكثر من الاستغفار كثر من الصلاه على النبي
0: صلى الله عليه وسلم
8: وكثره الصلاه على النبي ايش قال اذا يكفى همك ويغفر ذنبك
0: نعم
8: اي هم من الهموم ربي يكفيه
0: يتفرج باذن الله
8: وهذا لكل مهموم
0: لكل مهمون يسمع فينا نعم. ان شاء الله يا رب يفرج همنا بالصلاه على النبي شكرا سيدي عمر بارك الله فيك احبابنا الكرام خلينا نمشي فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياه

0: صدق الله مولانا العظيم. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. التواصل معنا 71 130 000. شيخ أنس عبد الله من نابل يقول: الناس اللي يمشيوا للعرافة،
1: نعم،
0: والناس اللي يعزموا ويتجزوا،
1: نعم،
0: ولك يا أخي يسموا أشركوا بالله أم لا؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل من يعتقد أن هناك من ينفع ويضر غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله.
0: نعم.
1: إذا يعتقد شخصا أنه اللي بينفع، اعتقاد.
0: اعتقاد، نعم. نعم.
1: أما إذا مشى هذاك زيادة بلوى والعياذ بالله، زيادة مصيبة.
0: لا، كي هو مش يعتقد. نعم. لكن سمعوا الناس أنه مشى فلان يداوي. مشى كايوه الناس باش يداوي، ما عندوش اعتقاد. مشى كانوا باش يمشي للطبيب.
1: لا، كانوا مشى للطبيب، فذهابه هو نوع من انواع الشرك.
0: نعم.
1: مجرد ذهابه،
0: نعم،
1: معناه بالعكس، من صدق كاهنا او عرافا،
0: نعم، نعم،
1: كانما كذب بأربعين نبي.
0: يا الله، 40 نبي، مش حبابي واحد،
1: مش نبي واحد،
0: 40 نبي.
1: اي نعم.
0: ستار يجب.
1: فبالتالي الانسان ما يصدقهم، لأن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة
0: إلا الله
1: سبحانه. إلا الله. وهذا الكان بتمشي له للعراب يقول لك هاو سحرك فلان، هاو عمل لك فلان، هاو دار لك كذا. بأي علم هذا؟ منين جاء علم؟ إلا من الشياطين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
0: غرورا.
1: نعم. فالشياطين شياطين الجن معناه يستعين بهم. وقد يكون الكلام صحيح أحيانا.
0: نعم.
1: يقولوا له أنت مشيت لكذا وكذا، وهو فعلا مشى لكذا وكذا.
0: نعم.
1: منين عرف؟
0: يسترقون السمع.
1: ما فالجن معناها لهم القدرة على الانتقال ومعرفة، فبالتالي أتباعهم الكل يقولوا له هذاك في الساعة كذا كان عند فلان ولا عند فلانة،
0: حاطين مخابرات.
1: نعم، كلمة المخابرات بالضبط
0: الشيخ.
1: فبالتالي يتجنب، نعم، الأمر هذا ويبتعد عنه.
0: نعم. البارح تكلمني واحد من الأخوات تقول لي عندي سقية توجع.
1: عندها؟
0: سقيها وركيبها تكون برد والحاجة.
1: ركيبها يوجع.
0: تقول لي مشيت خذيت دواء وشيء. تقول لي ثم امرأة يقولوا هما بالعصات تكركب ولا شيء يعملوا فيها. تقول لي ثم جاني راجل قال لي لاني استعملت الدوايا، قال لي لاني ما كنت عاكس ما نجمش نتحرك. لاني مشيت كل الدواء وشيء، مشيت لك المراه لك ركبت عيا بالعصا قمت كاني نكذب.
1: نعم.
0: قالت لي شنو الشرع في الكلام هذا؟ نمشي ما نمشيش شنو نعمل؟
1: لا، ما نمشيش، لان مشيها الي.
0: نعم.
1: هل هي طبيبه؟
0: نعم.
1: فاذا كانت طبيبه نمشي لها.
0: نعم.
1: لان طبيبه هذا تعلمت العلم ووصلت الى درجه تكتشف.
0: شيخ طبيب يكركب. شيخ طبيب يكركب. طبيب.
1: لا قلت لك اذا نعم. كان طبيب نمشي له.
0: نعم.
1: لان طبيب معنى علم،
0: امور علميه. نعم.
1: امور علميه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ان الله خلق الداء والدواء. فتداووا.
0: نعم.
1: فإن الله جعل لكل داء دواء إلا السام، أي إلا نعم. الموت. فتداووا. نعم. الشاهد فتداووا، أمرنا بالتداوي، لكن أن نتداوى عند أهل العلم.
0: نعم.
1: أما هذا الذي
0: يدجل
1: يعمل شطحات ولا يعمل كركب ولا ما أدري إيش.
0: نعم.
1: فهذا نوع من أنواع الاستعانة بالجن.
0: نعم.
1: ممكن، وممكن تبرأ مباشرة، تبرأ وتمشي.
0: سبحان الله.
1: ممكن تمشي. ليش تمشي؟ لأن الجن معناها نفخوا في رجلها وساعدوها باش ترجع تعتقد فيهم أكثر.
0: سبحان الله.
1: وباش تلجأ إليهم أكثر.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: نعم. كذلك سي
1: عبدالله. نعوذ بالله من ذلك.
0: أمين. كذلك سي عبدالله يقول اليسر في ماء الوضوء.
1: أي.
0: كما تو واحد يدخل للسبالة للميضة يحل السبالة على الأخر نتاع الماء خطر ماء جامع.
1: أينا.
0: كل كاين يتوضأ والماء يتبرد، خاصة تو الدنيا صيف.
1: أيه.
0: يبدأ يبرد منه ويغسل ويعاود يتوضأ وهو يبرد في روحه.
1: نعم.
0: قول لك يا أخي شنو الوضوء هذا؟
1: هذا من الإسراف.
0: نعم.
1: والإسراف محرم.
0: نعم.
1: ولا تسرفوا، ربي قال ولا نعم. تسرفوا في أي شيء.
0: نعم.
1: إن الله لا يحب المسرفين. وهذا نوع من أنواع التبذير.
0: نعم.
1: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
0: نعم.
1: وكان الشيطان لربه كفورا.
0: نعم.
1: فالإكثار من استعمال الماء في الوضوء محرم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يستعمل الماء معنا بكثرة.
0: نعم.
1: فقال له: ما هذا الصرف يا سعد؟ إيش هذا الإسراف؟
0: يا الله.
1: إيش قال له سعد؟ قال له: أو في الوضوء صرف يا رسول الله؟ هذا وضوء فيه إسراف. قال: أو في الوضوء صرف يا رسول الله؟
0: نعم.
1: قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. إن شاء الله تكونش على في البحر ولا في واد مجرد. نعم. وانت تتوضا تقول ايش باش يخسر الماء والماء ماشي. لا، الرسول يحب يعلمنا الاقتصاد في الامور، حتى لو كنت على نهر جار، اي لا تسرف في استعمال الماء.
0: نعم.
1: فالاكثار من استعمال الماء سرف.
0: نعم.
1: وهو محرم.
0: نعم.
1: نعم. واحد قال له: نقص في السبالة شوية. ولي قال لي: شبيه سبالة باباك؟
0: ريتك اللغة والاخلاق
1: منطق
0: خلاق ريتا
1: معي، هو بيت البيت الله،
0: بيت ربي معنا.
1: نعم.
0: والماء ذاك أمانة،
1: والماء معنا
0: دولة
1: أمانة.
0: خلص
1: نعمة.
0: فيه
1: نعمة. نعمة. جيت حل على الماء حل بشوي.
0: والله بشوي. عندي ملاحظة الشيخ نحب نقولها لهنا، ثم ناس دايرين بالمسجد تو الميضة، إنسان باش يتوضا في الماء في المسجد، ليش مجعولة الميضة؟ هي مجعولة للأصحاب الأعذار، الإنسان مضطر، الإنسان قاعد في المسجد قطع الوضوء. ناس دايرين بالمسجد داير سك سكان اللي فيها، ما أنا مش واحد مش اثنين مش مئة مش عام مش عامين، يخلي داره يقوم من داره يخليه ويجي يتوظف الميض. حب نفهم معنا شنو؟
1: لأن هذا إنسان جاهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول، قال الله تعالى،
0: نعم،
1: حديث قدسي: طوبى لعبد،
0: نعم،
1: توضأ في بيته،
0: في بيتي، سبحان
1: وزارني
0: الله،
1: في بيتي،
0: سبحان الله،
1: فحق على المزور أن يكرم زائره.
0: محلال حديث، سبحان الله. عاودوا شيخ.
1: طوبى لعبد،
0: أي،
1: توضأ في بيتي،
0: في داره، نعم،
1: وزارني في بيتي،
0: في المسجد، نعم،
1: فحق على المزور اللي هو
0: ربي، ربي سبحانه وتعالى
1: أن يكرم زائره.
0: سبحان الله. ريهم يا شيخ،
1: معناها الشاهد في الحديث توضأ في بيته، أن واجب المسلم أن يتوضأ في بيته ويخرج على وضوء، إلا لأصحاب الأعذار.
0: كما قلت لك،
1: ممكن واحد مريض مسكين ما يشدش شد
0: الوضوء، ولا عبر سبيل،
1: نعم، ولا عبد في السوق مثلا مشى يقضي، داره بعيدة،
0: جاء على جنب سري الظهر،
1: ما لقاش اللي يدخل الوضوء يتوضأ،
0: ولا واحد في الجامعة تقضع الوضوء.
1: نعم.
0: أما أنه يقوم صلاة الصبح، يقوم صلاة الصبح من داره ويجي هكاك الميضة باش يغسل في وجهه ويتنظف ويعمل كل شيء ويخلي داره.
1: الأفضل أنه يتوضأ في بيته، توبى لعبد توضأ في بيته.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: كذلك سي عبد الله يقول لك: نعمتان مغبون
1: فيهما كثير من الناس،
0: الصحة والفراغ.
1: الصحة والفراغ.
0: قال لك يا أخي حبيبي، في كلمة فراغ، الفراغ هو شيء فارغ شغل،
1: معناها هنا المراد بالصحة.
0: نعم.
1: معناها هذه نعمة من النعم.
0: نعم.
1: معناه الإنسان يستغل هذه النعمة.
0: نعم.
1: في طاعة الله أنت. نعم. صحيح، استغلها، تنجم تصوم.
0: نعم.
1: تنجم تمشي للجامع، تنجم تقوم الليل، نجم تمشي تحضر درس علمي ولا تعمل درس أنت.
0: نعم.
1: فهذه صحة وأنت صحيح. قد يمرض الإنسان يتمنى نهار يصوم ما يقدش.
0: سبحان الله.
1: يتمنى يمشي للجامع ما نجمش. ليش؟ لأنه صحته تخونه. ولهذا قال: الصحة نعمة.
0: نعم.
1: استغلها في طاعة الله.
0: سبحان الله.
1: وفي الحديث الآخر يقول: معنى اغتنم خمسا قبل خمس.
0: قبل خمس.
1: من بينها صحتك قبل سقمك، أي استغل صحتك قبل ما تمرض.
0: نعم.
1: والأمر الثاني الفراغ.
0: فراغ. نعم.
1: المراد بالفراغ هو أنه يكون عندك وقت فاضي.
0: نعم.
1: عندك وقت فاضي، أنت روتريتي، معنى متقاعد يا أخوي، طول النهار أنت ما عندك ما تعمل، استغل هيك الفراغ، أحفظ آية، أقرأ جزء،
0: نعم،
1: أختم كل شهر مرة،
0: نعم،
1: شد كتاب أقراه فما درس لهنا في المسجد امشي أحضر فيه فراغ، أنت عندك فراغ.
0: نعم.
1: ليش الفراغ متاعك الكل يا سي بشير معديه في القهوة نهار كامل من الصباح للعشية وانت في القهوة؟
0: بلية ثم انا شك يا شيخ. ثم ناس يعدي نهار كامل في القهوة لا يشوف يتفقد الزوج وش ناقصة، يتفقد ولاد وقراوا وما قراوش مشاو وجاو نهار كامل شد القهوة،
1: معنى هذا فراغ.
0: نعم.
1: فراغك هذا نعمة رب. نعمة
0: مش حسب
1: في الحديث اللي ذكرناه اغتنم خمسا قبل خمس صحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك.
0: نعم.
1: لأن عندك فراغ استغله في طاعة الله.
0: يجي نهار ما تلقاش الفراغ.
1: ما تلقاش.
0: وهذه نعمة الفراغ.
1: نعم.
0: نعم من عمل الله.
1: يصبح نعمة الفراغ.
0: نعم وش حسبك يا رب.
1: معناه نعم. وهذا الفراغ أما بتملاه في طاعة الله ولا بتملاه في معصية الله.
0: مش في حديث يسأل ابن عام ابن آدم يسر على خمس.
1: نعم.
0: عمره في
1: معنى عمره لا يموت لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل.
0: نعم.
1: عن أربعة وفي رواية عن خمس.
0: نعم.
1: عن عمره فيما أفناه العمر متاعك.
0: نعم.
1: وعن شبابه فيما أبلاه.
0: نعم.
1: وعن علمه وما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه إذا قلنا أربعة وفيما أنفقه، وإذا قلنا خمسة وعن مال من أين اكتسبه.
0: نعم.
1: والخمسة فيما أنفقه.
0: سبحان الله.
1: نعم. ربي يصلح حوالي.
0: أمين يا رب. كذلك سي عنا محمد الطاهر من القروان يقول لك عندي إخوتي.
1: نعم.
0: وعندي أخويا يفتن ما بيناتنا.
1: نعم.
0: قال لك أحسنت لهم أخويتي أحسنت لهم عملت لهم اللي متعمل، قال لك يعمل لي برشا مشاكل، منهم واحد قال لك ديما يفتن بيني انا وخيوتي، وواحد منا يقوله يحب يعاركني مع اخوتي الاخرين، يقول لك اضطريت باش نقاطعه.
1: نعم.
0: يقول لك ماذا في ذلك؟
1: والله المقاطعه هي منهي عنها، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث.
0: نعم.
1: معناها ثلاث ايام عنده الحق حتى تهدى النفوس.
0: نعم.
1: اكثر من ثلاث ايام يحرم عليه ان يقاطعه.
0: لكن ثم ناس
1: وانما معناها نقول ما تقطعوش، وانما عسلامه سلمك وصباح الخير يا جاري، انت في دارك وانا في داري.
0: لكن ثم ناس ما تنفعش معاهم الكلمه هذه. ثم ناس الكلمه هذه ما تنفعش معاهم.
1: ما تنفعش معاهم
0: فعلا. اي نعم.
1: عسلامه خلاص، وقت اللي نشوفه عسلامه وخلاص ومش
0: لازم. هذا السيد قال معناه تحسه تعب.
1: اي ايش معناه؟ معناه يبطل الكلام عليه خالص.
0: قال قطعته.
1: نعم.
0: قطعته، قال لك عمل لي مشاكل مع اخوتي. نعم. هي كذب عليا ويهز مشي
1: وفتن. اي محسوب توا كي يقاطعوا معناها خلاص باش يبطل.
0: هو كاكا النفس اللي غالب. النفس نتاعو قالت له كاكا.
1: نعم.
0: نفسه قالت له كاكا، قد خذ ذلك القرار، وهذا قرار معناها كما قلت لك باش يقاطعوا هو. نعم. باش يكف عليها هذاك.
1: اي نعم.
0: ما باش يقعد نفس الحكايه.
1: ولهذا ممكن يزيد هو.
0: نعم.
1: ولهذا
0: قرار خاطئ. صح.
1: نعم. معناها انه عسلامه سلمك وربي يكفيك شر.
0: نعم.
1: توجه الى الله. قال يا رسول الله جاري يؤذيني، قال أحسن إليه.
0: نعم.
1: ما قاليش قاطعوا، قالوا أحسن إليه.
0: نعم.
1: نعم.
0: الجزاء والإحسان إلا الإحسان. كذلك يقول لك التسبيح يا أخي في كل وقت إنسان يسبح.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال ليكن لسانك رطبا بذكر الله.
0: نعم.
1: ليكن معنى فليكن لسانك ذكرا رطبا بذكر الله، أي ليكن لسانك دائما ذاكرا لله
0: سبحانه وتعالى،
1: يذكر الله سبحان الله استغفر الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل إن الله إنا إليه راجعون، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، معناها دائما يذكر الله.
0: نعم.
1: والذاكرين الله كثيرا.
0: نعم.
1: والذاكرات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع حالاته.
0: نعم.
1: ولهذا قال الذي في القرآن قال الذين يذكرون الله
0: قياما
1: قياما وقعودا وعلى جنوبهم
0: وعلى جنوبهم.
1: نعم.
0: نعم.
1: في جميع الحالات
0: تذكر. نعم. في أي وقت
1: يذكر في أي. نعم. ما عدا عندما تكون في بيت الراحة
0: خلاء. لا
1: في الخلاء ساعتها لا تذكر الله إلا عندما

0: هنا
1: وفي خلعة
0: هنا
1: ويدخل المسجد
0: يدخل المسجد. لا ما المسجد
1: يصلي،
0: لا يقول ربي سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا
1: زينتكم
0: عند كل مسجد. أي خذوا زينتكم عند كل صلاة.
1: نعم
0: عند كل صلاة. فهو بيصلي وبيقابل ربي وزيد ماهوش في بيته. تو لو كان في بيته نقول له نجم يصلي بمريول الخلعة.
1: نعم
0: سئلت عن ذلك.
1: نعم
0: أنا في مريول الخلعة ونصلي في داري.
1: في داره نعم.
0: أنا في مريول الخلعة
1: قدام عائلته قدام بناته ما يسالش.
0: أه
1: قدام عائلته قدام بناته خاصة الدنيا سخانة يصلي في
0: مريول الخلعة. ما فيش حرج مريول الخلعة. نعم
1: تحت الركبة
0: قدام لابس شورت للركبة.
1: نعم
0: معناها الركبة مغطية ولابس مريول الخلعة ما فيش حرج لو تصلي قدام بناتك ولا قدام ولادك.
1: نعم
0: أما في المسجد لا أحترم أحترم المكان المسجد.
1: نعم
0: في المسجد. ولهذا في بعض المساجد فيه تلقى أثواب معلقة.
1: نعم
0: معناها اللي جاي مثلا في شورت ولا شورت قصير ولا كذا من الشباب فيلبس هاك الجلباب
1: يا شيخ. هذه حاجة أنا ما نحبتهاش لأن ساعات سبحان الله تنقل عدوى تنقل أمراض تنقل أمراض تسبب. الأفضل الإنسان يبعد عليها الحاجة.
0: هذا يبعد ولكن إن شاء الله. نعم
1: نعم سيدي نحن نذكرهم شيخ طبعا الجاهلين ما يحفظوش الحاجات هذه فهمت. كذلك عندنا سعاد من سوسة أدخل كان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل نهار ويكون مكتوب مرة نصلي 500 مرة 400 تقول لك رزقني ربي بكتاب تعدد دلائل الخيرات.
0: نعم
1: تقول لك قصيت ما عادش تصلي على النبي 400 و500 تقول لك كل يوم شد كتاب دلائل الخيرات ما هو ثم كل نهار ونهار تقول لك نقرا كل نهار ونهار وكل الحزب
0: نتاع ترجع الى ما كانت عليه افضل. ترجع الى ما كانت عليه أفضل. من الصلاة على النبي افضل لها.
1: لماذا شيء؟
0: لانه لم يرد في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نهار الاثنين تقول كذا ونهار الحد تقول كذا ونهار معناها.
1: لكن يكون هذا الشيخ هي صلاة هذه يكونوا علماء حطينه مش يكونوا علماء
0: ايه؟
1: عالم حطك الكتاب هذاك بشربة الشخص بك الصلاة على النبي
0: خلاص عندك الصلاة على النبي التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم
1: أفضل من دلائل
0: من أفضل من دلائل الخير. لأن اعتقادك أنها هذه أفضل ولا اعتقادك أنها مسنونة يدخلك في البدع.
1: نعم أما إذا عملها ما فيش مشكلة.
0: نعم
1: أما بالك ما يعتقدش.
0: نعم
1: ما يعتقدهاش وقعه
0: إن شاء الله.
1: لو خير بين اثنين
0: نعم قلوا يمشي للصلاة على النبي المشروعة أفضل.
1: أفضل
0: نعم
1: نعم. كذلك تحب تقول لك تحب تعرف وقت دخول صلاة العشاء تقول على خاطر المسجد بحذايا وأنا ساعات إذا على الزيتونة تذن نصلي على إذا على الزيتونة.
0: لا لا
1: تقولك تحب تعرف وقت دخول صلاة العشاء.
0: دخول وقت صلاة العشاء عندما يدخل وقت الأذان
1: في المكان اللي أنت موجود فيه.
0: وقت الأذان هذا مختلف من مكان إلى مكان.
1: إلى مكان
0: معناها تونس مثلا هنا أنتوا تذنوا وإحنا في بنزرت مازال ما نذنش
1: كذا الوقت تقدر 10 دقائق
0: في تونس معناها أنتوا إحنا في جربة مثلا نصلي وانتم مازال ما ذنتوش في تونس.
1: باهي لكن ساعات الشيخ يقول لك انسان انا نخدم في القايله وفي السخانه وتعرف في الفلاحه في
0: اي طيب
1: البرمه يروح تلقاه يقول لك انا نستنى نبدا نغيم باش نموت بس نستنى صلاه العشاء. يقول لك ساعات نوصل ما عادش نجم نستنى صلاه العشاء. يقول لك النجم وكي نرقد ما عادش نفيق.
0: نعم
1: يقول لك اذا انا ما عادش فيا على الاخر تعبت نجم نصليها قبل بربع ساعة درجين نص ساعة نعرف.
0: شوف ربي سبحانه وتعالى جعل هذا الدين يسر.
1: نعم
0: يسره الله سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
1: نعم
0: ولكن معنى هذا اليسر في حالات.
1: نعم
0: امرأة باش تتزوج مثلا وباش تعمل مكياج وإلى غير ذلك.
1: نعم
0: يقولها لا بس صلي المغرب وصلي العشاء. راجل مريض بيدخل في عملية
1: أعذار بيمشي أصحاب الأعذار
0: نقول له صلي المغرب والعشاء.
1: نعم
0: راجل كما تحكي أنت هل كان وتعب وكذا لا بأس بذلك. أما لا يتخذ ذلك ديدنا معناها
1: مرة بعد قداش
0: مرة بعد قداش لا نعم. بأس ما فيش حرج. أما أنه يجعل كل يوم يصلي قبل دخول الوقت فصلاته غير مقبول.
1: واضح
0: فهمت. أما
1: نعم.
0: إذا جاءت مرة لظرف من الظروف ربي سبحانه وتعالى.

0: لا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ان شاء الله لا
1: نعم
0: باس بذلك.
1: لا باس بذلك. نعم، سؤال اخر على صفحه التواصل الاجتماعي في السفر.
0: نعم،
1: انت الشيخ عمر بتسافر من بنزرت لجربه.
0: نعم،
1: وانت عندك دار في بنزرت، وساعات تروح لجربه تستقر في جربه وهكاك.
0: نعم،
1: وانت مروح مهنا باش تقعد نهيرين في جربه ولا نهار ولا اللي هو.
0: نعم،
1: يقول لك هنا يا اخي نقصر ولا
0: لا. انا بالنسبه لي اذا وصلت جربه ما عادش نقصر.
1: نعم،
0: ليش؟ لان جربه موطني وبنزرت موطني.
1: نعم،
0: فبالتالي ما نقصر الا وانا في الطريق.
1: في الطريق،
0: في الطريق انا
1: نعم.
0: نقصر
1: معناها واحد عنده يخدم في تونس.
0: نعم،
1: عنده دار والده في الجنوب.
0: نعم،
1: معناها هو اللي هنا
0: هو ورجع ودار داره خلاص.
1: دار والده معناها.
0: لا، اذا دار والده هو مقيم في بنزرت وانما جاء زائر فقط، هذا كان شيء ثاني. اما احنا نتكلموا على شخص دار داره هو.
1: هي هذيك مش دار والده معناها دار داره.
0: نعم،
1: تعتبر دار والده. شنو تعتبر داره؟ خاطر باش يمشي يقعد نهار 10 شهر باش عنده يسكن ويبات وياخذ كل شيء. اللي هنا هل ترى يقصر ولا يمشي يصلي عاد؟
0: لا، انا بالنسبه لي ما دام رجع لبلاده. هذه مره اذكر وانا في الامارات.
1: نعم،
0: معناها فسئلت عنها في كيما البرنامج هذا المباشر.
1: نعم،
0: في التلفزه ولا في الاذاعه والله ما ادري. المهم فاعطيت الجواب الذي فبعض الاخوه الاساتذه معي.
1: نعم،
0: كانوا يتابعوا فيها في البرنامج فقالوا لي كيفاش. قلت طيب يا دكتور انت اردني.
1: نعم،
0: هو اردني الاخ هذا اللي سالني. قلت له طيب وقت اللي تروح انت الغادي لبلادك.
1: نعم،
0: ايش يقولوا الناس؟ يقولوا الدكتور مثلا فلان مسافر ولا في بلاده ولا رجع لبلاده. ايش يقولوا الناس؟ انت وقت اللي ترجع مثلا لبلادك ايش يقولوا؟
1: نعم،
0: الناس يقولوا رجع.
1: رجع،
0: فانت بالتالي ما عادش مسافر. كلمه مسافر معناها منحيه منك.
1: نعم،
0: فبالتالي انت اذا لا تستفيد من السفر. فبالتالي ليش باش تقصر وانت مقيم في بلدك؟
1: نعم،
0: هذه بلدك.
1: نعم،
0: واصل وموطنك. فبتقول لي انا والله مقيم في الشارقه مثلا 10 سنين مقيم في الشارقة. صحيح الشارقة 10 سنين، ولكنك لما ترجع إلى بلدك.
1: أنا نحكي إنسان شيخ هو يسكن في تونس.
0: إيه، نفس الشيء.
1: باش يروح لدار باباه في توزر مثلا.
0: نعم، نفس الشيء.
1: شو قعد نهير ولا نهيرين؟
0: نهيرين ما يقصرش، لأن ما دام هي داره
1: دار والده
0: وموطنه.
1: نعم،
0: خلاص. الناس بتقول فلان روح.
1: روح،
0: إيش باش يقول؟
1: روح لداره. نعم،
0: جاء مصفر ولا
1: نعم
0: خلاص. لما يقولوا جاء من السفر.
1: نعم،
0: خلاص معناه تنحى السفر،
1: اصبح مقيم. يسافر يقصر كان في الصلاه
0: في المسافه اللي في مسافه الطريق.
1: نعم، شيخ عمر حسك تعب شوي اليوم.
0: لا لا بس شوي. لا
1: شكرا شيخ عمر، بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير. انا فرحان ديما
0: الله يفرح قلبك.
1: بارك الله فيك،
0: افتتحنا بحضورك انت العودة هذه.
1: العودة ان شاء الله. شكرا شيخ، بارك الله فيك.
0: الله يحفظك.
1: احبابنا الكرام، نتوقف عند هذا الحد في برنامج شق الحياة. التحية موصولة لمحمد الفرجاني مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لكريم عتيق في التنسيق وهي في الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة زيتون القرآن الكريم، وكذلك التحية للأستاذة ملكة قسم معنا في الاستديو. أحبابنا الكرام، نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة زيتون للقرآن الكريم. إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

عبادته هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟

تحتيه، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: جد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة
1: للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصفات،
0: برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني.
2: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ مفتاح السلطني
2: للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصفات،
3: برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني.
1: إذاعة الزيتونة، من القلب إلى القلب.

0: القرآن فهم مصحوب بتأمل وتدبر مع اتباع وعمل. المصحف الميسر في مرحلته التعليمية الأولى، لمع المعاني وسراج المباني، برنامج يعده ويقدمه الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى صحابة سيدنا محمد وعلى كل من سار على نهج سيدنا محمد، صلاة تخرجنا من ظلمات الجهل وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، آمين يا رب العالمين. حضرات المستمعين الأكارم والمستمعات الكريمات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم جميعا لمتابعة هذه الحصة الجديدة المتجددة بإذن من الله سبحانه وتعالى وبتوفيق منه من برنامج المصحف الميسر. هذا البرنامج الذي يعتني بتعليم القرآن الكريم بمنهجية أقول إن شاء الله تكون متميزة ومفيدة، نسأل الله التوفيق والرشاد. إذن حصة اليوم أول آية إن شاء الله باش نتعلمها ونتدبرها هي الآية 17 من سورة الغاشية.

كيف خلقت؟ هذه الآية الكريمة كما قلت هي الآية 17 من سورة الغاشية، وترتيلنا لهذه الآية هو فرض عين على كل قارئ للقرآن الكريم هذه الآية أو غيرها من الآيات، فلا بد من أن نرتلها لا أن نتغنى بها فقط، ولا أن نحفظها فقط، ولا أن نكرر قراءتها فقط، لا، فلا بد، ربي قال معناها نقراها ونتدبرها، لأن إذا قريناها ورتلناها ودبرناها إن شاء الله نعمل بها، وإذا كان قريناها بدون تدبر أنا ما نشفش نفهمها هي والآيات القرآنية الكل والسور القرآنية الكل يلزم معنا الترتيل، والترتيل اسم جامع شامل، وهذا قلت قبل ونعيده، اسم جامع شامل لكيفية قراءة القرآن الكريم. القرآن لا يقرأ إلا مرتلا، ولا يتحقق الترتيل في قراءة القرآن إلا بالتدبر، لأن ربي قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ولهذا معناها

أول حرف باش إن شاء الله نذكر نفسي ونذكركم حضرات المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتون القرآن الكريم، نذكركم به، هو الحرف هذا ينظرون، حرف الياء وحرف النون الساكنة وحرف الضاء. ينظرون، الياء يجب ترقيقها، وديما الياء المتحركة بالفتح والضم والكسر والساكنة ديما مرققة، والترقيق هو النطق بالحرف صوته يكون نحيفا بدون مبالغة. هذا ايش معنى الترقيق؟ صوت نحيف، ماهوش صوت قوي، معناه صوت معناه نقولوا احنا ضخم، لان التفخيم هو التضخيم، نضخم صوت الحرف، او يكون نحيفا. حرف الياء دائما هو حرف مرقق، لكن ترقيقه من غير مبالغة، من غير زيادة، معناه يا ين. والنون الساكنة هنا، النون الساكنة نجدها ترسم في المصحف الشريف بدون سكون، وهذا يجب نلاحظوه لما يعرفوش نذكر به. علاش هي ما فيهاش سكونة؟ لأن يتعلق بها قاعدة نطقية عامة، كل ما نجد نون ساكنة وبعدها حرف ضاء مثل هذه إلا تتعلق بها قاعدة الإخفاء مع إبراز الغنة، هكذا اسمها الإخفاء، نخفي صوت النون، نخفي منه جزء من صوتي، معناه بمعنى وقت اللي ننطق بالنون معناه يكون اللسان متاعنا موضوع على مخرج الضاء مش على مخرج النون. ينظو، وحرف الضاء مخرجه طرف اللسان مع ما يقابله ظو ما ينظو مع أطراف الثنايا العليا. إذن النون الساكنة قاعدتها الإخفاء مع إبراز الغنة، هكذا وقت اللي نسمعوها ونحاولوا معنى ننطق بمثل ما سمعنا، هذا هو الأفضل وهذا التعلم. ينظرون، وهنا فما أمر اختلفت فيه أقوال كثيرة، وكل يدلو بدلوه، وناس تتأثر بناس أخرين وناس، ولكن القول الفصل لدى العلماء اللي هم محققون، رأوا مش نتكلموا على العلماء اللي هم مش محققين، معناه النون هنا قاعدته الإخفاء مع إبراز الغنة، ما فيها غنة ولا الغنة تخرج من الخيشوم، فالغنة تفخم معناه تفخيما، معناه شبيها بالتفخيم الحرف اللي بعدها، معناه حتى تنسجم مع صوت الضاء. ينظو من غير مبالغة، فما اللي بالغ يقولوا وهذا لا، هذا مش صحيح، مش معنى هذا. إذا كان فما شكون يبالغ، معناه نجي نطرح هذه القاعدة النطقية ونقولوا لا ماهيش صحيح، لا، معناه يلزم نقولوا للي بالغ نقولوا له ما عادش تبالغ، أما ما ثماش معناه الغنة ما تفخمش، وهذا كلام قالوا بعض العلماء، لكن مش معنى بعض العلماء معناه ننتصروا إليهم، إلى هذا البعض، ولا نلتفت للبعض الآخر اللي عندهم معنى حجتهم وعندهم دليلهم على معنى تفخيم الغنة. إذن من غير ما نختلف ياسر، معنى الأفضل أننا نفخم الغنة، ولو بين قوسين نقول معناه حتى علمانا كانوا ما نقولش البعض، الكثير منهم ما يفخموش الغن، إيه ما همش حجة، معناه ما همش حجة، الحجة والدليل هو الدليل العلمي، الحجة العلمية مش الحجة متاع قداش من واحد يفخم في الغن وقداش من واحد ما يفخمش الغن، لا مش هذا المقياس.
إذن أفلا ينظرون، تفخيم الرأي.

0: كما قلت سابقا الراء المتحركة بالضم ديم، هذه نقيس عليها. إلى الإبل كيف خلقت؟ عندنا حرف التاء في آخر الكلمة ساكنة، خلقت معناه نرد بان وننتبه باش ما نبالغوش في صفة الهمس لحرف التاء. خلقت هذا مبالغة الحقيقة، خلقت معناه طبيعي، طبيعية ننطق بالهمس، صفة الهمس باش نعطيوه راهو طبيعته هو. معنى التاء وقت اللي يكون ساكن في وسط الكلمة ولا في آخر الكلمة، معناه ديما التاء ساكنة معناه يخرج صوتها يصاحبه هذا الضعف. الهمس هو الضعف، ضعف صوتي، معناه ما نشفش نتكلفوه، ولهذا اللي يتكلفه معناه يقع في الخطأ. خلقت هذا يتوى على مستوى التدبر، على مستوى التلفظ والقواعد النطقية. أما التدبر هذه الآية 17 من سورة الغاشية على مستوى الفهم والتأمل والتعلم، ربي سبحانه وتعالى ربي يقول على كل الناس، كلنا معناها كل أمام هذه الآية، كلنا يزمنا ننظر هذه النظرة اللي قال لنا ربي، استفهمنا ربي قال أفلا، كيفاش ما تنظروش؟ أفلا ينظر الناس وأنت الذي تقرأ في هذه الآية؟ هل نظرت نظرة اعتبار؟ النظرة هذه مش معناها النظرة متاع واحد باش ينظر إلى الإبل، معناه ينظر لها المنظر متاعها وطولها ووزنها وخشنها لا لا، النظرة هذه اللي ربي أمرنا بها واللي ربي حثنا عليها هي نظرة اعتبار، نظرة توحيد لله سبحانه وتعالى، نظرة عبادة، نظرة عبادة، عبادة معناها لله صادقة، نظرة إلى بدائع خلق الله سبحانه وتعالى، بدائع خلق الله. ومن خلق الله الإبل، ربي قال لنا كيف خلقت، كيف سوى الله شكلها أولا، وكيف جعل فيها أوصافا، أوصاف كثيرة تتميز بها الإبل، ليست موجودة في غيرها من الحيوانات كل. والنظرة هذه معنى ربي أمرنا بها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. لأن الإبل هذه هي من أنفس أموال العرب، معنى في أيام العرب وقبل نزول القرآن وبعد نزول القرآن، كانت العرب معناها من أنفس أموالها هو الإبل، ولهم فيها منافع كثيرة، لأن خلقها ربي خلقها، لأن خلقها ربي خلق عجيب. أولا من ميزاتها تصبر على العطش معناها أيام كثيرة، وتركب فيقطع عليها المسافات البعيدة. ثم قال تعالى بعد هذه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قال تعالى وإلى السماء كيف رفعت. هذه الآية 18 من سورة الغاشية. إذن نذكر بترتيلها، وترتيلها يتوقف على تدبرها، والتدبر قسمان، تدبر على مستوى التلفظ، نبدأ بالتلفظ. كلمة السماء حرف الميم، فيها حرف الميم لابد أن نعطيه قاعدة عامة، لأنه ممدود بحرف مد وهو الألف، وبعد الألف مباشرة نجد همزة قطع، وهمزة القطع وحرف المد اجتمعا في كلمة واحدة، هذا يسماه العلماء مد متصل. والمد المتصل في القرآن الكل نقيس عليه، يلزم نمد نبالغ في المد أكثر من القصر. لا نقرأ السماء، السماء وإلى السماء، إذا السماء والسماء والسماء لا بد أن مدوا أكثر من القصر. وقدروه العلماء لأن المد أطوال المد في القرآن عند المحققين من العلماء 3 أطوال، فماش غيرها كله مستحدث رأو. وما فيش حتى فايدة معنا مش نذكره ولا مش معنا. إما نمده بالقصر الحرف، سماه العلماء القصر معنا أقصر مد لصوت الحرف، وإلا نمده الحرف بالطويل سموه الطويل، والطويل نسبي رأو، ما هوش طويل معنا أنا عندي طويل وهذاك عنده طويل والأخر عنده طويل، معنى المقادير تختلف. لا، الطويل معناه نمده في عوض المده معناه مد قصير، نمده مد طويل. وكلمة الطويل معناه نسبيا، ما هيش معناه طويل معناه باش نحدوه، لأن أطوال المد ما عندهاش ضبط معناه تقديري، ضبط زمني، هي الضبط نتاعها ضبط ذهني كما صرح بذلك العلماء المحققون. معنى في الذهن تولي عندك في ذهنك مقياس للمد بالقصر وللمد بالطويل وللمد بالتوسط. هذه نمدوها الماء الميم في كلمة السماء وأمثالها بالتوسط، وإلى السماء السماء كيف رفعت. إذن ننتبه لهذا المد اللي هو اسمه المد المتصل، لأن حرف المد جاء بعده همزة قطع واتصل في كلمة واحدة. نمده في رواية الإمام قالون بالتوسط، والتوسط هو الزيادة على القصر معناه بقدر ما كون من غير تكلف. ربي إن شاء الله يجعلنا ممن يقرؤون القرآن ويرتلونه ويتدبرونه ويفهمونه ويتأملون فيه ويتعلمون منه ويعملون بما تعلموا. آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القرآن فهم مصحوب بتأمل وتدبر مع اتباع وعمل. المصحف الميسر في مرحلته التعليمية الأولى، لمع المعاني وسراج المباني، برنامج يعده ويقدمه الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأندري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله

ولكل جعلنا مواليا مما ترك

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
2: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
3: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل السنة والقرآن وتحدى بهما الإنس والجان، وعلم الرسول روائع البيان، وجعل محبته شرطا للإيمان، وجعل طاعته فوزا بالرضوان. اللهم صل على نبينا محمد النبي الأمي الطاهر الذكي الصادق الوفي. اللهم صل على نبينا محمد، جاء للرسل مسك الختام، نزلت عليه آيات الأحكام العظام، هو الشفيع يوم نزول الأقدام، أضاء الدنيا بنور الإسلام، وهو الشفيع يوم الزحام. اللهم احشرنا تحت لوائه، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، ولا تحرمنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم، وأهلا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع الشكر للأخ محمد الفرجاني في الإخراج التقني، والأخت كريم عتيق في الإخراج الرقمي. نواصل على بركة الله في باب صفات الحروف. تحدثنا الأسبوع الفارط على صفتي الرخاوة والجهر، قلنا وبينهما اللي هي صفة التوسط، والحروف متاع الوسطية هنا مجموعة في كلمة لن عمر، وإلا نقول عمرو نل، يعني اللي هي اللام والراء والنون والميم والعين، خمسة أحرف. الحروف هذه الصفة متاحة اللي هي صفة فهم، الحروف هذه الخمسة هي حروف وسطية، يعني حروف بينية، يعني لا يجري معها الصوت جريان كيف مثلا حروف الرخوية، ولا كيف نقول مثلا أس في الزمن، وإلا ما هيش شديدة كيف ما نقول وإحنا مثلا أد ولا أب، ينقطع الصوت مع الحروف هذه. به الحروف هذه مثلا اللي هي الخمسة أحرف هذم، مثلا حرف اللام، يعني عند النطق بحرف اللام، يعني تقرأ حافة اللسان وما يحاذيها من لثة الأسنان العليا، يعني فعند خروج الهواء الحامل للصوت من الرئتين ويمر بالحنجرة يحرك الوترين الصوتيين بعث يصطدم بالمخرج، يعني فلا يجري معه جريانا تاما كحروف الرخاوة ولا ينحبس انحباسا تاما كحروف الشدة، ولكنه ينحرف ناحيتي مستدق اللسان يمينا ويسارا. وزمن هذا الحرف هو زمن تصادم طرفي عضوي النطق، يعني حافة اللسان مع لثة الأسنان العليا مع جريان صوت يعني ضئيل، جريان ضئيل للصوت. يعني احنا كيف نقولوا نحسوا اللسان يمشي على اليمين يعني وعلى اليسار، وهكا فيه هو في من صفات متاع من صفة يعني صفة الحرف هذية بخلاف الخمسة صفات متاعه الثابتة اللازمة هذية، فيه صفة الانحراف. باهي الانحراف شنية؟ يعني هو الميل، تحس اللسان كاية على اليمين وعلى اليسار، كأنه كيف نقول احنا وقت الطيارة هابت هكا جوانح متاعها على اليمين وعلى اليسار يعملوا كاية، يعني هذاك الانحراف. صفة هذيك هي اللي خلات الوسطية في الحرف هذية ما يجريش جريان تام يعني كحروف الرخاوة وما ينحبسش، يعني يقولوا كيف الكلام هذية ينطبق زادة على حرف الراء. يعني كي نحسوا كيف نقولوا كلمة حرف الراء كيف ننطقوه، نقولوا مثلا حرف الساكن نقولوا أر، يعني فما فرجة صغيرة في وسط اللسان بين طرف اللسان واللثة، يعني يمر منها جزء من الصوت، يعني نحسوه نلاحظوا أن الصوت أذي يجري فيها جريانا ضئيلا أقل من جريانه في حروف الرخاوة. مش كيف نقولوا أر، ما هيش كيف نقولوا أس ولا أش، هذايا بالنسبة الحرف الراء. لكن حرف الراء هو الحرف الوحيد اللي فيه سبعة يعني صفات، فيه الانحراف وفيه التكرير. به بعد نلقاه حرف النون زاد حرف وسطي عند النطق بالنون، يعني المخرج متاع اللسان يعني قارع طرف اللسان لسقف الحنك، كيف نقوله نحسوا طرف اللسان لسق بسقف الحنك، يعني بحذاء اللثة الفوقانية متاع الأسنان العليا. كيف نحاولوا احنا كيف نسكروا الخشم الخيشوم متاعنا نسكروه نقوله ما فماش، يعني نحسوه حرف شديد يعني ما يجريش معاها الصوت، لكن هو يعني عنده مخرجين هوك النون معاها أكا الغنة. هذيك الغنة في حرف النون هي اللي عملت الوسطية في هذا الحرف. نفس الكلام ينطبق على الميم. حرف العين هو الوحيد كيف نقوله ونخرجوه من المخرج متاعه الصحيح، يعني الصوت فيه يعني يمشي يجري زمنا ضئيلا ثم ينقطع. هذايا يعني خلق من الله سبحانه وتعالى. يعني قلنا بالنسبة لللام الانحراف هو اللي عمله هذه البينية، بالنسبة للحرف الراء كيف الانحراف والتكرير هو اللي عمل البينية في الحرف هذايا. في الحروف الأخرين النون والميم الغنة اللي هي المخرج متاعها من الخيشوم هي اللي عملت الوسطية للحرف هذي. كيف احنا كان نسكروا الخشم ونقولوا كيف نقولوا هك ينحبس الصوت يعني ما فهمش، لكن الغنة هي اللي عملت الوسطية الحرف الميم والنون. العين هو خلق من الله سبحانه وتعالى، يعني هذم الحروف البينية اللي قلنا يعني مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجدقة بكت وبين رخو والشديد لن عمر. بين الرخاوة والشدة نلقاه حروف الوسطية اللي هما الحروف الخمسة هذوما. بارك الله فيكم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا.
4: يعني.
3: الاسم؟
4: اسمي مريم.
3: مريم، أهلا بمريم. منين يا مريم؟
4: مش هديدة مليت جفة.
3: مرحبا بيك بنتي، قديش عمرك؟
4: عمري 13 سنة.
3: 13 باه، عايشني باش تسمعنا بنتي.
4: سورة المزمل.
3: المزمل، تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
3: ترى مريم أقول لك يقول يا أيها المزمل، شد شوية في الميم المشدة الغنة، عمل معها غنة به.
4: يا أيها المزمل قم الليل.

0: ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
1: قل قولا ثقيلا.
0: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا ناشئة الليل.
1: عاودها مريوم الآية هذه عاودها.
0: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار لسبحا طويلا.
1: لا إن لك في النهار سبحا طويلا.
0: إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر

0: جميلة.
1: قول كي يقول واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
0: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
1: ما هيش نعمة رو نعمة نقول وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. شوف هيك هذيك فوقها فتحة، قول أولي النعمة ما تقولش أولي النعمة.
0: وذرني والمكذبين أولي النعمة
1: لا لا
0: ومهلهم.
1: مريومة، قول أولي النعمة. أولي النعمة
0: أولي النعمة ومهلهم
1: ليه عادة
0: قليلا.
1: مكسورة؟ نقراها الكل صحيح، نقول اوكي اسمعها بالكده مرة أخرى. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
0: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
1: الله يبارك فيك مريوم، قديش حافظة من القرآن أنت؟
0: حافظة 13 حزب.
1: ما شاء الله. اما هذه صلح حركة، عاودت زاد قريتها بالغلط، ثبت في المصحف تو تلقاها اولي نعمة نعمة نعمة هي شيني، فهمت؟ مفتوحة يعني. باهي ربي يبارك فيك.
0: نحب نقرا دعاء.
1: ان شاء الله تويك عنا مكالمات بقدرة ربي ان شاء الله، مرة اخرى اقرأ لنا الدعاء مريومة. باهي ربي يبارك فيك، احسنت على هذه التلاوة، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. سلام.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم؟
0: أنس من ولاية أريانا.
1: مرحبا أنس، قداش عمرك ولدي؟
0: 9 سنوات.
1: 9 سنوات. شنو باش تقرا لنا؟
0: سأقرأ ما تيسر من سورة التغابن إن شاء الله.
1: تفضل سيدي.

0: ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
1: الله يبارك فيك يا أنس، ما شاء الله عليك ولدي، أحسنت. قديش تحفظ من القرآن؟
0: إن شاء الله 5 أحزاب.
1: هاي الياسر ما شاء الله قرايتك باهية، وإن شاء الله ربي إن شاء الله يعلمك وتحفظ لنا القرآن وتولي لنا قارئ باهي ممتاز
0: إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك، أحسنت.
0: سيدي العربي.
1: نعم بابا.
0: نحب أقول لك حاجة.
1: قل لي سيدي.
0: نحبك نكمل نحفظ القرآن الكريم الكل. نحب نجي ونقرأ في إذاعة بيتنا القرآن الكريم.
1: جي على الراس والعين باهي. ان شاء الله ان شاء الله ربي يا ولدي يحفظك ويسر لك امورك الكل ان شاء الله. احسن
0: ان شاء الله.
1: ربي يبارك فيك. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: حوالك.
1: عايشك الله يبارك فيك. الاسم
2: علي سيدي بوزي.
1: مرحبا بيك علي.
2: على بركة الله. أول سورة القمر.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.
1: أعود هالآية الثانية. وإن يروا
2: آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.
1: عاود هالآية وقلقل لي الجيم بالقداء. قول يخرجون من الأجداث.
2: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أن مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.
1: الله يبارك فيك سي علي بيه. أحسنت. أحسنت على هذه التلاوة. قاعد ما هو تحفظ قديش عندك؟
2: أنا نمشي بالجمعية ساعة مختصة التجويد معناها نعمل سنة رابعة وإن شاء الله حافظ ما شاء الله.
1: ربي يبارك فيك يا سيدي. طيب. ربي يثبتك. طيب. إن شاء الله.
2: اخترت سورة القمر لأني هي الرأيت فيها صعبة شوي.
1: أي وزيد ركز لنا شوية في الحروف متاعك باش نحب وتخلصهم من بعضهم أكثر، يعني ما نحبوش نقولوا وإن يروا، لا نحبها وإيا، فهمتني؟ نحبوا المرقق مرقق والمفخم مفخم، كل حرف ياخذ الصفات نتاعو الصحيحه الكل باش يخرج صحيح وسليم. ربي يبارك فيك يا سعلي. احسنت على هذه التلاوه. ناخذ مكالمة أخرى.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
3: عايش ربي يبارك فيك. باش نقرا من سورة الأنبياء إن شاء الله.
1: الاسم؟
3: أم فرح.
1: أم فرح منين؟
3: من ولاية بنزرت.
1: مرحبا بيك. باش تقرا من سورة؟
3: من سورة الأنبياء إن شاء الله.
1: الأنبياء تفضل. الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

0: استمعوه إلا استمعوه وهم يلعبون ساهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض
1: عودها
0: قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر
1: عاود وما تنساش المادة الطبيعية عادة ما نقولوش بل قالوا يلا
0: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون

0: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
1: الله يبارك فيكم فرح، ما شاء الله عليك، أحسنتي تلاوتك باهية.
0: الحمد لله من فضل الرب.
1: باهي، وعندك القرآن قديش تحفظ من القرآن؟
0: إن شاء الله يمكن تقريبا نكمل 45 إن شاء الله.
1: ما شاء الله، ربي يثبتك إن شاء الله ويكبس روحك باش تكملهم النفيسة. ورد بالك فك في البداية القاف زيد هزها شوية.
0: ها؟ إن شاء الله.
1: القاف نقولوا إقا هزوها فوق، وكل ما تزيد تفخمها تكون أزين، ما نقولوش إقا قا ولا فهمت الحروف المفخمة. إقا تراب هزها هي عبي فيها الفم خليه معبي بالقدا يعني. الفراغ هذاك الكل احسنتي، ورد بالك من رأيتك هاو عندك شويه تكرير زايد. ها باهي، ورد بالك من رأيت، ما نقولوش قر ربي، نقولوا قر ار ار. ها حكينا عليه اليوم هذا الحرف الوسطي. ربي يبارك فيك، احسنتي، شكرا على هذه التلاوه ام فرح. ناخذ مكالمه اخرى.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: لاباس.
1: الحمد لله. الاسم؟
2: الحمد لله منصور.
1: أهلا بسي منصور.
2: لاباس.
1: منين سي منصور؟
2: القيروان.
1: من القيروان، شنو باش تقرا لنا سيدي؟
2: عبس.
1: تفضل أي، نسمعوك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى فما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى فأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره.
1: الله يبارك فيك سيدي. سيدي منصور.
2: نعم.
1: بارك الله فيك على هذه التلاوة.
2: الله
1: يعيشك. باهي التلاوة نتاعك، وزيد ركز لنا شوية في الباهية في الحروف باش ما كيف باش تخلص الحرف المرقق من المفخم باش ما نقولوش خلقه ونقولوا نطفة نو ها نقولوا خاء كيف يبدا مثلا حرف مستفل ما بينات زوز حروف مفخمين ما نقولوش خالة نقولوا خالق خلقه ها
2: ان شاء الله.
1: والضمة والكسرة هذا الكل يجيب الترداده يعني ديما وتركز تو ترداده يزداد فيه تجملا. باهي التلاوة نتاعك، ما شاء الله عليك عم منصور، شكرا على هذه التلاوة، نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هك
2: إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى.
3: ألو.
1: السلام عليكم.
3: أهلا عسلامة سيدي العرب.
1: عسلامة.
3: هنية من القصرين.
1: هنية.
3: هنية من القصرين.
1: مرحبا بك لله هنية.
3: هي نعم مرحبا بك وانت وقت.
1: شنو باش تقرا لنا؟
3: سنقرا سورة القارعة.
1: القارعة، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة.
1: قول وما أدراك. وما أدراك.
3: وما أدراك.
1: لا مد شوية في الميم. قول وما أدراك
3: ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
1: لا لا لا في عقلك في عقلك. عاود
3: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
1: باهي اسمعني أنا اسمعني لهنايا. قول يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
3: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
1: لا كالفراش كالفراش. قول
3: كالفراش
1: مش فيه مش فيه. قول كالفراش المبثوث.
3: كالفراش المبثوث.
1: صحيت اي.
3: وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
1: به.
3: وأما من ثقلت فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.
1: به أسمعني قولك إيه. قول فأما من ثقلت ترى.
3: فأما من ثقلت موازينه
1: ثقلت. قول
3: فأما من ثقلت.
1: لا لا أسمعني
3: موازينه.
1: تسمع فيا بالجدا ولا لا؟
3: أي نسمع فيك
1: ترى. قول ثقلت.
3: ثقلت.
1: لا
3: ثقلت.
1: في عقلك في عقلك. قولها في العقل. قول ثقلت.
3: ثقلت.
1: قل ثقلت موازينه.
3: ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.
1: فهو في عيشة راضية.
3: فهو في عيشة راضية.
1: عيشة عيشة راضية.
3: فهو في عيشة راضية. وأما من خف موازينه فأمه هاوية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية.
1: قول وأما من خفت.
3: وما دراك ما هي؟ نار حانية.
1: باهي لله هنايا. انت قاعده تمشي تقرا ولا لا؟
3: والله نستنى في الجمعيه لتكلمنا الجمعيه قاعده نقرا شويه ونتبع في التليفون.
1: اي قريبه الجمعيه بحذاكم؟
3: اي قريبه قاعدين يبنوا فيها. كان قبل يكروا لنا مثلا من الجمعيه دار تحصلنا ضابطة وقاعدين لا تتضرع العباد ويبنوا لنا في الجمعيه.
1: ان شاء الله ربي ييسر الامور ان شاء الله. وتو تمشي ان شاء الله تتعلم بالقدا وتولي تقرا هنا بالقدا. شكرا بارك الله فيك. ناخذ فاصل ثم نعود.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
5: إشهار.
6: الله يعينك حضرتش الكهرباء.
7: مريق لا أما نصيحة أعود عمل لها لونتروتيان في وقته.
6: عندك الحق حتى هي ولات تاكل في ليسونس ماكله.
7: بالطبيعه اذا ما تعملش اونترتيان في وقته تخلصوا ليسونس.
6: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
7: دقيقه مدام جوست خنزيدو نفقدوا العجالي.
6: حتى العجالي داخلين في لونترتيان؟
7: بالطبيعه هما روح الكهرباء.
6: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
7: سهله برشا تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
6: اي بي
7: تعرف يا مدام تبديل الفلتروات ومراقبه ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زياده في الاستهلاك توصل ل 40%.
8: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
9: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
10: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: إشهار.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل وجعلي ساعة لربك ولربك وقمتي وقمتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: يستر ويرحم والديك يعيشك.
1: تفضل مش نمشي تسمعنا.
0: باش نقرا شويه ما تيسر من سوره الفرقان.
1: تفضل.
0: عيشك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون
1: ترى قول واتخذوا من دونه آلهة لا آلهة لا يخلقون
0: واتخذوا من
1: فهز الخاء شوي هزها فخمة مش ما نقولوش خاء واتخا واتخا
0: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا
1: لا يخلقون
0: نعم
1: لا يخلقون شيئا
0: نعم نعودها من الأول
1: عودها
0: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا أفك
1: بشوي نعم. قول نعم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون
0: وقال الذين كفروا إن هذا
1: لا إن هذا إظهار إن هذا يلا
0: وقال الذين كفروا إن هذا إلا أفكن افكن
1: افكن افكن الهمزة مكسورة افكن افترى
0: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه فهي عليه بكرة وأصيلا
1: الله يبارك فيك يا أختي قاعدة تمشي تتعلم ولا لا
0: الحقيقة لا في الدار مع جمعية في اللعب الانترنت خاطر نسكن في الريح محذياش بالريف محذياش جمعية
1: أي مو احنا نحبوك تقرأ ما غير أخطاء يعني طو هذه فيها أخطاء برشا أخطاء أنت
0: ماذا قلت لك ماذا بي نقرأ
1: به وهذه أنت حفظتها وحدك ولا حفظتها معهم هما
0: لا هذه مثلا السورة دي ما قريتهاش معهم ولكن نقرأ عموما نقرأ شوية في الأحكام وفي ما قريتهاش معهم الحق السورة هذه بالذات وين الأخطاء شيء
1: الأخطاء صح أنت ريت المدود الطبيعية الكل كليتها ما نقولوش وقالوا أساطير نقولوا وقالوا أساطير أولي فقد جاءوا المدود الطبيعية اكتتبها فهي تملى فهمتني أعانه عليه قوم آخرون المدود الطبيعية ذي الكل يعني أنت ما عملتهاش ما نجيوش تعرف شنو معناها ما الطبيعي يعني صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه ولا يزيده عن مقدار حركتين اللي هو هذايا مد أصلي فهمتني لا. يعني لا. لا تقوم ذات الكلمة إلا بي يعني بهو ما نجموش وهي قال فلان

0: نجي ونقول قال فلان قال،
1: لا لا
0: صحيت يعني
1: أبدا.
0: وقالوا. انت ثبت ديما المصحف، ثبت بالكدا باش ما نغلطوش، ما نقولوش
1: نعم
0: افكن وهي افكن،
1: نعم
0: فهمتني اختي؟
1: نعم
0: نقولوا
1: نعم
0: نقراو بشويه. طب انت قرايتك باهيه يعني الحروف نتاعك تنجم تصلحهم احسن من هكا.
1: إن
0: ناخذوا
1: شاء الله.
0: بالحرف بالحرف، والتاء خ والتاء خ ذو والتاء خ ذو مي
1: نعم
0: ميم مكسوره، نقول مي من دونه آلهة لا يا مش يا يخ لا يا
1: نعم نعم
0: يخلقون، ونقف عند الساكن نقول يا أخ يخلقون باش ما
1: نعم
0: نقولش خا ولا، فهمت ولا لا؟
1: فهمت
0: حاول
1: تدريب
0: التم
1: بالحرف فهمت
0: صحيت، تمرن
1: فهمت
0: بالحرف بالحرف باش على
1: نعم
0: الاقل كيف تقرا الايه ما تمرش عليها، وركز وين المدود الطبيعيه. يعني انت كيف تقرا تقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهمتني اختي؟
1: فهمت.
0: ربي
1: هو
0: يبارك
1: اسمك
0: فيك.
1: الكريم وستارنا الكريم، المدود الطبيعية راهم حتى في الجمعية الحقه وهي على الانترنت يقولوا لي راك نخاف نجيبها أكثر، حتى
0: لا لا
1: قبل يقولوا لي جيبها أكثر.
0: ما هو اش قلت لك، انا قلت لك صاحب الطبيعة السليمة، انت تجيشي بشر تقول له قال، ما هو تقول له قال فلان،
1: نعم نعم
0: فهمت
1: نعم
0: ولا لا؟
1: صحيح
0: ربي
1: فهمت.
0: ان شاء الله
1: ادعي لي بالخير
0: يثبتك
1: ان شاء الله
0: وان
1: ربي
0: شاء الله
1: يثبتك.
0: ربي يعلمك ان شاء الله.
1: امين قاعدين نحاول وربي يجازيك كل خير
0: حاول
1: محليك الله
0: باه،
1: يرحم والديك.
0: ربي يبارك فيك، عايشك عاش اختي. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
2: شيخ سألت عليك من أوائل سورة آل عمران.
0: الاسم
2: زهرة من أسفري.
0: زهرة منين اختي؟
2: سيبت المديوني.
0: مرحبا بك، اي تفضل.
2: عايش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

0: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه.
1: عاود هالآية.
0: مصدقا.
1: لا نزل عليك.
0: نزل عليك الكتاب.
1: يا أختي نقول نزل. نزل عليك ما نقولوش نزل، ما فهمش مد بعد اللام، حركة هيك. نزل عليك الكتاب. هاي
0: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد.
1: قول عذاب شديد.
0: عذاب شديد.

0: في الأرض ولا في
1: أنت قدامك
0: السماء.
1: المصحف ولا لا؟ ولا تقرأ من غيبا، تقرأ من راسك ولا قدامك المصحف؟
0: لحظات
1: به نقول إن الله لا يخفى عليه، لا يخفى، يلا
0: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
1: الله يبارك فيك.
0: هذه
1: حفظتها وحدك ولا حفظتها في الجمعية؟
0: لا لا يا شيخ، أنا أتدرس في جمعية قرآنية وهذه باش بدين فيها باش نقرأ فيها سنة فيها، ولكن قسينا باش في الموسم الجديد متاع الدراسة نبدو نقرأ فيه من جديد.
1: يعني أنت كي باش ترجعوا باش تقرأوا الصورة هذه إن شاء الله؟
0: باش نقرأ آل عمران إن شاء الله.
1: يا أخي أنت حبيت تجرب.
0: حبيت، إحنا أنا قريتها وحفظتها وعديت عليها عند سيدتي.
1: أي
0: وباش كي نرجع نزيدو نعاودو
1: باهي،
0: علاش ما تزناش العام احنا باش كي نعاودو. حبيت انا شيخ انت تعجبني في الحروف وكل يعني المخارج والكل، نتبع فيك باش نشوف هل انا ما زلت شاد الحروف ولا ضيعت يعني المدود وضيعت يعني الحركات وضيعت يعني.
1: انت ساعات تضيع وساعات تزيد، باهي
0: هذاك علاش
1: انت تزيد في مدود من عندك، فهمتني؟ ما نقولوش نقولوا ألا إن الذين كفروا، ما نقولوش الذين كفروا لنزل عليك، فهمت؟ يعني فما حاجات تزيد فيهم وفما ساعات المدود ما تعملهمش، فما غنن كيف كيف إخفاء ساعات ما تعملوش، فما يعني أنت تويك يلزمك تركز أكثر. مش الفايدة أغزن ناخذ آيتين وإلا ثلاثة، يعني ثلاثة آيات ولا كذا ونقراوهم بشوية، نقراوهم حرف حرف باش نصلحوا نجموا نقراو بالكده. ما هيش الفايدة في الكم، يعني يعني ناخذ آية كيف نقراوها صحيحة ونعودوها برشا مرات ما شاء الله هيك الحرف هذاك يتسجل. يعني نقولوا نزل نزل عليك الكتاب بي وأغزر ونقف في الكسرة ونقف في الضمة بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل، وكل الإخفاء كيف كيف تعطيه حقه.
0: ها أي.
1: تبع كي بالقلم الرصاص على المصحف متاعك ايتين تقراهم بالقداء ان شاء الله تتحسن. يعني
0: عايشك يا شيخ، عايشك.
1: ربي يبارك فيك
0: لك ان شاء الله في ميزان حسناتك الكل يا رب.
1: الله يبارك فيك يا شختي. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا.
2: فضيلة قديدي ما ظهروني.
1: مرحبا.
2: واش نقرا من النساء؟ والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

دليل عظيم يريد الله أن يخفف عنكم يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم

0: هي سيرة.
1: الله يبارك فيك أختي.
0: أنا راني أمية مانيش قاهية، خاطر على شو مربوش.
1: أي باهي، لا ما شاء الله عليك تلاوتك باهية، أما
0: الله،
1: تزيد شكون يحفظ فيك؟ تمشي للجمعية يحفظوك،
0: أي أي،
1: وليت تقرأ شوية تو يعني تعرف الحروف و...
0: لا الحمد لله، أنا حافظ البقرة وآل عمران ونعمة النساء
1: باهي ما شاء الله،
0: وحاجة زوز عام.
1: إن شاء الله ربي
0: أما أنا ما
1: يحفظك
0: قريت
1: ورب.
0: الجملة، قريت شوية
1: باهي
0: كالتعليم الكبار.
1: هي هاوك ما شاء الله، هاك شفت
0: عندي
1: شو
0: رصة
1: عملت انت،
0: شوية الحمد لله،
1: حفظت البقرة
0: عندي
1: حفظتها.
0: شوية شكل الشكل أنا شوية.
1: صحيتك، وزيد ركز شوية في الحروف باش ما نقولوش با ونقولوا جا ونقولوا أذومة، باهي زيد.
0: ربي يبارك لك إن شاء الله،
1: أما
0: ربي
1: باهي
0: يحفظك.
1: التلاوة نتاعك، وإن شاء الله ربي يعلمك إن شاء الله، ويحفظك
0: آمين آمين،
1: بحفظه إن
0: يرحم
1: شاء الله.
0: والديك، الله يبارك إن شاء الله في
1: شكرا
0: ميزان حسناتك.
1: شكرا على هذه التلاوة، بارك الله فيك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله على سيدي.
1: مرحبا.
2: وبيك عايشك يا شيخ شريف ريح.
1: مرحبا يا سي شريف.
2: وبيك عايشك الله فيك.
1: شنو
2: صورة النجم إن
1: بالسماع؟
2: شاء الله صحيح.
1: كيفاه؟
2: صورة النجم إن شاء الله.
1: النجم، تفضل. أي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
1: الله يبارك فيك سي شريف.
2: فيك بارك.
1: باهي باهي تلاوتك باهية، وإن شاء الله تزيد تتحسن أكثر من هكا، قاعد تتعلم ما هو تمشي وحافظ لنا جزء من القرآن باهي.
2: الحمد لله شيء برا ولا مبتدا سيدي.
1: باهي باهي مبتدأ وتقرأ كي إن شاء الله مالت المرة الجاية تسمعنا تلاوة أحسن من هكا برشا. باهي أحسن.
2: ربي يبارك لك بوجودكم إن شاء الله، بارك
1: ربي
2: الله
1: يبارك فيك.
2: فيك،
1: شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله وبركاته. معكم أخت نادية من ولاية سوسة.
1: ناجية.
3: نادية.
1: نادية، مرحبا لال. شنو باش تقرأ لنا؟
3: الله يحفظك، يعيشك، الله يبارك لك. إن شاء الله ما تيسر من سورة البقرة.
1: البقرة، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عاود بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا مش نو نو مش نو الرحيم، ني الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: صحيت. اي.
3: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
1: الله يبارك فيك أختي ناجي. هذه تحفظ وحدك قاعدة أنت؟
3: والله أني الحقيقة أني دريرة الحق ومش متوفر الإمكانيات يعني بشي في السمعية والكل نحفظ وحدي يعني
1: ما فماش شكون يعاونك؟
3: لا بشي في الجمعية ما فماش ما عندكش إمكانية يعني
1: بالسمع ما تسمع أنت يلزمك تسمع بالقداء
3: شنو نسمع؟
1: يعني باش أنت يلزمك اللي تحفظ وتسمع بالقداء باش تنجم تعاوده صحيح يعني
3: إيه إن شاء الله هني نحاول
1: فهمت؟
3: نحاول يعني أي نحاول نحفظ وحدي يوم بالكاسك يعني
1: أي وأحنا كيف نقفوا ما نقفوش على المتحرك دي ما نقفوا على الساكن يعني ما نقولوش هذا الذي رزقنا من قبل نقولوا من قبل ها فهمت وأتوا به ولهم فيها أزواج مطهرة فهمت ولا لا يعني أحنا نقفوا ديما على الساكن وبش نصلحوا الحروف وبش نعملوا خاطر ماك تعرف أنت القرآن يلزموا قواعد ويلزموا يكون منضبط ربي يبارك فيك إن شاء الله نسمعوك أختي ناجية مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا أما حاول بش يعني تلقى حل أنك أنت تقرأ خير من هكا
3: إن شاء الله
1: ويعاونوك يعني شوف شكون يزيد يعاونك يعني اللي يسهل ما يتهش يعني إن شاء الله
3: الله
1: وربي إن شاء الله ييسر لك الأمور الكل
3: إن شاء الله في ميزان حسنتك
1: الله يبارك فيك أختي ناجية أحسنتي على هذه التلاوة شكرا لك نحب نذكر السادة المستمعين بحكم اللي احنا حكينا على الحروف يعني حكينا على ناخذ في صفات الحروف يعني نحب نقولهم اللي الحروف الشديدة يعني آنية شنو معناها آني يعني لا توجد إلا في آني حبس الصوت أي في وقت النطق بالحرف الحروف الشديدة اللي هي شديدها لفظ أجد قاتم بكت يعني نقول أق شفت أط ها أب ولا باء هذيك الحروف هذية الشديدة يعني في لا توجد إلا في يعني آن متاع حبس الصوت متاعها وقت النطق بالحرف يعني وما عداه هذه يعني الحروف اللي هي شديدة ما عداها كلها حروف يعني تتسمى نقول احنا زمانية يعني يجري فيها الصوت زمانا بطبيعة وهي متفاوتة في الجريان متاحة يعني الحروف الرخوة نلقاوها أتم جريانا من الحروف البينية وحروف المد أطول زمانا من الحروف الرخوة يعني نقول احنا الحروف الرخوة زمانها في النطق أطول من الحروف البينية والحروف البينية يعني نلقاوها الزمن متاعها أطول من الحروف الشديدة أما الحروف المجهورة والمهموسة فأزمنتها تابعة لهذه الأزمنة وليس لها أزمنة خاصة بها يعني هذايا يلزمنا احنا نقراوه ويلزم علاش هذيك علاش اي واحد انا يكلمني ولا يقرا نقول له قاعد تقرا في الجمعيه قاعد تمشي تتعلم يعني هذايا يلزم شيخ يوريك شخوصه باهي فلا بد يعني للقارئ من مراعاه هذه يعني ازمنه الحروف فكل حرف يعني عنده ميزان ميزان يعرف به مقدار حقيقته المقدار متاع يعني حقيقته باش نعرفوا الحرف هذايا نخرجوه يعني من المخرج متاعو الصحيح ونعطيوه الصفات متاعو على وجه يعني العدل من غير ما إفراط من غير ما نعملوا فيه إفراط ولا تفريط ونزنوه بميزانه وهذايا هو بطبيعة حقيقة التجويد يعني نقراه كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا فأحنا كيف نتعلمه نرجعه نقراه بشوية كما قلت أنا قبيلة يعني للسادة اللي يقراه نقراه حرف الله لا إله إلا هو بالحرف كيا ونحسوه الحرف هذاك بقدرة ربي تو نتعلموه إن شاء الله الحروف ونوليه نقراهم على الوجه الصحيح ربي بارك فيكم أحسنتم على ما قدمتم شكرا لكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: ما وراءك يا غلام؟
3: ذهب والله رؤوس القوم يا ابن أمية.
2: ويحك، ماذا تقول؟
3: أقول بأن أبا الحكم بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة والوليد وأمية وغيرهم قتلوا.
2: إني لا أصدق هذا.
3: والله لقد رأيت أباك وأخاك حين قتلا.
2: واويلاه واويلاه، أمحمد فعل هذا؟
3: أجل
2: يا ابن أخي، أخبرني كيف كان أمر الناس.
3: لقد لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا.
2: أحقا تقول؟ هل حدث هذا؟
3: أجل وأيم الله، إنا لقينا رجالا بيضا على خيل بلق، بين السماء والأرض لا تبقي شيئا.
2: يا ويح قريش، وهل بقي لها مكان بين العرب؟

0: السلام عليك يا أبا الوليد.
1: وعليك السلام ورحمة الله، مرحبا بك يا علقمة.
0: أبيك تجلس بعيدا عن رسول الله؟
1: بل سأذهب إلى رسول الله أسمعه ما تطيب به نفسه وينشرح له صدره.
0: بارك الله فيك يا حسان، بارك الله فيك، هذا يوم من أيامك يا حسان، هيا إلى رسول الله.

ألا ليت شعري هل أتى أهل مكة إبارتنا الكفار في ساعة العسر. قتلنا سرات القوم عند رحالهم فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر. قتلنا أبا جهل وعتبة قبله وشيبة يكبو لليدين وللنحر. وكم قتلنا من كريم مرزأ له حسب في قومه نابه الذكر. تركناهم للخامعات تنوبهم ويصلون نارا بعد حامية القعر. بكفرهم بالله والدين قائم وما طلبوا فينا بطائلة الوتر. لعمرك ما خامت فوارس مالك وأشياعهم يوم التقينا على بدر.

0: واويلاه واويلاه، أين أنت يا زمعة؟ أين أنت يا عقيل؟ أين أنت يا حارث بن زمعة؟
1: كفاك يا مولاي، ألا تنام؟
0: ويحك، أأنام وبني قتلى في بدر؟
1: لقد فات ما فات يا مولاي، ولن ينفعك السهد.
0: أتسمع؟ هل أحل النحيب؟ هل بكت قريش قتلاها؟
1: لما تسأل هذا يا مولاي؟
0: أريد أن أبكي، أريد أن أبكي، فإن جوفي قد احترق. اذهب، اذهب وانظر ما شأن تلك المرأة تصيب.

0: أرأيت ما شأنها تصيح؟
1: أجل يا مولاي، إنها امرأة تبكي على بعير لها أضلته.
0: أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود؟ فلا تبكي على بكر، ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر سرات بني حصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد. وبكي وبكي إن بكيت على عقيل، وبكي حارثا أسد الأسود. وبكيهم ولا تسمي جميعا، وما لأبي حليمة من نديدي. ألا قد ساد بعدهم رجال، ولولا يوم بدر لم يسودوا.
2: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
3: صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. إنهم في سبيل الله أحياء عند ربهم يا حسام.
4: ليرحم الله الشهداء، فقد فازوا برضا الله ورضوانه. إنهم في جنات عدن خالدين فيها أبدا.
3: ليرحم الله عبيدة بن الحارث وعمير بن أبي وقاص،
4: وليرحم الله عمير بن الحمام ورافع بن المعلى وسعد بن خيثمة.
3: إنهم شهداء بدر يا حسان، نصروا الله ففازوا بالشهادة.
4: طوبى لهم يا علقمة، ليتنا نفوز مثل ما فازوا.
3: اللهم خصنا برحمتك وامنحنا رضاك يا رب العالمين.
4: اللهم لا تمتنا إلا شهداء، ولا تغيبنا إلا بنصرك.
3: اللهم آمين. ألا قلت الآن شيئا في شهداء بدر يا حسان؟
4: بلى يا علقمة. ألا يا لقوم هل لما حم دافع، وهل ما مضى من صالح العيش راجع. تذكرت عصرا وقد مضى، فتهافتت بنات الحشا، وانهل مني المدامع. صبابة وجد ذكرتني أحبة، وقتلى مضوا فيهم نفيع ورافع. وسعد فأضحوا في الجنان وأوحشت منازلهم، والأرض منهم بلاقع. وفوا يوم بدر للرسول، وفوقهم ظلال المنايا والسيوف اللوامع. دعا فأجابوه بحق، وكلهم مطيع له في كل أمر وسامع.
3: صدقت والله يا أبا الوليد، صدقت. إنهم لبوا دعوة رسول الله وأطاعوه. زد بالله عليك، زد.
4: فما بدلوا حتى توافوا جماعة، ولا يقطع الآجال إلا المصارع. لأنهم يرجون منه شفاعة، إذا لم يكن إلا النبيين شافع. وذلك يا خير العباد بلاؤنا، ومشهدنا في الله والموت ناقع.
5: لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابعوا، ونعلم أن الملك لله وحده، وأن قضاء الله لا بد واقعه.

0: ويحكم يا معشر قريش، أرضيتم بالذل والعار؟
1: وإن لم نرضى يا صفوان ماذا نفعل؟
0: ماذا تفعلون؟ هزئتم بمحمد وتقاعستم عنه، فقضى الله بكم حكمه فقتلكم وأذلكم.
1: ماذا تقول يا صفوان؟
0: أقول بأنكم استهنتم بأمر محمد فانتصر عليكم وغلبكم على أمركم، فرق شملكم وقتل خياركم وأسر أبناءكم.
1: لا تثر أشجان القوم يا صفوان.
0: ويحكم، أتضعون رؤوسكم في الرمال لتنتصروا على محمد؟
1: على رسلك، إن هي إلا كبوة عارضة لقريش لن يلقى مثلها محمد. قل أنت ماذا نفعل الآن؟
0: ابعثوا في فداء أسراكم قبل فوات الأوان.
1: أحسنت في رأيك والله يا صفوان، هذا ما لا بد من فعله، وإلا فقدناهم كما فقدنا رجالنا في بدر.
0: ولا تقفن عند هذا، بل تجهزوا للثأر من محمد، وإلا رمتكم العرب عن قوس واحدة. هيا.

0: ألا زلت تفكر في بدر يا علقمة؟ وكيف لا أفكر في معركة يا حسان؟ نصر الله فيها الحق على الباطل، صدقت. وإني لأذكر فرسان قريش وهم يتساقطون فرادى وجماعات. هذا من فضل الله يا حسان، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أما أنا فلازلت أذكر فرار الحارث بن هشام من المعركة. ذكرتني بذاك الجبان الرعديد الذي فر لا يلوي على شيء. الباطل يهزم أهله يا علقمة، صدقت يا حسان، والحق ينصر أهله. أجل، هذا ما وعد الله به أهل الحق فنصرهم، وما توعد به أهل الباطل فخذلهم. إنه وعد حق ولن يخلف الله وعده. قل يا حسان، هل خلف فرار المشركين في ذهنك شيئا؟
1: نعم، وقلت في ذاك الجبان شعرا.
0: أتعني الحارث بن هشام؟
1: أجل،
0: هات يا أبا الوليد، هات اشف صدورنا بشعرك.
2: يا جار قد عولت غير معول، عند الهياج وساعة الأحساب، إذ تمتطي سرح اليدين نجيبة، مرط الجراء خفيفة الأقراب. والقوم خلفك قد تركت قتالهم، ترجو النجاء فليس حين ذهابي. هل عطفت على ابن أمك إذ ثوى قعص الأسنة ضائع الأسلاب؟ جهما لعمرك لو دهيت بمثلها لأتاك أخثم شابك الأنياب. عجل المليك له فأهلك جمعه بشنار مخزية وسوء عذاب. لو كنت ضنأ كريمة أبليتها حسنا، ولكن ضنأ بنت عقاب.
3: وغدا نلتقي
0: حسان بن ثابت.
3: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل المسلمين.
5: والنفس كالطفل إن تهمله شب على، النفس كالطفل إن تهمله شب على، حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني، حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم وبالسادة المستمعين جميعا، يطيب اللقاء معكم.
6: الله يحفظكم سيدي،
7: ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في صحائف أعمالنا
6: يا رب، يا
7: وصحائف أعمال والدينا ومشايخنا
6: وكل من له،
7: وأن يجعله نورا يتلألأ يوم القيامة.
6: آمين يا رب العالمين،
7: وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا
6: يا رب. يا رب آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا، ونواصل هذه الرحلة المباركة الماتعة بمعيتكم ومع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي. وأسأل الله أن يجعل نفوسنا تتوق لهذا العلم الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فنحن في رحلتنا مع المعلم الثالث في مظاهر العباد وما في مظالم العباد وما في ردها من وجوه السداد. أتممنا الفوائد العشر، والآن وصلنا إلى التكملة التي ذكرها الشيخ، حيث قال نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. تكملة: ميراث رد المظالم ثلاث، أولها تنوير القلب لأنه إدخال سرور على صاحب حق بدلا من ظلمته بإدخال الكآبة عليه ودوامها في الجملة، وهذه رأيناها في الحصة الفارطة. الآن الثاني تحقيق القصد في التوبة بطرح النفس واطراح هواها لله تعالى، وهو مبادئ الصدق الموصلة إلى الله تعالى، الفاتحة لطريقه فافهم.
7: يعني هذا المعنى الثاني كنت قد أشرت إلى طرف منه عند الكلام على الجزء الأول، تحقيق القصد في التوبة بطرح النفس الذي يرد المظالم إلى أصحابها، هو بفعله ذلك يصحح توبته،
6: نعم،
7: ويحقق قصده لله تعالى فيها،
6: نعم،
7: لأنه عندما يرد المظالم فإنه يعمل عملا مخالفا للنفس، لأن النفس تكره ذلك، لأن فيه إقرارا عليها بالتعدي، وهي وإن تعدت وجارت لا تحب أن تقر على نفسها بذلك.
6: نعم.
7: لذلك تجد من بين الناس من يبرر لنفسه، وهذا من أسوأ الأخلاق. ولذا ترى شيوخنا جزاهم الله تعالى عنا خيرا، تراهم يحرصون في البدايات على تحقيق هذا الأصل، وهو أصل اتهام النفس.
6: سبحان الله.
7: لماذا؟ لأن إحسان الظن بها يوقع الإنسان في مشكلات كبرى. إذا أحسنت الظن بنفسك فإنك ستلتمس وجوها لكل فعل تفعله، ولو كان فعلها غير جائز شرعا. كل ما يفعل فعل يبرر ينتصر لها، من أسوأ الأخلاق.
6: نعم.
7: الانتصار للنفس هو في الحق، في الحق وكره الانتصار لها مع جوازه، كرهه. نعم. في باب الكمالات العليا، وتعلم قصة الصديق.
6: صحيح.
7: رضي الله تعالى عنه، لأنهم يحبون أن يكل الإنسان أمره لله، وأن يكتفي بعلم الله عز وجل به وبدفاع الله عز وجل عنه، وهذا فيه ما فيه من رقي. هذا في باب التعرض للمظالم.
6: نعم.
7: فكيف إذا كان الإنسان هو الذي ظلم، هو الذي أخطأ، هو الذي أساء،
6: صحيح،
7: هو الذي قصر،
6: يعني
7: هو الذي أذنب،
6: بصورة أنه مظلوم.
7: نعم.
6: كره أن ينتصر.
7: نعم.
6: فما بالك بالظالم نفسه.
7: نعم. نعم.
6: نعم.
7: فالتبرير للنفس وإحسان الظن بها موقع في الهلاك.
6: سبحان الله.
7: موقع في الهلاك، لأن الإنسان بعد ذلك يبدأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يقع في الردى، نسأل الله العفو والعافية.
6: نعم.
7: وهو يحسب أنه على خير، هذا المشكل.
6: نعم.
7: فلا ينتبه ولا يستشعر أهمية توبة أبدا. لماذا سيتوب؟ هو يرى أنه غير مخطئ.
6: سبحان الله.
7: يفعل المصايب ولك أنا ماذا صنعت؟
6: مش عملت أنا.
7: لا أنا لم أخطئ معه. نعم. يا سي أنت أذنبت، أنت أكلت، لا لا لا لم أفعل هذا، هذا أصلا عندي حق فيه، هذا أصلا أنا تعبت عليه، هذا أصلا كذا، هذا كذا. يا أخي أنت أكلت أموال بالباطل.
8: بالباطل صح.
7: أنت تختلس في أموال من مكان العمل، أنت تأخذ في في في أشياء لا يؤذن لك بأخذها في مكان، لا يقول لك هو أصلا وكل عرقي. أنت عندك عقد عمل فيه أجرة محددة، قبلت أن تعمل على وفق ذلك، لا يعجبك لا تعجبك الأجرة تفاوض معه ولا ترك العمل وانظر غيره. أما ترضى أن تعمل، بل بل بل بل ترى حتى في البداية يسعى لذاك العمل بكل الوسائل.
8: نعم. ويب الواسطة وغيرها. نعم.
7: فإذا قدر له أن وفق للظفر بذاك العمل، تراه بعد ذلك يسرق، تراه بعد ذلك يأكل ما ليس له به حق. قال إيش؟ قال والله لا، هذا راتبي المفروض أكثر من ذلك. طيب لماذا قبلت أن تعمل في هذا المكان؟ طالب بأن يرفع لك راتبك، ولكن لا يجوز لك أن تأخذ ما ليس لك به حق. التبرير للنفس، التماس المخارج والفتاوى الشيطانية لها، نسأل الله العفو والعافية. فإذا رد الإنسان المظلمة، هذا كان قهر نفسه، لذلك قال تحقيق القصد في التوبة بطرح النفس، طرح النفس واطراح هواها لله سبحانه. هي لها هوى هو الذي يهلك، طمعه، جشعه، رغبته في الدنيا، حب الثناء الحسن، حب كذا كذا كذا، كله تركه ولم يلتفت إليه. البعض يقول ماذا سيقول الناس عني إذا رديت، يعني ماذا سيقول الناس عني؟ يعني همك ماذا سيقول الناس عنك؟ ما همك ماذا سيقول الحق سبحانه عنك؟
8: أي والله،
7: هو في ظاهر الأمر، في ظاهر الأمر صحيح أنه أنت قد تكون تذل نفسك بذلك الفعل، لكن يا سبحان الله أنت تجرأت وأخذت ما ليس لك.
8: نعم.
7: تجرأت وظلمت، تجرأت وتعديت. طيب من رحمته سبحانه أن جعل لك فرصة، كان يمكن أن لا يجعل الله تعالى لنا. نعم. فرصة. ظلمت ظلمت ولا فرصة لك، وتحاسب يوم القيامة، لكن الله لم يفعل، رحمة سبحانه. نعم. أعطانا فرصة في الدنيا، فرصا. طيب ترد المظالم وتستغفر وتتوب، لا تحاسب عليها ويعفى عنك.
8: نعم.
7: طيب لا تريد ذلك، رضيت من نفسك أن تظلم ولا ترضى أن ترد.
8: نعم.
7: طيب ستجد مرارة في الرد.
8: نعم. وبلا قالوا عليك الناس، ذكرتنا بالبيت الشعري يا شيخ، فليتك ترضى فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى، هذه قالت تأتي في حق الله. فليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. فهذه هذه في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. احنا ما يهمني ان قالوا الناس شبيه اعتذر ولا شبيه مشى عمل ولا شبيه.
7: فرده رده للمظالم فيه طرح للنفس.
8: نعم.
7: وطرحه للنفس هذا من علامات الصدق، لأنك إنما تقصد الحق.
8: نعم.
7: ما عاد تنظر أصلا إلى الخلق، لا تبالي بهم، هذا من مبادئ الصدق. قال الموصل إلى الله تعالى.
8: نعم.
7: لأنه هذا من مبادئ شهودك للحق.
8: الحق.
7: يعني أن ينتفي في مرآة قلبك النظر إلى الخلق، ما عاد تنظر إليهم، وإنما تنظر إلى الحق سبحانه.
8: سبحانه وتعالى.
7: يعني أنا ما عاد يهمني ماذا سيقول الناس عني.
8: صحيح.
7: ما لا يهمني، وإنما صار همي وصار شغلي بأن أكون مرضيا عند الحق سبحانه
8: وتعالى.
7: فأجاهد نفسي، ومجاهدة النفس وحملها على ما تكره حتى في المباحات أصل عظيم. والله تعالى قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى، تزكية النفس أمر عظيم، ومن وسائل تزكيتها، من وسائل تزكيتها حملها على ما تكره، حملها على ما تكره مما يرضي الله تعالى.
8: طبعا
7: طبعا هذا له قانون يحتاج فيه إلى شيخ وإلى توجيه وإرشاد، لا يكون هكذا. نعم. لأن الإنسان قد يهلك نفسه إذا لم يعرف الموازين، هذه مسألة. صحيح. مهمة. حملها، يعني أن تجاهدها بحملها على ما تكره من غير علم ومن غير إرشاد مرشد قد يوقعك في مشكلات كبرى، وهذا لابد من الانتباه له، لأنه هذا يحتاج فيه كما يحتاج إلى أطباء الأبدان يحتاج إلى أطباء القلوب حتى تعرف المقادير. فالمسألة مهمة، لكن من القواعد العامة حتى قلت في باب المباحات،
8: نعم،
7: تهذيب النفس بحملها على ما تكره، تجد في سير أسلافنا من الصحابة صحيح. ومن بعدهم من يترك الشيء لأن نفسه تعلقت به، والله أحب شيئا فتركه، مباح تركه، قال لأن نفسه تعلقت به أحبته تأديبا لها،
8: نعم.
7: مع أنه مباح، يعني حتى لا تتعلق به
8: صح، أو تحدثه نفسه بشيء. قصة سيدنا عمر فوق المنبر مشهورة جدا، وهو أمير المؤمنين وهو خليفة يعني، ويصعد على المنبر وكأنه فيه فهم الناس كأنه فيه إهانة للنفس، وأن يذكر أنه كان يرعى الغنم وأنه كذا وأنه كذا،
7: ما لا هم لا ينظرون إلى هذا. لماذا؟ لأنهم أهل صدق لا يبالون أبدا، لا يبالون. الذي يبالي بالخلق هو الذي لم يتحقق بالصدق بالإخلاص. لذلك الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ما كان يبالي ماذا سيقول الناس إذا قال لا أدري. قال جاءه رجل من أهل الأندلس فسأله عن مسألة، قال ارجع من الغد، ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك هذه القصة. رجع من الغد، الكلام هو لا علاقة له برد المظالم، وإنما له علاقة بمسألة زكاة
8: تزكية
7: النفس طهارة القلب. قال ارجع من الغد، نظر رجع من الغد، قال لا أدري، ارجع من الغد، رجع قال لا أدري، قال ارجع، قال أنا وأنا السفر لا يوجد رد. قال لا أدري، قال ماذا أقول لقومي، جئتك من عندي أناس يقولون ليس ثمة على وجه الأرض من هو أعلم منك. أهل الأندلس
8: المالكية
7: كانوا يرون أن الإمام مالك أعلم أهل الأرض في زمنه،
8: نعم،
7: أن الإمام مالكا أعلم أهل الأرض في زمنه،
8: وحق لهم ذلك.
7: قال ماذا قال؟ قال قل لهم مالك لا يدري، قل لهم مالك لا يدري، محمد بن القاسم شيخ الإمام، نعم، مالك
8: من تلاميذه تقصد؟
7: لا ليس ابن القاسم،
8: ابن القاسم المصري تقصد؟ نعم. نعم واضح.
7: قال أو القاسم بن محمد. قال جاءه سائل والناس حوله ملتفون حوله ينهلون من علومه، قال سأله سؤالا فقال لا أدري، تعجب الرجل، قال لا تغتر بطول لحيتي،
8: سبحان الله،
7: وأن تحلق الناس حولي فإني والله لا أدري. المسألة ما كان يهتمون ماذا سيقول الناس، ليقولوا ما شاءوا، ما لك وللناس،
8: سبحان الله.
7: أنت انظر إلى الحق سبحانه، يعني انظر ماذا سيقول الناس إذا والله في العائلة إذا أنا رديت هذا الأموال، أولادي ماذا سيقولون عني، والله أكلت أموال اليتامى. أنت أكلت ولا ما أكلت؟ أكلت أموال اليتامى. طيب أنت لما أكلت أموال اليتامى ما عظم ذلك في عينك؟
8: سبحان الله.
7: الآن يعظم عليك الرد. لا فليقولوا ما شاءوا، فليقولوا ما شاءوا، خير من أن تأتي يوم القيامة ولا تجد من أين ترد. فردك ذلك علامة على الصدق مع الحق سبحانه
8: وتعالى.
7: والصدق يوصل الإنسان إلى رتب عليا إذا كان الإنسان راعى الحق سبحانه فقط. الشيطان لعب بك وحملك على أن فعلت ما لا ينبغي، فلا ينبغي أن يحول بينك وبين أن ترد الحق إلى أصحابه. النفس هذه بالعكس أذلها في طلب الحق وفي قصد الحق، فإنك إذا أردت عزها اليوم ستذل غدا، وإذا أذللتها اليوم ستعز غدا. وصدقني هو في ظاهر الأمر ذل ولكنه في حقيقته عز.
8: عز والله.
7: في حقيقته عز، وهذا ما سيذكره في الثالث، لكن قد لا يكون ثمة وقت لبسطه. فالقضية إذن مبادئ هذا التحقيق القصد في التوبة بطرح النفس واطراحها وهل الله تعالى، قال وهو من وهو مبادئ الصدق الموصلة إلى الله تعالى الفاتحة لطريقه. يعني إذا أردت أنت أن يفتح لك طريقك إلى الله سبحانه وتعالى وأن تتحقق بالصدق فإن مبادئه هذا طرح النفس وترك الهوى.
8: قالك فافهم.
7: أي نعم.
8: أي نعم. يعني هذه تحتاج إلى عقل وإلى قلب صادق اثنين مع بعضهم ليتحقق لك هذا الفهم،
7: لأنه بخلاف الظاهر قل أنا هذا فيه إذلال لنفسي.
8: نعم.
7: هذا في كيف يكون هذا فاتحا لطريق الله تعالى؟ هو فتح طريق الله تعالى يكون بمثل هذا.
8: هذا هو.
7: بقدر انكساره وتذلله وبقدر ملاحظته لربه وانتفاء الخلق من مرآة قلبه من لحظهم في مرآة قلبه بقدر ما يفتح له فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى.
8: نعم هذا هو شيخ، وهذا أمر يعني أنا ما يمتاز به الشيخ على كل هنا في نص دقيقة حتى أبين. سيدي أحمد زروق رجل جمع بين الفقه أو العلوم، يعني علوم الفقه وعلوم الحديث وغيرها من العلوم وعلوم التزكية وعلوم التصوف الحقيقي، فهو ينظر إليه من باب من مرآة العقل النافذ، لأن الفقه لا يمكن أن يكون الإنسان فقيها ويعرف بالفقه إلا إن كان عقله عقلا خلينا نقول بلغتنا نحن وازن عقل كبير. فهذا يحدثك عالم جمع هذه الأمور ففاهم طبيعة البشر وطبيعة الناس، وثم سفراته خلاته زاد يشوف الناس حقيقة ويتصل بالناس ويعرف الناس. فأنا يعني من بين يعني الناس تحب مثلا رسالة القشيري، وأنا أحب ما كتبه سيدي أحمد زروق.
7: وفي كل خير.
8: هذه علماءنا وساداتنا وعلى ريوسنا من فوق، ما فيش كلام هذا، ولكن الكلام الشيخ نحس عايشينه الآن في الواقع وكأننا نراه رأي العين يا شيخ. والله والله.

نفسك الطفل إن تهمله شب على نفسك الطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: له الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي:
1: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
3: ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
2: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
3: ألو.
4: ألو.
3: السلام عليكم.
4: السلام يا شيخ.
3: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
4: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
2: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
3: بارك الله فيك،
5: ربي
3: ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت. السلام عليكم.
2: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
3: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
4: والحمد
3: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
2: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
6: تعليم القرآن الكريم.
0: تعليم القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة من قوله تعالى: ليس عليك هداهم، الآية 272 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: وهم لا يظلمون، الآية 281 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية.

الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.

0: التعفف
1: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف

0: التعفف
1: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف

0: من التعفف
1: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف

0: التعفف
1: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.

0: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا.
1: يحسب

0: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا.
1: يحسبهم

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.

0: مس
1: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.

0: من المس.
1: لا نقول الربا، الري را مرققة لأنها متحركة بالكسر. الربا لا نقول الري، الربا لا، الري، الربا. وكذلك يتخ، يتخبطه، هنا الباء مرققة والطاء مفخم والخاء مفخم، وقعت بين مفخمين، علينا أن نحترز من ذلك. يتخبطه، أعيد الآية.

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.

0: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا.
1: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا.
0: وأحل الله البيع وحرم

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

0: يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
1: يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
0: يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
1: يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
0: يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
1: والله لا يحبكم.

0: الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم.
1: إن

الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم.

0: ربهم
1: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم

0: أنا قرآن
1: تعلمون
0: طه وأنت الصا تصا أعيد الآية
1: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون
0: وأن تصدقوا

0: تعلمون.
1: أنا قلت السات يا صد يا صد يا صع تصدقوا تصدقوا أعينوها.
0: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: مقروش طاء ت تصع تصدقوا أعينوا الآية.

0: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: What?

0: يظلمون.
1: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
0: What?

0: يظلمون.
1: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

0: يظلمون.
1: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

0: يظلمون.
1: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

0: تعلمون.
1: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

0: ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية. تفضل اقرأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على

0: من خير فلأنفسكم.
1: هناك ليس عليك هداهم ولكن الله، إلى آخر ما جاء. إيه؟ استخرج الأحكام من هنا.
0: ليس عليك هداهم ولكن
1: إيه؟
0: أنا ولكن سيدي
1: هداهم قبل هداهم، ليس عليك هداهم. الميم
0: الساكنة.
1: الميم الساكنة.
0: الميم الساكنة سيدي. حكمها الإخفاء.
1: أحسنت، لا ليس الإخفاء وإنما هو الإظهار.
0: الإظهار
1: أحسنت. قالوا وأظهرنها عند باقي الأحرف
0: الإظهار
1: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. لماذا قلنا الإظهار؟ لأن للميم الساكنة كم من حكم؟ ثلاث أحكام. إيه؟ ثلاث أحكام. الحكم الأول الإدغام بغنة في مثيلتها، مثل لهم ما يشاء. لهم ما يشاءون مثل. إيه؟ الحكم الثاني هو الإخفاء مع الغنة عند حرف الباء، مثل هم بارزون. إذن الحكم الثالث والأخير هو الإظهار عند باقي حروف الهجاء كما بينا. أحسنت. ولكن النون هنا مشددة مضعفة، شنو حكمها؟
0: إظهار الغنة فيه.
1: إظهار الغنة فيه. نحن كما قلنا نص عليها ابن الجزري، وأصلها مثل النون المشدة والميم المشدة، هي أصلها مثل لهم ما يشاء، ولا نقول لن نؤمن إلى آخره في الحقيقة. لكن نحن كما قال ابن الجزري، وهذه الغنة من نون من ميم إذا ما شدد، كل هو مشدد معروف أصل الإدغام. إذا قلنا أصله ماذا؟ الإدغام. لكن شو نقوله؟ إظهار الغنة فيها. إظهار الغنة
0: فيها.
1: معناها نعملوا لها الشدة ونظهروا لها نعملوا لها الغنة مقدار ألف. إظهار الغنة فيها تقرأ هكذا. ولكن الله، أي لفظ الجلالة هنا ما حكمه؟
0: مفخم.
1: أي هنا في الحقيقة هو كان الأخ الفضل هو اللي ينجم باش معناها يعطينا الأحكام، لكن هي كم الحفظ لفظ الجلالة شنو حكم؟
0: مفخم.
1: أحسنت. لماذا؟
0: لأنه ما قبله ما
1: سبق
0: أو
1: سبق بفتح. أحسنت. من قول ابن جزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. ما لفخم لفظ الجلالة إذا كان مسبوق، إذا كان قبله فتح أو أي أو ضم. أي شكول تهي واصل من يشاء.
2: نعم سيدي. هنا إدغام إدغام النون في الياء بغنة.
1: أحسنت. من يشاء
2: نعم.
1: حكمها الإدغام مع الغنة. نون ساكن بعد حرف الياء من حروف يومنو، هو الإدغام مع الغنة كما قال ابن جزري.
2: نعم.
1: أي وأدغم بغنة في يومين. أحسنت.
2: ثم
1: وما تنفقوا نون عند الفاء
2: الإخفاء.
1: الإخفاء مع الغنة. أستاذ المستمعين والمستمعات انتبهوا، ربي يبارك فيكم جميعا. أي
2: ثم
1: أي.
2: الحكم الذي يليه ومن خير أو الإظهار النون مع الخاء من حروف الاستعلاء.
1: أحسن. من حروف نقول من حروف الحلق.
2: حلق. نعم.
1: شو نقول؟ من
2: خير
1: نون ساكنة غير مجردة من السكون بعد حرف من حروف الحلق الست، أحد الحروف. إذن حكمها الإظهار كما قال ابن الجزري، فعند حرف الحلق أظهر خير ف.
2: نعم.
1: سأقبل كل شيء أراه هنا. لماذا رققنا؟
2: لأن ما قبلها
1: متحركة
2: بالكسر.
1: أحسنت. خير ف. ثم أتى التنوين هنا متتابع بعد حرف الفاء، شو حكم؟
2: أخفاء.
1: الإخفاء مع الغنة. غنتي. كذلك فلأنفسكم نون عند الفاء.
2: نعم. الإخفاء.
1: الإخفاء
2: مع غنتي.
1: أي شكولي واصل التلاوة. أي تفضل سي علي.
2: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله.
1: هذه الآية جيدا أعيدها. هذا اللفظ.
2: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله.
1: إلا ابتغاء وجه الله.
2: إلا ابتغاء وجه الله.
1: أحسنت.
2: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
1: لا تظلمون. إليكم رد بالك، ما تقفش إليكم. بارك الله فيك. أي توا استخدم أعطينا توا سي بشير أعطينا الحكم وين بديت أنت تقرأ وما تنفقون أي
3: وما تنفقون إخفاف النون مع الغنة
1: أحسن النون عند الفاء والإخفاء مع الغنة
3: ابتغاء الباء
1: بالقاء ساكنة حكمها القلق
3: القلق لا
1: يعني من حروف القلق طبعا
3: وجهي الجاء من حروف
1: الجيم الجيم من حروف القلق أحسن قلقلناه لأنه من حروف القلق
3: وجه الله ترقيق اسم الجلالة لأن مسبوقة بكسر
1: أي رققنا اسم الجلالة لأنه سبق بكسر واضح
3: وما تنفقوا كذلك النون عند الفاء لها الإخفاء مع الغنة
1: أحسنت به من خير
3: من نون عندها الإظهار عند حرف الخاء لأن الخاء من حرف الحلق
1: أحسن
3: خي
1: النون ساكنة غير مجردة من السكون بعد حرف الخاء اللي هم
3: قبل حرف الخاء
1: حروف الحلق الستة حكمها حكم ماذا؟
3: الإظهار
1: الإظهار كما قال المجزري فعند حرف الحلق أظهر خير
3: الراء مرققة لأن رمرق متحركة بالكسر
1: والتنوين متتابع وبعد حرف الياء
3: الإخفاء
1: لا خيرين
3: الإدغام
1: أي من خيرين يوفى
3: إدغام بغنة
1: إدغام بغنة
3: بغنة
1: خيرين يوفى إليكم
3: إليكم
1: إليكم أي أما إليكم حكم الميم الساكنة شو حكمه؟
4: الإظهار
1: سيدي. الإظهار لأنه أتى بعد حرف الواو
4: وأنتم سيدي
1: أي النون عند التاء شنو حكمه؟
4: الإخفاء بغنة
1: أحسن بارك الله فيك الإخفاء مع الغنى الميم الساكنة شنو حكمه؟
4: الميم زاد إظهار سيدي
1: الميم حكمه الإظهار بارك الله فيكم ننتقل إلى سورة الفاتحة

0: إن شاء الله كما قلنا بس نبدأ في لفظ الحمد ونبين أوجه الخطأ مع ذكر نقول نحن ما هيش الدلالة في الحقيقة لأن ما زال الوقت عليها مبكر، أما مش نأخذ المخرج والصفة قدر الإمكان ونبدأ بالتضرر للسادة المستمعين باش نسموه نحل الحرف ونبينه يسمى تخليص الحركات وتخليص الحروف. لابد كل حركة تكون الموضع متاعها وين، وكل حرف من نجمه وقتاش معناها نعطوه حقه، حق الحرف ومستحقه معناها إلا إذا أخرجناه من مخرجه وأصبغنا صفاته عليه، معناها لابد. إذا نقول الحمد، إذا ابتدانا بلفظ الحمد، همزة وصلية ولا لا؟ همزة وصلية. همزة الوصل كما نعلم تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج في وسط الكلام، وأوتي بها للتوصل بالنطق بالساكن. إذا ابتدأنا بها فهي مثلها مثل همزة القطع تماما. من أين تخرج همزة القطع؟ إذن نقول عند البعض يقول الحمد لله، يحذفها معناها بالاصطلاح متاعنا ما ينطقش به، قل الحمد لله خطأ ولا صواب، فمن نقص أو زاد حرف من كتاب الله أثم. وإذا كان تغير المعنى معناها، وخاصة إذا تغير اللفظ والمعنى معناها يؤدي إلى معناها بطلان الصلاة، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. السادة المستمعين والمستمعات باش تعلموا سورة الفاتحة باش نصحوا صلاتنا، هي المقبول عند ربي ما نعرفوش عند من، وهذه أمور عنده، لكن الظاهر متاعنا احنا نجتهدوا وهو معناها نجتهدوا ونقراها التلاوة لأنها سنة متبعة وهي متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا قرأنا وهكذا نقرأ، هكذا درسنا وهكذا ندرس، هكذا أخذنا وهكذا نعطي، وهي بالتلقي والمشافهة أخذناها عن مشائخنا من أهل الاختصاص في ذلك بما في الكلمة من معنى، معناها بالسند الصحيح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نقول قلنا الحمد، ثم نقول الحمد لله، هذا خطأ، وخاصة إذا كان إمام. يا سيدي راهي فاتحة الحمد، مشي وليقول الحمد وليقول الحمد، هذا خطأ. لابد باش نفتحها إذا ابتدينا بها قول الحمد، أعيدوها
1: الحمد الحمد.
0: سادة المستمعين والمستمعات تابعوا معانا ماذا بين، وهذه إن شاء الله فيها بركة.
1: الحمد
0: أمال إن شاء الله الحصة القادمة إن كان في العمر بقية إن شاء الله، إن شاء الله باش نبينوا مخرج الهمزة والصفات نتاعها، ونبدو بالتدرج ما نجمش ندخلوا المعلومة، باش نبدو بتؤادة إن شاء الله. سادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيكم جميعا إن شاء الله، ونسأل الله العفو والعافية، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع، وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزلتها لإخواني المستمعين والمستمعات، إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب نابض أملا وتفاؤلا، قلب عامر محبا.

0: في الآخرة لمن الصالحين.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
3: بسطت يدي من لي ألول به إلا كاسني.
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصفات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: أب. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب في الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
3: يا خير الورى. عن أبي عمرو وقيل أبي مرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور، وبالله التوفيق.
2: من رياض السنة النبوية.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة والحياة، فتاوى على المباشر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام، عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، مهبة النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، منها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. أقدمه صحبة الدكتور الشيخ عمر بن عمر في بداية هذا البرنامج. التحية موصولة الحمد للفصيري مخ خرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريمة عتيق التي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق للتواصل معنا 71-136-000. في بداية هذا البرنامج نرحب بالدكتور الشيخ عمر بن عمر. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا مرة أخرى.
2: أهلا وسهلا وبارك الله فيك، ورب يحفظكم ويسلمكم وينفع بكم.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك، وانا فرحان برشا قلقتك وجبتكم بزرت في السخانه. ربي يبارك لك ان شاء الله.
2: ربي يبارك فيك ان شاء الله.
1: كل نطلبك تلبي الدعوه، بارك الله فيك سيدي. نحن قبل ما نتناول المكالمات شيخ، نحن تو ان شاء الله قادمين على سنه دراسيه
2: جديده،
1: قادمين جديده، وتلامذة رجعوا يقراوا، الاولياء مشغشمين، وخاصه الاسره التربويه، المعلم والاستاذ والنصابه والتاع الكتاتيب والتعرض، يلقوا صعوبات في بدايه السنه الدراسيه، خطر صغيرات باش يتعرفوا عليهم اول مره باش يقابلوهم، كذلك في الجامعات. ان شاء الله ربي يوفق الناس كل، ربي يعينهم كل، سنه دراسيه موفقه. خلينا شيخ نحكي طريف على المعلم،
2: نعم،
1: على الأستاذ، على المربي ككل، تحية لهم كل ساعة.
2: نعم، تحية للجميع. نعم،
1: نعم.
2: للأسرة التربوية جميعا.
1: نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسرنا اليسرى، اللهم يسرنا اليسرى، اللهم يسرنا اليسرى، وجنبنا العسرى، واهدنا للهدى، ووفقنا للتقوى، وعافنا من كل بلاء، أحينا سعداء وأمتنا شهداء، ولا تخالبنا يا مولانا عن طريق الهدى، إنك قريب مجيب الدعاء. اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة وفلسطين، انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين، وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. أحييكم بتحية الإسلام.
1: شكرا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: المعلم
1: وما أدرك المعلم،
2: قم للمعلم ووفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا.
1: نعم،
2: كلمته كاد المعلم أن يكون رسولا، هذه فعلا أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التعليم،
1: معلم الناس الخير.
2: نعم، فالرسول في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا،
1: نعم،
2: وإنما بعثني معلما، معلما وميسرا.
1: سبحان الله،
2: فهو معلم،
1: شرف كبير للمعلم والمربي، شرف كبير للمعلم والمربي. نعم، نعم.
2: والآية صريحة في ذلك: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن العلماء: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا،
1: نعم،
2: وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
1: نعم.
2: فالمعلم مهمته مهمة شريفة،
1: نعم،
2: من أفضل المهام.
1: نعم.
2: يقول الإمام الغزالي: إن صناعة التعليم،
1: نعم،
2: أفضل الحرف وأفضل الصناعات.
1: نعم.
2: هي، يقول، أشرف الصناعات التي يستطيع الإنسان أن يحترفها، وإن الغرض من التربية هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والفضيلة، أي نشر الفضيلة.
1: نعم.
2: هذا الأصل في التعليم.
1: نعم.
2: فالمعلم معناها مهمته واضحة،
1: ونشر العلم
2: خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: ونشر العلم هو أفضل عبادة،
2: أو أفضل العبادات.
1: نعم.
2: ويكفي شرفا في ذلك أن أول آية نزلت هي اقرأ.
1: نعم.
2: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم.
1: نعم.
2: بالقلم. ومن الذي يعلم بالقلم؟ المعلم. من الذي يعلمنا؟ المعلم.
1: نعم.
2: فالمعلم معناه من أشرف المهام.
1: نعم.
2: التي يقوم بها الإنسان، والمفروض أن المعلم يعطى مكانته اللائقة به.
1: نعم.
2: والاحترام الزائد.
1: نعم.
2: وإذا كان المعلم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للمعلم أن يقتصر على تحفيظ السطور مثلا.
1: نعم.
2: لأن كثير من الناس يقول حفظت الدرس وحفظت كذا ومحفوظاتها وكذا إلى آخره، جدول الضرب جيد.
1: نعم.
2: ولكن الأهم من ذلك هو بناء الصدور.
1: نعم.
2: كيف يبني هذا المعلم، كيف يبني جيلا،
1: نعم،
2: قويا، جيلا سويا متماسكا مترابطا متوازنا،
1: نعم،
2: بين الروح والجسد والعقل.
1: نعم.
2: احنا هذه مهمة المعلم.
1: نعم.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم كان استطاع أن يبني جيل.
1: نعم. أمة. الشيخ لهنا عندما نقول معلم، ثم شكون في مخه ولا في عقليته ولا في ذهنه يمشي المعلم، المعلم هو اللي يقري صبوره وقلمه ويقري وكراسه وكتابه، وينسى للمعلم لو يشتمل على الطبيب وعلى الفلاح وعلى المهندس، على كل إنسان يعلم الخير للأمة، على كل إنسان ينهض بهذه الأمة في الثقافة والفكر والعلم.
2: معلم، كل إنسان معلم. ولهذا ربي سبحانه وتعالى في القرآن قال فاسأل به خبيرة.
1: نعم.
2: فاسأل به خبيرة
1: واسألوا أهل الذكر.
2: الآية الأخرى فاسألوا أهل الذكر.
1: نعم.
2: إن كنتم لا تعلمون.
1: نعم.
2: فاسألوا أهل الذكر. الخبير هنا المراد بالخبير أي من له خبرة في الميدان.
1: نعم. في أي اختصاص.
2: فإذا كان تحب تصنع زلابية ولا تحب تصنع ال شنو هو تحب معناها الحلويات
1: حضرتك معلم.
2: نعم. فهو معلم.
1: نعم.
2: فاسأل به صاحب الصنعة
1: اختصاص.
2: نعم. البناء صاحب الصنعة، النجارة صاحب الصنعة، وهكذا. فاسأل به خبيرة وكل في ميداني.
1: نعم.
2: أشرف العلوم لا محالة، أشرف. نعم. العلوم هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الكتاب والحكمة.
1: نعم.
2: الكتاب اللي هو القرآن، والحكمة التي هي السنة.
1: سنة.
2: فهذه أفضل العلوم.
1: نعم.
2: ثم بعد ذلك تندرج العلوم الأخرى.
1: أخرى. كما الطب والفيزياء والرياضة. علم القرآن.
2: علم القرآن.
1: نعم.
2: بعد من خلق الإنسان. بعد من
1: علمه البيان.
2: علمه البيان. شوف لو المرة قال علم القرآن،
1: أول
2: ما
1: حاجة
2: قالش علم القرآن. شكون علم القرآن؟ علم الإنسان، علم الملائكة، علم شكون؟ علم القرآن في معنى هذا تشمل كل، الله علمه.
1: نعم.
2: لأن الملائكة لا يعلمون، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمهم القرآن.
1: سبحان الله.
2: ثم بعد ذلك خلق الإنسان، علمه البيان. علمه البيان، كلمة البيان.
1: نعم.
2: يدخل فيها القرآن ويدخل فيها أي بيان،
1: أي
2: بيان،
1: نوع من العلوم،
2: النطق والحروف والمعنى، الكلام بالإنجليزي بالعربي بجميع اللغات، فعلمه البيان.
1: نعم.
2: البيان معناه يشمل التبيان لكل شيء، سواء تبيان لعلم الطب أو لعلم الهندسة أو لعلم الرياضيات أو لعلم اللغة العربية أو لعلم الكتاب أو لعلم السنة أو لعلوم الحديث، علوم القرآن إلى غير ذلك.
1: نعم.
2: علمه البيان. فالله سبحانه وتعالى دعا إلى العلم، قل هل يستوي الذين
1: يعلمون
2: يعلمون والذين لا يعلمون. وفضل الله سبحانه وتعالى العلماء بميزة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فجعلهم هم الأخشى والأتقى والأخوف من الله سبحانه وتعالى هم العلماء، لأنهم عرفوا الله حق معرفته وقدروه حق قدره.
1: نعم.
2: ولهذا ربي سبحانه وتعالى لما أشهد على وحدانيته أشهد نفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشكون يشهد؟ والملائكة، وشكون يشهد الثالث؟ وأولو العلم قائما بالقسط.
1: سبحان
2: الله، فجعل أصحاب العلم معناها شهداء على أن الله واحد أحد، لا فرد لا شريك له، ولا ليس بثالث وثلاثة كما تقول النصارى.
1: نعم شيخ، أنت سبحان الله قلت كلمة حلوة برشا، قلت إنما يخشى الله من عباده العلماء.
2: نعم.
1: سبحان الله، العلماء هم اللي يعرفوا قيمة ربي ويعرفوا خشية ربي. ساعات تبدأ تتفرج على شيخ من المشايخ من الناس الصالحين من العلماء العاملين المخلصين، تلقاه يفسر في القرآن ولقاه يحدي على النبي وتلقاه يبكي.
2: نعم.
1: مغير حتى شيك، تلقاه خاشع ويتكلم، حتى تلقاه في على التلفزيون ولا في أي حاجة.
2: نعم.
1: كلام سبحان الله، تلقاه خشوع سبحان الله.
2: ليش؟
1: هو يتكلم،
2: ليش خشوع؟ لأنه يعي ما يقرأ، يعي ما يفسر،
1: ما يقول. نعم.
2: نعم. لأن سبحان الله ايش قال ربي، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
1: معناه شيخ،
2: وتلك الأمثال نضربها.
1: معناه شيخ، تحب تقول لي لهنا لهي الفايدة منش كن أحفظ القرآن شربة ماء وأقرأها من راسك شربة ماء وصوت.
2: ولهذا أول كلمة قلتها أن واجب المعلم ليس تحفيظ السطور.
1: نعم.
2: بقدر ما هو بناء الصدور، يبني الشخصية الإسلامية.
1: نعم.
2: الشخصية يا سيدي الوطنية، ما احنا وطننا اليوم.
1: نعم.
2: احنا وطننا اليوم أحوج ما يحتاج إلى معلم الناس الخير،
1: الخير. نعم.
2: أن يعلمهم الخير، وأول الخير هو عودة الناس إلى الأخلاق الفاضلة.
1: نعم.
2: اليوم الناس ابتعدت عن الأخلاق
1: والحفاظ على هذا الوطن اللي هو جابه ويعلمهم وغرس فيهم العقيدة وغرس فيهم البادة.
2: كيف بنحافظ على وطننا إذا الرجل وصل باش يضرب أمه ولا يقتل أمه ولا يعتدي على والده ولا كذا، بيحافظ على حكومة ولا بيحافظ على رئيس ولا بيحافظ على
1: وطن
2: ما يحافظ. نعم. عليه. ولهذا لابد من إعادة معنى غرس الأخلاق في نفوس الناس والقيم الإنسانية.
1: نعم.
2: الأخلاق الحميدة والأخلاق الفاضلة والقيم الإنسانية بصفة.
1: نعم.
2: عامة، حتى يستطيع الإنسان أن يحيا في أمن وأمان.
1: نعم. وهمية العلم شيخ في الأمة الإسلامية، سيد النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في وأسر من قريش قال من يحب يعتق نفسه يعلم 10 من المسلمين.
2: نعم.
1: ويعطي.
2: نعم.
1: لله.
2: نعم.
1: بس تعرف قيمة معنى الإنسان،
2: قيمة العلم،
1: إنسان يفدي روحه أنه يعلم
2: كتابه
1: والقراءة،
2: مجموعة من المسلمين يعلمهم اللغة، يعلمهم الكتابة، يعلمهم الحروف، وهذاك هو
1: معناك. تحب تبني جيل ولا تبني دولة؟ أول حاجة تبنيها تبني الإنسان.
2: تبني الإنسان.
1: سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وش عمل؟ بنى الإنسان، لقى الجهل، لقى الناس ما تعرف شيء، قرها العلم، علمها العلم.
2: نعم.
1: بشبناء هذه الدولة. نعم.
2: نعم. القرافي وهو من فقهاء المالكية.
1: نعم.
2: وعلمائها.
1: عنده كتاب على ما أظن.
2: نعم، عنده كتاب الفروق وعنده مجموعة من الكتب.
1: نعم. نعم.
2: نعم. نعم. فالمهم القرافي يقول لو لم يكن لمحمد أي معجزة.
1: نعم.
2: لو ما عنده حتى معجزة،
1: لا قرآن لا حد شيء،
2: لا قرآن لا شيء، إلا أصحابه لكانوا دليلا على نبوته صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. كانوا أصحابه معجزة.
2: أصحابه معجزة.
1: نعم.
2: معناها الرسول الأمي اللي جاء في بيئة، تعرف البيئة اللي العربية آنذاك، معناها
1: برشة بيئة فيها خليط،
2: حوت يأكل حوت وقليد الجهد يموت.
1: نعم.
2: معناها وعد البنات والظلم وإلى غير ذلك،
1: شتى الفئات. نعم.
2: فاستطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل منهم سادة وأن يجعل منهم قادة، تحولوا معناها من من أناس همجيين، أناس لا خلاق لهم، إلى أناس معناها لهم مراتب عالية في الأخلاق ولهم قدرة كبيرة معناها سواء في الحروب، سواء في الكلام، سواء في السياسة، سواء في معنى القضاء إلى غير ذلك. باش من الذي علمهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكفيه معجزة، القرافي قال يكفيه معجزة أنه خرج هؤلاء الناس. وهذا الكلام يقوله حتى برنارد شو، معنى علماء الغرب نعم. يشهدون بذلك أنه كيف استطاع محمد أن يحول من أمة جاهلة، من أمة معناها ظالمة، من أمة همجية لا تعرف قراءة ولا كتابة، إلى أمة عالمة، إلى أمة
1: قيمة. مرة الشيخ نقرأ في الفيلسوف يقول أنا درست تاريخ محمد ودرست تاريخ الجزيرة العربية، يقول تول الأمة الكون يعيش في ظلام، في مشاكل، في بوليتيك، في كذب، في نفاق، في في نعم. في في يقول والعالم هذا كله الفلاسفة والرؤساء والزعماء ما نجموش يغيروا في هذا العالم. صحيح. يقول لو جاء محمد بن عبد الله هكذا موجود نعم. الآن لا وحد هذا العالم في رشفة قهوة.
2: نعم، قال لو استطاع، لو كان محمد بن حي الآن لاستطاع أن يحل مشاكل العالم وهو يترشف فنجان قهوة.
1: سبحان الله،
2: يترشف فنجان قهوة يحل المشاكل العالم الكل.
1: من هذا عدو؟
2: نعم،
1: شهد
2: نعم.
1: شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم
1: نعم. بهذا
2: نعم.
1: الكلام
2: نعم صحيح.
1: لكن للأسف الشديد
2: أولادنا
1: حتى على العلم شيء
2: نعم.
1: توا أول حاجة تلقى حتى الطالب يقرأ ولا التلميذ يقرأ، الواحد يقرأ أول حاجة يخمم فيها يخمم في المال
2: نعم.
1: يخمم في المنصب وفي الجاه وشو بشي يولي. أول ما يبدأ يقرأ يفكر شنو يحب يولي، ما يفكرش نعم. بتحصيل العلم. كون روحك، كون روحك وبعدين كل شيء يجي له مع العلم.
2: لهذا مهمة المعلم اليوم نعم. هي صناعة الهمة العالية
1: نعم،
2: وقيادة القلوب. كيف يصنع في الأجيال التي يربيها في الناشئة
1: نعم.
2: همة عالية
1: نعم،
2: معناها يدفعهم إلى الهمة العالية وإلى قيادة القلوب. كيف أن قلوبهم ترجع تفكر في الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله، أن أي درس قريته فهو لله سبحانه وتعالى وتؤجر عليه، ويخليهم كيف يستطيع أن يجعل من هؤلاء الناشئة معناه يحلمون بمستقبل باهر، مستقبل زاهر. معناه يلزم هو المعلم يخليهم، مش ما نسمعه الآن إيش يقولك أقرأ ولا ما تقراش، كمل المستقبل، تحبش تقول تخاف.
1: لا نحب شيء أقرأ ولا ما تقرأ، نحب الحاجة
2: الآن يقولوها. هذه الكلمة شائعة عندهم،
1: شائعة.
2: معناها يقولك أقرأ ولا ما تقرأش، المستقبل ما ثماش.
1: هذا تسمى مرض ولا مرض؟
2: ولهذا المعلم واجب أن يحي هذه الفكرة.
1: صح، العلاج نتاع هذا الأمر، هذه الأمراض شنو يقول؟ أنا نسأل سؤال، سؤال تسأل له شيخ، لماذا الجيل نتاعنا وصل للحالة هذه؟ قبل سبحان الله كان الإنسان حتى باباه ما يخليش يقرأ، يجيش يقرأ بالسيف عليه، يمشي يجم يقرأ، يحاول يقرأ، يعمل مشكلة باباه إذا ما خلفش يقرأ. تو باباه يشروه الكتب، يشروه كل شيء، يشروه هو يتهرب من القرية. نحب شنو الأسباب اللي خلت الجيل تو زاعف عن الدراسة؟
2: هذه من الأسباب اللي التي ينبغي دراستها والتي ينبغي الاعتناء بها على مستوى المساجد
1: نعم.
2: نبدأ بنا احنا المشايخ
1: نعم.
2: والأئمة
1: نعم.
2: وعلى مستوى الإعلام
1: نعم.
2: وعلى مستوى المدارس
1: نعم.
2: ليش ما يقراش؟ معناه ما عادش يحب يقرا.
1: لاحظت الشيخ ظاهر
2: يعني انت ولا؟ فعلا فعلا، معناه انت برا امشي للوزاره وقول لهم اعطوني التسرب المدرسي، هذا الاولاد اللي خرجوا من المدرسه قداش معناه كل عام، شوف قداش معناه يتخلوا عن الدراسه نتاعهم.
1: وانت شيخ، انت دكتور وشيخ ومربي قبل ما توصل دكتور، وانت تناقش في دكتوراه نتاع طلبه ونتاع ناس، تحس حتى اللي بيناقشوا الدكتوراه تحس الشيخ ثم
2: ضعف.
1: صح ولا
2: إنها.
1: في الماده ثم ضعف.
2: نعم
1: عليه.
2: احنا ايام زمان قراني معلم
1: نعم.
2: الله يرحمه،
1: نرجع لايام جمال
2: نعم.
1: الجيل الذهبي
2: نعم.
1: العلم
2: معلم
1: نعم. تحياني وربي
2: مستواه
1: نعم.
2: مستواه العلمي سنه سادسه ابتدائي
1: سبحان الله.
2: سنة سادسة ابتدائي. هذا النحو معناها ليش؟ لأنه قراء ما هوش في المدرسة فقط، قراء المشايخ وقراء المتون، وقراء سواء متون اللغة العربية، متون النحو والصرف، متون الفقه، أحفظ أشياء معناها. فبالتالي لما يتكلم تقول هذا أفضل من الدكتور.
1: لكن احنا ابتعدنا عن هذه
2: المتون. اليوم خلاص احنا معناها إجا شهادة، حتى شهادة تلقاه معناها شهادة واخذها بالغش، واخذها بالله أعلم باش أخذها، معناها مستواه حتى اللغة متاعه لما يتكلم معناها يتكلم معناها لا معناها نستطيع أن نقول لا يتقن جملة معناها أو لا ينطق بجملة صحيح.
1: والله يا شيخ هذه رسالة منك أنت.
2: قبل حتى اللي دعم للأسف والإعلام ما تلقى مذيع ولا حاجة يتكلم باللغة هذه معناها هكك عمي ويدخلها المرفوع منصوب والمنصوب، مستحيل هذا.
1: سبحان الله.
2: سابقا معناها منتقى للناس اللي يتكلموا في الأخبار في كذا، وحتى معناها يكتب كلامه باش ما يغلطش غلطة
1: ويرجعها ويرجعها. هذه رسالة شيخ، على الأقل خلينا نقول للمؤسسات والفروع القرآنية والجمعيات القرآنية اللي قاعدين يقوموا بهذه الأشياء بتحفيظ القرآن، يعتنوا بهذه المتون. أنا شفت في موريتانيا يعتنوا بالمتون بصفة غريبة يا شيخ.
2: نعم، لأن هي أساس العلم،
1: يعتنوا بالمتون بصفة غريبة.
2: نعم نعم،
1: فهمت. صدق نحب نفهم علاش توا هالفروع اللي قاعده تكون، يعملك يكون كالقران يا اخي. القران وحده، القران وحده باش يكفيك؟
2: ما ينفعش.
1: القران هو سلاح ذو حدين، اذا لم يكون مصحوب بعلم وصلاح وبقاش لو باش
2: ايوا. لهذا القران ربي سبحانه وتعالى قال افلا يتدبرون
1: القران
2: ام على قلوب اقفالهم.
1: نعم،
2: كيفاش باش ندبر القران اذا انا مانيش فاهم لغه القران؟
1: نعم.
2: حتى لغه القران احيانا نسال الطلبه نقول لهم وقب، ايش معنى وقب؟ يقعدوا يشوفوا لي وقب. نسألوا مرتش عليك وقبة في هيك؟ ما سمعتهاش مرة. يقول لي لا، ما مرتش علي، سمعتش هيك. يقول لي لا، معناها ما حتى الكلمة ما يستحضرهاش، بينما هو كل يوم يقرأ. ومن شر غاسق إذا وقب، في سورة النفث، في سورة
1: الفلق،
2: فلق. إيش معناها وقبة؟ ما نعرفش. طيب انت ما تعرفش وقبة ملك، كيفاش باش تكون مؤهل باش تستنبط الاحكام، باش تكون مؤهل تفتي للناس
1: بث الرساله المحمديه والقران؟
2: نعم، كيف بتكون ولا بتفهم القران؟ ما تفهم القران الا بفهم لغته. وهذا كتب الامام الشاطبي في كتاب الموافقات، في كتاب معناها في الجزء الثاني عن مقاصد الشريعة، من بين المقاصد الشريعة ذكر أربع مقاصد، من بينها أن وضع الشريعة أي أنها أنزلت الشريعة للإفهام، أي باش يفهمها الناس.
1: طبيعة الحال إذا
2: ما يفهموش الناس ما يطبقوش، ما يعملوش به، للإفهام. والإفهام هذا معناه يبين فيه أنه لازم باللغة العربية، وأنه لابد من فهم اللغة العربية وقراءة اللغة العربية.
1: نعم، وهذا هو دور
2: لما جي تقول له سمحني نرجع للآية.
1: نعم،
2: معنى لما قال ربي سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ممكن يقرأها لك إنما يخشى الله، والعياذ بالله.
1: نعم،
2: الله معناه ربي هو اللي بيخاف، حشاه
1: حشى ربي سبحانه.
2: وإنما هنا تقديم وتأخير.
1: نعم،
2: أي العلماء هم الذين يخشون الله شد خشية. لكن اللي ما يفهمش اللغة أكل القطة الفأر، أكل هي نقول أكل الفأر القط، نقدم آخر.
1: نعم،
2: أكل الفأر القط. أجي يقولك أكل الفأر القطة.
1: الفأر وش؟
2: هي أكل الفأر القط. هاي الفار هو اللي يتاكل مسكين، مش القط. نعم، ربي يوفق ان شاء الله.
1: هذه شيخ رساله الاساتذه والمعلمين وكل الاسره التربويه باش يركزوا على الجيل الصاعد توا، يحاولوا يبنوه بناء صحيحا كما بنى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته.
2: ربي إيش قال لنا؟ قال لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. فما كتاب كتبه الدكتور عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، توفى هو سوري.
3: نعم.
2: فالكتاب هذا عنوانه الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم. ممكن يدخل الانترنت يلقوه، الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم.
3: نعم، الرسول المعلم.
2: وفيه معناه ذكر فيه أساليب التي توخاها الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس.
3: نعم.
2: والطرق وكيف كان يعلم. فنحن أحوج ما نحتاج إلى ذلك اليوم،
3: هذه الطرق.
2: نعم.
3: وهذه الأساليب اللي علم بها.
2: وهذا الأساليب اللي يقولوها الكل هي موجودة في الواقع. إذا إذا إذا إذا تحب تتحدث عن الفروق الفردية مثلا، ما هو من بين الحاجات يقول لك مراعاة الفروق الفردية في التعليم. إيش معنى الفروق الفردية؟ معناه ممكن هذا على مستوى 70 من الذكاء وهذا على مستوى 50، فلازم أنت تراعي فروق. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي الفروق بين الناس.
3: سبحان الله.
2: لما يجي هذا يسأل أي الأعمال أفضل؟
3: نعم.
2: يقول له الصلاة لوقتها. يجي الأخر يقول له أي الأعمال أفضل؟ يقول له الجهاد في سبيل الله. يجي الأخر يقول له أي الأعمال أفضل؟ يقول له بر الوالدين.
3: كل واحد يجاوب حسب الحال انتهى.
2: حسب معناها الحاجة اللي يراه أنها تصلح له هو وينتفع بها هو. ما جاش قال لهم كلكم امشوا للجهاد
3: ولا كلكم شيء
2: ولا امشوا للصلاة ولا اتركوا الجهاد ونحو ذلك. لما جي قال عندي، قال انا كاب وين بيخرج للجهاد معه، قال عندك والدين؟ قال عندي. قال ففيه ما فجاهد. ما جاش للاخرين قال لهم ارجعوا جاهدوا فيهم، لا، لانه عرف انه هذا يحتاج الى كذا وهذا يحتاج الى كذا.
3: سبحان الله. سيدنا رسول الله،
2: التعليم بالإشارة موجود.
3: نعم.
2: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصة بالقدوة إلى غير ذلك.
3: نعم.
2: والكلام يطول.
3: شكرا سيدي عمر، بارك الله فيك. إن شاء الله الرسالة تكون وصلت للمعلمين والأسرة التربوية.
2: ربي يوفقهم.
3: ربي يوفقهم.
2: نسأل الله أن ينفع بهم العبادة والثبات.
3: شكرا، ربي يبارك لهم، لأنه عندهم على أجر على ثغور عظيمة برشا.
2: هم اللي بيبنون البلد، الجيل
3: نعم.
2: الجديد.
3: والجيل هو بشي من البلد.
2: نعم. ولهذا المعلم إذا خان رسالته،
3: نعم،
2: معناها ضيع بلاده وضيع أمته.
3: نعم.
2: وضيع آخرته هو كذلك. لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم.
3: سبحان الله. والأمانة والجيل اللي عندك والوطن اللي عندك،
2: هذه أمانة.
3: نعم.
2: فبالتالي لابد أني مش معناه بالربيه بنعلمه اثنين في اثنين يساوي أربعة فقط، لا، نعلمه اثنين في اثنين يساوي أربعة، ونعلمه مع الاثنين في اثنين يساوي أربعة معناها الأخلاق. نعم. الأخلاق الفاضلة.
3: نعم.
2: كيف يتخلق فعلا، كيف يعامل الناس.
3: العلم بدون أخلاق،
2: اقرأ باسم ربك، ما قالش اقرأ واسكت، باسم. نعم. ربك. وإذا كان بسم الله معناه فالله هو الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن.
3: سبحان الله.
2: ليش بداها بالرحمن هنا؟ بداها بالرحمن.
3: نعم.
2: لو ننظر إلى سورة القمر، اقتربت الساعة
3: وانشق القمر.
2: وانشق القمر معناها سورة الانشقاق، بينما هنا معناه والسورة فبأي آلاء، كيفاش الآية معناها التي تتكرر في سورة القمر؟ نذير. طيب توجيه إن شاء الله. نعم. بينما الرحمن بداه بالرحمن، والرحمن معناه سورة الرحمن، كلمة الرحمن فيها رحمة.
3: نعم.
2: رحمة. هذا أي أن تصور أن هذا الله رحمن رحيم، علم القرآن، علمك القرآن. ولهذا في الآيات في سورة الرحمن تتكرر فبأي آلاء ربكما تكذبان، معنى هذه من النعم التي أنعم الله.
3: نعم.
2: بها عليك، أنه رحمن، أنه علمك، أنه أنزل العلم.
3: سبحان الله.
2: ربي يصلحنا إن شاء الله.
3: ربي يرحمنا ويجعلنا خالص لله، وإن شاء الله ربي يوفق كل أسرة التربوية، تحية ليهم وربي يعاونهم ويكلل بهم النجاح ويبني بهم هذه الأمة وهذا الجيل. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج فيق الحياة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل

0: تخرجي من الدار، وسكر الدار وتخرجي.
1: عليه؟
0: ما حبش داره مسكرة.
1: حتى هو متوفي؟
0: لا لا، في الحياة. في الحياة.
1: في الحياة.
0: في الحياة قال لي من بعد ما كتب لي الدار، قال لي ما سامحكش إذا كان سكر الدار وتخرجي من دارك.
1: نعم. نعم.
0: جتني ظروف نتاع الوالد يعني تخصص.
1: خلي فهم حاجة، خلي فهم حاجة. هو الكلام هذا قال لك ما تسامحكش إذا سكر الدار وتخرج من الدار، وهو حي.
0: لا لا، هو حي بعد ما كتبنا كل شيء، كتبنا الكونترا وكل شيء، كتبنا.
1: وإذا مات
2: نجمي تكريها ولا لا؟
1: وإذا مات نجمي تكريها، تنجمي تصرفي فيها. معناها ما قالكش الكلام هذاك، ولا الكلام قال لك قبل
0: الحياة؟ لا ما قاليش على الكلام، ما قاليش. أما أنا جتني ظروف على الوالدة، بقيت ما نعاني في الوالدة يرحمها، وصفت عملوا.
1: هي الكلام اللي قالوا لك خاص به قبل الممات مش بعد الممات؟
0: قال لي بقى، قال لي يموت انا ما تخرجيش من دارك.
1: واضح.
0: انا ما خرجتش يعني بشهوتي ولا حاجه، على الوالده ديما تجيبوا لي بنت.
1: نعم.
0: بقيت نعاني فيها نحن.
1: انا خرجتي من الدار مشيت تعاني في امك.
0: من تونس جيت للكاف.
1: من تونس جيت للكاف.
0: هاي.
1: نعم.
0: أما نمشي عطيك الجمعة غادي 15 يوم 10 أيام ونرجع.
1: ونحب علاش قالك الكلام هذا هو؟
0: كيفاش؟
1: علاش قالك الكلام هذا؟
0: يا شك أنا ما عندي صغار، ما عنديش حاجة، يقول لك بالك تمشي لدارهم ولا على دارنا، على دارنا هو.
1: وهو ما عندوش صغار هو؟
0: عنده جوج بنات وباي.
1: عنده صغار أخرين هو؟
0: لا لا، كبار حفاظ. عنده محفاظ.
1: لا لا، نحب هو كي توفى
0: عنده
1: ترك صغار. عنده ولاده؟
0: عنده ولاد وزوج بنات.
1: هي وشنو اعطاه لك؟ كتب لك انت الدار، هو وش اعطاه؟
0: بالنسبه للبنات ما اعطاهم شيء.
1: ايه؟
0: شهوته انا خاطي قدام رب.
1: ايه؟
0: بالنسبه لولده كتب له الطاقه الفوقاني وانا
1: ضد. الولد والطاقه الفوقاني اللي تعطاك لوطه، والبنات خرجت من يديها على روس.
0: لا لا، ما تفهموش، مش متفاهمين، شاكين ببعضهم. انا خاطي قبل ما نمشي لهم انا اطلع.
1: ما اعطاهم حد شيء، نعم.
0: ما اعطاهم حد شيء.
1: واضح.
0: المسؤوليه عن سبت عليها وقالوا لي انت خاطي.
1: يعني واضح. نعم.
0: وعندي ولد خويا يرحمه توفى في 20 جويلية يدي اللي فاتت. أمه وقت اللي تصلي يهض عليه كان يبكي.
1: أمه
0: هو.
1: إي.
0: جماعة خويا.
1: توفى
0: 20 جويلية.
1: إي. كتصلي؟
0: كتصلي يهض عليه.
1: نعم.
0: تبكي. واللي مات عنده يا جماعة.
1: الصوت مش واضح يا فتحية.
0: ريزو.
1: اي نعم، يمشي البصر فيها صوت واضح اختي.
0: شافته طبس عليها ويبكي. طبس عليها هكا ويبكي.
1: انا في رؤية، رت رؤية هي.
0: رت ولدها، رت ولد خويا جهة.
1: اي نعم، اي نعم.
0: في الجيلة. هي مغمضة عينها قالت تصبح، مغمضة عينها رقدت. هو قد نعسى وهو جهة طبس عليها وبكي.
1: اي نعم.
0: أكاهو قلت لي سالي لي الشيخ.
1: عندك حاجة أخرى؟
0: بارك الله فيك ويرحمه.
1: شكرا. بارك الله فيك. شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أغلق الراديو حبيبي، أغلق الراديو. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا لالا.
3: اسمك كريم. الله
1: يخليك. أغلق الراديو أختي الغالي.
3: باي سي، خليت خرجت من الغادي، خرجت من البيت سيارة.
1: صحيح. هاي اسمك، اعطيني اسمك.
3: بس نحكي لك على حاجات نتاع الميراث نتاع اختي.
1: اعطيني اسمك. اسمك؟
3: اسمي ام بشير من سيدي بوزيد المدينه.
1: ام بشير سيدي بوزيد، مرحبا لالا.
3: وبيك خويا عايش، الله يخليك. عندي توفى الوالد بابا عنده عام 70، خلينا بابا كل صغار. فما اختي اكبر مني، واحد مشى عندنا 10 هكتارات في حيه فيها زيتون، مشى واحد باع 3 هكتارات في الشهاده الملكيه، واحد باع وبعده الاخر باع هكتارين. تو عندنا قداش تقريبا يجي 50 سنه ولا قداش من توفى الوالد. توفت ماما عندها 5 سنين، مشى تو مشى خذاو بايهم كانه قاو 3 هكتارات غير ربع، مشى خذاو بايهم كانه ما خذاوش قبل.
1: خلينا نسالك، بنسيف يبيعوا هما كيفاش هما يبيعوا وانت موجودين؟ ونجم يبيعوا وانت موجودين؟
3: باعوا رغم اللي فيها الشهاده الملكيه الخضراء، وباعوا واحنا موجودين، احنا صغار وقتها هما كبار. باعوا واحنا موجودين. بعد سنين ما نعرفش كيفاش، امي الله يرحمها قالت راهو باعوا، واحد باع 3 قطعات، واحد باع 2 قطعات، مازال هو زوج قطارات ثلاثة قطارات غير ربع قاس مع الشيخ وقتلهم في وجهه

0: الله يرحمها قتلوا ما عادش تاخذوا انتوما. واحنا بقينا زوج، بقينا ثلاثه اولاد وثلاثه بنات. يا اخي نقضي يا اخي تو كي توفت امي وعملاه وباعوا اخذوه وخذوه بايم، خذوه كل واحد 10 ملايين واحنا قضينا البنات 5 ملايين.
1: معناه اللي باع
0: امي في حياتها قتل ما تاخذوش قيدوا اكثر من حقكم.
1: معناه اللي باعوا الاراضي كل واحد بعد 3 اكتارات، واحد باع زكتارات خذوا له فلوس نتاعهم استنفعوا بها، وبعدين بقاو 3 اكتارات اللي هو بقى كيتباعوا خذوا معاكم الفلوس.
0: اي خذوا معانا، خذوا هما بار هما باي كامل واحنا نص باي البنات.
1: واضح.
0: و عندي حاجه اخرى
1: نقول
0: لك على ثم زاد اخويا عنا زاد خلت امي بابا لهم خلوا دار كبيره فيها 350 مسقوف وفيها 1200 متر. مشى اخويا مخت ماما حيا هو قاعد طلقته مرته قاعد بحضر ماما 13 سنه ما يرحمها دبدب على امي كتبت له من 200 ل 300 متر باش اعمل فيهم حانوت مسكرين توا كيفاش نبيعوا الدار. قال انا ناخذ باي كاني ما ذاك حق مشروع نتاعي هذاك ما تدخلوش فيه، وانا ناخذ باي في الدار كاني ما خذيت حتى شيء. انا نحب نسجل باش انا نولي لاخواتي خاطر اخويا جزء اكبر مني نحب نقول لهم راكم غالطين في حقنا، راكم خذيتوا حاجات من غير حق. انا تو قاعده نسجل باش نبعث لهم لاخواتي الثلاثه باش نبعث لهم.
1: معناها اخوك خذا 300 متر من الدار اللي هي فيها 1200 متر.
0: اي.
1: وتوا كي انتم باش تبيعوا الدار واللي هو يحب يعاود ياخذ معاكم في الدار.
0: قال ناخذ باري هذاك ناخذ الباي هذاك قال ناخذ معاكم كيما تاخذوا انتم.
1: نحب نفهم حاجه انا. يا اخي هو ينجم يشري ويكتب بالامور القانونيه وانتم مش موافقين في الحكايه هذه وانتم عندكم شيء
0: ملكيه؟ والله صارت الحكايه وانا ما عنديش فكره. انا ما نذكر
1: ما فائدنا.
0: قال ماما توفت عندها 5 سنين وشهر. قال راني شريتها من عند ماما.
1: فائدنا.
0: ماما قد ما خذتش فلوس.
1: فائدنا الحكايه معنا تفضلي.
0: هذه الحكايه نحب نعرف نحب نوصل لاخوتي انا مهومه راهم ماخذين حاجات مش معموش حقهم.
1: واضح واضح اختي يقعد معي تو الشيخ يجاوبك ان شاء الله.
0: انا معاك خويا الله يخليك.
1: نعم اقعد اسمعني ناخذ مكالمه المواليه. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. اسمي كريم. يبارك خويا.
2: محمد من المهدي.
1: ابعد شوي على الراديو كم محتاج راديو خويا سي محمد.
2: لا ما تحتاجش راديو.
1: عندك برشا حس.
2: برشا حس لحظه برك.
1: نعم سيدي.
2: تو تسمع في امريكي.
1: نعم سيدي.
2: باهي نحب نسأل. أنا نخدم فوتوغراف في الأعراس معناتها نصور أعراس وحفلات والجو هذاك الكل
1: في الأفراح معناتها تصور
2: في الأفراح ما تعرف أعراسنا كيفاش.
1: نعم.
2: وعندي صفحة على الانستغرام نهبط.
1: نعم.
2: كل شيء.
1: نعم.
2: عندي معناتها مدة 4 سنين من اللي نخدم معناتها في الدومين هذا.
1: نعم.
2: أنا من عمناول عرفت اللي معناتها فيها شبهة وإلا حرام أنا تعرف.
1: خلص أنت كتهبط في الانستغرام تاعك هذه الصفحة تاعك.
2: إيه.
1: تهبط حشيش وريش مع بعضهم خلط ولا تختار
2: مخلط
1: حاجات.
2: مخلط. مخلط. مخلط. معناتها ديما من اللي عرفت اللي هي حرام وليت ناقص معناتها نهبط حاجات معناتها محتشمة ما نهبطش معناتها ونستشير زاد العباد ما نهبطش من راسي معناتها فهمتني. أنا السؤال أنا عرفت من اللي عرفت اللي الخدمة هذه حرام إنه يكني معناتها بش نبطلها عمنا وأنا عامل ليسانس معناتها في الانفورماتيك.
1: أنا خدمة صار قالوا لك حرام. أنا هالخدمة
2: على تصويري في الأعراس يعني نحب نسأل الشيخ معناتها
1: الخدمة اللي تخدم فيها. خلصك الخدمة اللي تخدم فيها أنت فيها برشا حاجات تخدموا نجم يكونوا حاجات تخدموا وحاجات ما تخدموش. أنت اللي يقول لك حرام كخدمة ككل ولا كيفاش اللي يقول لك حرام؟
2: لا انا التصوير الفوتوغرافي في حد ذاته نعرف اللي هو حلال، اما نحكي انا اختصاصي في تصوير الافراح.
1: نعم.
2: تصوير الاعراس فهمتني معروف انا في تصوير الاعراس فهمتني.
1: واضح.
2: واعراسنا كلها ما تعرفوها كيف.
1: واضح.
2: فهمتني.
1: واضح. نعم.
2: انا عملت خطوه انا عامل ليسونس في الانفورماتيك قلت ندخل نقره بريفي معناتها مش نكمل الانجينيرا نتاعي فهمتني.
1: نعم.
2: دخلت نقره ديجا من العام اللي فات. سؤالي للشيخ اسكو انا خطرت بك عايش صراع مع نفسي وما حتى مع العائله والكل إذا كان باش نقص تويك على الخدمة معناتها ما نلقاش باش نخلص قرايتي وإلا ننقص تدريجيا ناخذ اكتفائي معناتها يعني ناخذ معناتها نكمل نخدم لين نخلص قرايتي وكل شيء وإلا نقص يعني ونسعى للبديل معناتها من تو وإلا يعني اون باراليل يعني نكمل نخدم ما نعرفش مثل مثال ناخذ خطوة مثلا ما عادش نهبط في الانستغرام وجيست معناتها نولي نخدم ونعطي اللي نخدمها من غير تخطيط.
1: نعم.
2: نحب نعرف معناتها يعني ما يهمنيش في الفلوس نحب نعرف ربي ايش قال اسكو
1: نكمل
2: ما نكملش.
1: نعم. واضح سؤالك. عندك حاجه اخرى؟
2: لا تو عايش.
1: شكرا. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
3: عبد الله من نابل.
1: سي عبد الله من نابل، مرحبا سي عبد الله.
3: ياك يا حمو، الله يرحم والديكم.
1: والدينا والديك، تفضل خويا الغالي.
3: نحب نسأل الناس اللي يمشيوا للعرافة والعزامة، أخي شرك بربي ولا
1: يمشيوا للعرافة؟
3: ايه فما يمشي للعراف ويمشي للعزام.
1: نعم
3: شرك بربي ولا؟
1: نعم خويا، عندك حاجة أخرى؟
3: فما اللي يصرف الماء الوضوء يبطل الوضوء متاعه ولا آثم السماء آثم ولا
1: يصرف معاه يصرف يكثر من
3: تو الوقت الحاضر تدخل الميضة قال لي هذا دقاء حل السبالة على حية وسطل ولا توزفت لماء طرفين ماء برشا طرفين ماء في الوضوء يبطل الوضوء ولا
1: واضح حبيبي عندك حاجة أخرى؟
3: يقول لك حديث نبوي صلى الله عليه وسلم
1: نعم
3: نعمتين مغبون فيهم كثير من الناس الصحة والفراغ. ايش معناتها الفراغ؟ فاضي شغل ولا ما فهمتوش الحديث مليح مليح.
1: طيب الشيخ يجاوبك
3: وجزاكم الله خير. بدنا نحب نعرف حاجة.
1: نعم
3: قبل وقت حل قناة الزيتونة
1: إذاعة الزيتونة نعم
3: كنتوا تجيبوا برشا الشيخ محمد مشفر الله يجزيكم كل خير.
1: نعم
3: منعش عليش تو معاش تجيبوها منعش عليش
1: مش نحن حبيب معاش نجيبوها. أول حاجة الشيخ محمد مشفر عنده إملاء قرآني في إذاعة الزيتونة برنامج التويت بس هو عنده كثير من الربطات معاش ينجم معنا الشغال معاش ينجم يكون معنا مرتبط بأشغال أخرى يقري ويدرس ورئيس رابطة معاش نجم يكون موجود عنده وقت وعنده إملاء قرآني برواية الإمام ورش نجمه تسمعه حبيبي.
3: نواصلنا الله يجزيكم كل خير.
1: شكرا بارك الله فيك. عندنا مكالمة أخرى انتهت المكالمات شيخ نعود نجيب عن المكالمات الهاتفية اللي جتنا. عندنا أختنا فتحية من الكهف تقول زوجي قبل ما يتوفى اكتب لي الدار وقال لي ما نسمحكش كان تخرج وتخلي الدار مسكرة وتوفى الله يرحمه. تقول لك أنا خرجت من الدار في تونس وهي أمها في الكهف خرجت من الدار لظروف صعبة ماشي تقولها بأمي خاطر أمي ما عندش كون تقولها بها نمشي نقعد جماعة جماعتين وعود نرجع. مع العلم تقول لك اللي زوجه توفى لو عنده وليد اكتب له الطاق فوق مني وعنده الزبنات ما عطاها مش من هذا
4: نعم.
1: الميراث
4: نعم
1: شنو الوضعية لنا سيدي؟
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الكتابة مثل هذه الكتابة الأصل فيها عدم الجواز لأنه لما كتب الدار فهو حرم سائر الورثة.
1: نعم.
4: والزوجة في شرع الله لها الثمن لأنه عنده أولاد هو عنده أولاد مدام عنده أولاد ف نصيب الزوجة الثمن.
1: نعم.
4: وما عدا ذلك فهو للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
1: نعم.
4: نعم. لكن هو كتب الدار لمرته وهو اللي بيتحمل
1: وكتب طاق لولده.
4: نعم وكتب طاق لولده.
1: نعم.
4: وكتب طاق ولده وحرم البنات.
1: نعم.
4: فهذه كذلك مخالفة ثانية.
1: نعم.
4: مخالفة ثانية أنه يعطي الولد ويحرم ولد.
1: نعم.
4: والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعدلوا بين أولادكم.
1: نعم.
4: كرر ثلاث مرات اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم.
1: نعم.
4: وجاء الراجل قال له يا رسول الله أشهد أني نحلت ابني هذا كذا هديت الولد هذا كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم سألوا ألك أبناء غيره؟ قال نعم. قال أعطيت كل واحد مثل ما أعطيت لهذا؟ قال لا. قال لا أشهد على جور.
1: نعم.
4: أي ما نشهدش على ظلم ما حبش يشهد الرسول لأن اعتبر هذا من الظلم يعطي الواحد ويحرم واحد
1: محرم واحد.
4: نعم. فالأصل في الأب أنه يعدل بين أولاده فهو أولا حرم أولاده من الدار ثانيا أعطى الولد وحرم البنات.
1: نعم.
4: وهذا مسؤولية بينه وبين ربي سبحانه. نعم. وتعالى
1: وضعية الأم الزوجة
4: معناه الزوجة ما عندها حتى إثم وحتى ذنب
1: هي بريئة
4: مدام بريئة. نعم. إلا إذا هي حبت تخفف على رجلها ولا شيء ترجع الدار تأخذ نصيبها اللي حدده لها
1: على ما ربي أظن سبحانه وتعالى. قد كي جيت نلقى خصام بين البنات وبوه قلت أنا ما عندي حتى علاقة
4: بها لا خطيها هي ما عندها. نعم. شيء الإثم يتعلق بالأب وليس
1: واضح.
4: بها
1: واضح.
4: الأمر الثاني أنها أوصاها باش ما تخرجش من الدار.
1: نعم.
4: لكن خروجها لما قالت مشات لأمها هذا لا يعتبر خروج من الدار. الخروج من الدار اللي يقصد الزوج هو الخروج النهائي.
1: نعم.
4: أنها تخرج تمشي تكري في مكان آخر.
1: نعم.
4: وإلا معناها تسكر الدار وما عايش تسكن فيها، وإلا نعم. تبيعها. فهذا هو الذي نهى عنها. أما كونها مشيت لأمها وزارت أمها ولا عدت شهر بحدا أمها ولا في عطلة مشيت مثلا سافرت، فهذا لا يعتبر خروج من الدار، والله واضح تعالى واضح أعلم سيدي.
1: كذلك سؤال أخر ما فيه رؤية، ومن الأفضل ما نجاوبوش عليه شيخ خذيب، نحن مش نجاوب الرؤية ما نعرف عليها
4: الرؤية. إحنا الرؤية دائما نقول للناس ما ليس مجالنا مجال الرؤية،
1: صحيح. مجال
4: فقه الحياة،
1: نحن عنا برنامج فقه الحياة.
4: نعم.
1: كل شيء على الظهر. عنا أم بشير من سيدي بوزيد، ربي بشرنا وبشرها وبشر المستمعين بالجنة وبرؤية الرسول.
4: آمين.
1: تقول لك توفى والدي من 70 سنة، تقول لك وترك 10 هكتارات أرض. تقول لك جاء أخويا لول مشى باع الأرض، هذا ملكية
4: غريبة كيفاش يبيع أرض،
1: حتى بقيت مستغرب أنا.
4: نعم.
1: باع مشى ثلاثة، باع 3 هكتارات، وبعدين جاء أخويا الأخر بعده باع الزكتارات وخذوا الفلوس وحدم وحدم، قال لكم بعدين كجينا نقسموا في الأرض قسموا معانا وخذوا بايهم معانا.
4: نعم.
1: خذوا هما باين وعطونا احنا باي. هذا الجزء الأول من السؤال، نجاوب على هذا وبعدين نجاوب الجزء الثاني. نعم.
4: بالنسبة لهذا الأمر معناه ما فعله الأبناء.
1: نعم.
4: الأول اللي أخذ 3
1: خطر هي قاعد تسجل في الفتوى شيخ.
4: نعم. ما فيش حرج.
1: نعم.
4: فالأول اللي أخذ 3 والثاني اللي أخذ 2.
1: نعم.
4: فهذا يعتبر أكل مال بالباطل.
1: نعم.
4: أكل مال بالباطل. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أن من أخذ شبرا من أرض.
1: نعم.
4: شبرا من أرض.
1: نعم.
4: شبر هيك.
1: شبر واحد.
4: شبر واحد مش 3 هكتارات.
1: نعم.
4: شبر من أرض أي لا تحل له. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه،
1: صلى الله عليه وسلم،
4: قال طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. أي هكا معناها يمشي على 7 أراضين ويخنقوا شبر واحد، فما بالك 3 هكتارات.
1: نعم.
4: وبأي حق معناه يأخذ هذا المال؟
1: نعم.
4: فهذا مال للورثة.
1: نعم.
4: وربي قال لا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
1: سبحان الله.
4: وهذا أكل مال بالباطل.
1: نعم.
4: والذي يأكل ماله بالباطل فهو سحت.
1: سحت والعياذ بالله.
4: والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسم نبت من سحت.
1: نعم.
4: فالنار أولى به.
1: والعياذ بالله.
4: معناه الجسم اللي ينبت من الحرام.
1: نعم.
4: ايش اللي يداويه؟ النار.
1: النار والعياذ بالله. معناه في الأصل الشيخ 10 هكتارات هذوك يلموا العائلة بعضهم، قديش نبنية وقديش نوليد، ويقسموا بالتساوي وبالتعادل. الوليد يخو باير والبيت يخو
4: باير.
1: هكا أمورهم مريك.
4: اي نعم.
1: نعم.
4: اي نعم.
1: اما انهم شبعوا خلصة،
4: وحتى بامكانهم يتوبوا الربي اذا.
1: نعم.
4: قلوبهم حيه.
1: نعم.
4: يتوبوا الربي ويرجعوا الاراضي.
1: نعم.
4: او الحق الاراضي.
1: نعم.
4: ويقسموها بينهم وبين اخوتهم.
1: نعم. الجزء الثاني من السؤال، تقول لك عندي واحد من الاخوه عندنا دار فيها 1200 متر.
4: 1200 متر.
1: مشى كتب منها 300 متر، وقال لي أمي كتبت لي شيء ما عند أمي. قالوا كسألنا أمنا، قال ما أعطاني فلوس.
4: نعم.
1: وبعدين توكن بشي يبيعوا الدار، قال لو حتى أنا عندي حق في الدار تعطيني. نعم. بي مدة.
4: هذا يرجع مثله كمثل إخوتي
1: الأول،
4: كمثل اللي أخذ 3 هكتارات.
1: نعم.
4: وزوز هكتارات هو أخذ قداش 200 متر.
1: 300 متر.
4: نعم. 300 متر. فهذا أكل مال بالباطل.
1: نعم.
4: بأي حق يأخذ؟ معناه ليس من حقه أن يأخذ ولا متر ولا شبر.
1: شبر.
4: إذا شبر طويقه من 7 أراضين فهذا 200 متر بيخنقوه يوم القيامة.
1: والعياذ بالله.
4: والعياذ بالله.
1: فالأصل يرجع 300 متر.
4: فالأصل يرجعهم ويتقسمهم.
1: بالتساوي.
4: وإلا يقدروا قيمتهم كذا وتنقص من حسابه.
1: اللي في الدار. نعم.
4: الإنعم في الدار. مثلا فرضا أنه 200 متر ب200 دينار مثلا.
1: نعم. نعم.
4: إيه نعم. وهو جاه نصيبه 500 دينار من الدار ككل، يقول له ما نخذيت بعد 200 دينار اللي هي نتاع حكم الاثنين ميتو
1: كملوا لي 300 دينار
4: كملوا لي 300 نتاعي فقط
1: وهكا تكون
4: نعم كيكون معناه يسلم من التبعات يوم القيامة ومن الذنوب والأكل المال نعم بالباطل والعياذ بالله.
1: كذلك عندنا سي محمد من المهدية يقول لك أنا نخدم كمصور في الأفراح نصور
4: نعم.
1: في الأفراح ويقول لك عندي صفحة نهبط عليها فكل العمل اللي نقوم بيها كتصور وتتعرف تصور تاع العرس وهبط قال لك مع بعضها نهبط فيها قال لك يا أخي أنا بتفضل قالوا لي له اللي تاع العمل اللي تعمل فيه لو غير جايز
4: نعم.
1: معناها تصور في الأفراح تصور نساء تصور عائلات وتهبطهم على الملا ومش لايق ثم حاجات تتهبط وحاجات ما تهبطش
4: نعم.
1: قال لك شنو الصحيح مش مو الصحيح في الحكايه هذه
4: الصحيح هو النظر مجرد النظر مش
1: نعم.
4: يصور
1: نعم
4: مجرد النظر الى النساء حرام نعم. عليه
1: وانت تصور فيه
4: وانت قاعد تصور فيه وتنشر فيه
1: نعم
4: فهذا حرام دوبل هيك يقولوا دوبل نعم. بالعربي معناه حرام مضاعف
1: مضاعف نعم
4: انت معناها ان ما يكفيش الحرام نتاع النظر نتاعك انت تروح تنشرهم في الصفحة نتاعك باش يشوفهم هذاك ومن سن سنة سيئة
1: نعم.
4: كان عليه وزرها
1: نعم.
4: ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا حتى اللي يتفرج عنده إثم اللي يتفرج نعم. عليهم عنده إثم إذا جات عرضا هيك افتحه وجات عرضا يعدي على طول مش يقعد يتفرج هذه كيفاش وهذا كيفاش وهذا
1: نعم
4: نعم
1: كذا يصور في ناس ملتزم
4: لا إذا الناس ملتزمة هذاك شيء ثاني
1: ما علي شيء نعم
4: وإذا كان معنا حفل ديني
1: نعم.
4: مثلا في درس ولا
1: ما في
4: من الأيام هذه كان فيه المولد النبوي محاضرات نعم. والأشياء نعم. اللي بيسمع الدرس يؤجر عليه
1: نعم
4: وعنده
1: أجر
4: عنده أجر لأنه هو اللي صوره
1: كان صدق
4: سمعت بسببه هو
1: كان صدق جيري تقول
4: نعم
1: نعم خلينا نأخذ مكالمات شيخ ثم نوصل نعم السلام عليكم
5: وعليكم السلام ورحمة الله
1: مرحبا اسم الكريم سيدي
5: طاهر من حفوز ولاية القيروان
1: محمد الطاهر من القيروان مرحبا سي محمد الطاهر نعم سيدي
5: وبيك يا سيدي عندي سؤالات عندي يا أخوتي
1: أرفع صوتك خويا
5: نعم
1: أرفع صوتك
5: عندي أخوتي
1: نعم
5: عندي نحن أربع أخوة
1: نعم
5: وبنا يعملوا لي في المشاكل ونعمل فيهم معاملة طيبة ونعاون فيهم بالأخضر ويعملوا لي في المشاكل كبيرة ياسر يعملوا لي فيها ويفتنوا بين أخوتي الأخرين زي ما أخوي الصغير يفتن بين أخوتي الأخرين اضطريت باش قاطعوا
1: نعم
5: اضطريت باش قاطعوا
1: نعم
5: اضطريت للأخر يعني باش قاطعوا يكذب علي ونحب نسأل في الموضوع هذا نحب نسأل الشيخ في الموضوع هذا
1: واضح
5: والموضوع الثاني أنه التسبيح نكون نخدم معناها نكون عندي خدمة نخدم
1: نعم
5: وخيط وقت راح يعني التسبيح جاهز في كل وقت
1: نعم
5: جاهز في كل وقت وإلا لا
1: التسبيح هل هو جاهز في كل وقت هل نعم
5: به السؤال الآخر عندي في بيتي يعني في داري في بيتي أسخونة كي البيت
1: عندك في بيتك
5: البيت سخونه يعني سخانه
1: نعم
5: لا كيف نسبح ولا نقرأ ولا نصلي على النبي ولا
1: نعم
5: نحي سوريتي ولا تريكويا خلعه ولا
1: نعم
5: ما انا في سروال ولا في شورت طويل ولا في ما جيز ولا لا
1: نعم
5: هذا هم ثلاثه سؤالات
1: شكرا بارك الله فيك خذ معنا انت ونجاوبك خي الغالي نمر المكالمه المواليه السلام عليكم
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: مرحبا اسم الكريم يبارك لك
6: تحياتي للشيخ سيدنا عمر بن عمر
1: شكرا بارك الله فيك
6: اسم الكريم الله يخلي بقى توا برشا ما
1: سمعناش انا جبت ولد كان
6: الله يبارك فيك
1: يا سيدي ادعي لي دعي وخير مانا
6: ان شاء الله رب يمد خطك زين ان شاء الله يا رب
1: وادع للشيخ عمر دعي وخير
6: يخليك
1: تفضلي اعطيني اسمك
6: سعاد من سوسة.
1: مرحبا يا سعاد.
6: يخليك ربي. بشير بربي أني نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل نهار وقدره منا مرة ثلاثة مرة أربع مية مرة. كتاب نتاع دلائل الخيرات. وصلت الصلاة هذيك من وحدي وليت نعمل كل نهار والورد نتاعه من كتاب دلائل الخيرات. أما خير يعني نكمل لكاتة نصلي بأربع مية وخمس مية ولا من نصلي كل نهار والوحد نتاعه حسب كتاب دلائل الخيرات.
1: نعم
6: هذا السؤال. ونحب ربي وقت دخول الصلاة العشاء وقتها من قبل يذن المغرب قطع العشاء قطر أني قريبة للجامعة الصلاة اللي يذن المؤذن
1: واضح
6: ويأذن مع بعض الزيتونة
1: واضح لنا
6: نحب الوقت أني خطر نصلي قبل ما يبدأ يذن
1: نعم وقت دخول صلاة العشاء. الله يبارك عندك حاجة أخرى أخت سعاد.
6: الله يبارك
1: شكرا نقعد معي لله والشيخ يجاوبك. شيخ نعود لسي محمد من المهدية يقول لك شيخ أنا توا نقصت من الخدمة اللي كنت تتحدث فيها شيخ اللي هو
4: نعم
1: يقول لك أنا نقصت لكن أنا مشيت باش نكمل قرايتي باش نوصل للاختصاص نتاعي. يقول لك لازمني نخدم الخدمة هذه باش ننجم نصور طري فلوس نخلص قرايتي باهي. يقول لك اللي هنا هل ترى نحاول نقص بطريف بطريف مضطر باش النجم نكمل قرايتي بهذه الخدمة ولا لازم نفركس على بديل ونخدم ونقرأ شو نعمل لنا؟
4: نعم
1: نعم
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شوف أخي الكريم
1: نعم
4: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
1: نعم
4: إذا الإنسان بيترك حاجة من أجل الله فالله سبحانه وتعالى يعوض خيرا مما ترك.
1: نعم
4: والآية في ذلك صريحة عندما يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله
1: فهو حسبه.
4: فهو حسبه
1: حلها الآية
4: فهو حسبه أي فهو كفيه ربي يكفيه يكفيه ما أهمه يكفيه شر الفقر يكفيه شر الحوجة فالله سبحانه وتعالى يكفيه. مع الآية الأخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتق الله أخي الكريم واترك هذا العمل لأنه عمل هذا عمل ليس بجائز.
1: نعم
4: معناه الدخول للحفلات بما فيها من منكرات سواء شطيح ورديح وطبل ومزمار ونحو ذلك فاتركها أخي ويتوكل على الله إن شاء الله ربي يفتح لك من حيث لا تحتسب.
1: يشيخ
4: صادقا مع ربك نعم. ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير. نعم
1: مصداق لكلامك شيخ قلت أنت أكدت قلت تكون صادق مع الله.
4: نعم
1: نسمع في شخص يقص في قصة وقعدت له مع الشيخ متولي الشعراوي.
4: نعم
1: يقول أنا نخدم في شركة كبيرة وأنا كادرة في الشركة الكبيرة ذيك
4: نعم.
1: لكن العمل اللي نخدم فيه ما يرضيش ربي سبحانه وتعالى.
4: نعم.
1: يقول مشيت للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله قل قصيت عليه القصة وقلت له يا شيخ لوك وك قال لي خضر لي الشيخ وقال لي من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه ومن يتوكل عليه. قالوا الكلام هذا بالضبط سبحان الله.
4: نعم.
1: يقول مشيت قدمت استقالتي هذا الرجل يحكي نسمع فيها قصة بقيت عجبتني برشا.
4: نعم
1: يقول هزيتك الطلب نتاعي تقديم استقالتي للرئيس الشركة باش نقدم استقالتي. يقول سبحان الله مشيت مديت استقالتي نلقاه محضر لي نقل المدينة المنورة. يقول عنده فرح شركة أخرى في المدينة المنورة نلقاه محضر لي نقلة قال لي لاني قررت باش نقلك للمدينة المنورة تخدمني في الشركة ذيك.
4: لا إله
1: سبحان الله
4: لا إله
1: أثر فيه برشا القصة نذكرها الحكاية عندها سنوات كي قريتها.
4: يا سيدي الشيء بالشيء يذكر.
1: نعم
4: أنا قبل أيام التقيت مع شخص فسلم علي سلام حار.
1: نعم
4: وكذا أنا ما نعرفوش الشخص قال لي أنا فلان وأنا كذا مرحبا بك. قال لي أنا سألتك من السنة الأولى اللي وصلت لتونس
1: سبحان الله
4: معناها 2011
1: نعم.
4: 2012 معناها أنا روحت في 2011 العطلة وبعد منها 2012 روحت نهائي. قال لي وسألتك على عمل قلت لي اترك العمل هذا لأن فيه شبهة، ومن ترك شيئا لله عوضه
1: الله. سبحان الله، باليقين يكون يقين عنه. نعم، كما قلت
4: توكل على الله ولا نعرف ولا شيء. المرة هذه تلاقيت أنا وياه وسلم علي وقال لي الحمد لله من اللي تركتك العمل ربي يفتح علي أبواب الخير وصارت معناه أحسن بكثير مما كنت عليه. هذا الإنسان يكون صادق مع ربي سبحانه وتعالى، ربي لا يتخلى عن عباده بإذن الله.
1: معناه سي محمد مهدي يترك هذا العمل ويفوض أمر الله ويبحث
4: له
1: نصيح. أكيد نصيح هذا، نحن ننصحه ونقول الشرع شو يقول ويختار يعرف ايش قاعد.
4: هذا هو هذا.
1: نعم،
4: وربي يفتح له ان شاء الله.
1: امين يا ربي.
4: كثر من الاستغفار، كثر من الصلاه على النبي
1: صلى الله عليه وسلم،
4: وكثره الصلاه على النبي ايش قال؟ اذا يكفى همك ويغفر ذنبك.
1: نعم،
4: اي هم من الهموم ربي يكفيه
1: يتفرج باذن الله.
4: وهذا لكل مهموم،
1: لكل مهمون يسمع فينا. نعم، ان شاء الله يا رب يفرج همنا بالصلاة على النبي. شكرا سيدي عمر، بارك الله فيك. احبابنا الكرام، خلينا نمشي فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.

والله بصير بما

0: صدق الله مولانا العظيم. أحبابي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أنتم في الاستماع إلى برنامج فيق الحياة. التواصل معنا 71 130 000. شيخ أنس عبد الله من نابل يقول: الناس اللي مشيوا للعرافة،
1: نعم،
0: والناس اللي عزموا ويتجزوا،
1: نعم،
0: ولك أخي يسموا أشركوا بالله أم لا؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل من يعتقد أن هناك من ينفع ويضر غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله.
0: نعم.
1: إذا يعتقد شخصا أنه اللي بينفع اعتقاد.
0: اعتقاد، نعم.
1: نعم. أما إذا مشى هذا كزيادة بلوى والعياذ بالله، زيادة مصيبة.
0: لا، كي هو مش يعتقد.
1: نعم.
0: لكن سمعوا الناس أنه مشى فلان يداوي. مشى كايوها الناس باش يداوي، ما عندوش اعتقاد. مشى كانوا مشى للطبيب.
1: لا، كانوا مشى للطبيب، فذهابه هو نوع من انواع الشرك.
0: نعم.
1: مجرد ذهابه،
0: نعم،
1: معناه بالعكس، من صدق كاهنا او عرافا،
0: نعم،
1: كانما كذب ب40 نبي.
0: يا الله، 40 نبي، مش حبابي واحد،
1: مش نبي واحد،
0: 40 نبي.
1: نعم.
0: ستار
1: جبار. فبالتالي الانسان ما يصدقهم، لأن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة
0: إلا الله.
1: إلا الله. وهذا الكائن تمشي له للعراف يقولك هاو سحرك فلان، هاو عملك فلان، هاو دار لك كذا. بأي علم هذا؟ منين جاء علم؟ إلا من الشياطين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
0: غرورا.
1: نعم. فالشياطين شياطين الجن معنى يستعين بهم، وقد يكون الكلام صحيح أحيانا.
0: نعم.
1: يقولوا له أنت مشيت لكذا وكذا، وهو فعلا مشى لكذا وكذا.
0: نعم.
1: منين عرف؟
0: يسترقون السمع.
1: فالجن معناها لهم القدرة على الانتقال ومعرفة، فبالتالي أتباعهم الكل يقولوا له هذاك في الساعة كذا كان عند فلان ولا عند فلانة،
0: حاطين مخابرات.
1: نعم، كلمة المخابرات بالضبط.
0: الشيخ
1: فبالتالي يتجنب الأمر هذا ويبتعد عنه.
0: البارح تكلمنا واحد من الأخوات تقول لي عندي سقية توجع.
1: عندها
0: سقيها وركيبها برد والحاجة
1: ركيبها يوجع.
0: تقول لي مشيت خذيت دواء وشيء. تقول لي ثم امرأة يقول هما بالعصات تكركب ولا شيء فيها. تقول لي ثم جاني راجل قال لي لاني استعملت الدوية، قال لي لاني ما كنت عاكس ما نجمش نتحرك، لاني مشيت كلت الدواء وشيء، مشيت لك المرأة اللي كركبت عيا بالعصا قمت كاني نكذب.
1: نعم.
0: قالت لي شنو الشرع في الكلام هذا؟ نمشي ما نمشيش شنو نعمل؟
1: لا، ما نمشيش، لأن مشيها إلي.
0: نعم.
1: هل هي طبيبة؟
0: نعم.
1: فإذا كانت طبيبة نمشي لها.
0: نعم.
1: لأن طبيبة هذا تعلمت العلم ووصلت إلى درجة تكتشف.
0: شيخ طبيبي كركب. شيخ طبيبي كركب. طبيب.
1: لا لا، قلت لك إذا كان طبيب نمشي له.
0: نعم.
1: لأن طبيب معناه علم،
0: أمور علمية. نعم.
1: أمور علمية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا إن الله خلق الداء والدواء. فتداووا.
0: نعم.
1: فإن الله جعل لكل داء دواء إلا السام، أي إلا.
0: نعم.
1: الموت. فتداووا.
0: نعم.
1: شاهد فتداووا، أمرنا بالتداوي، لكن نتداوى عند أهل العلم.
0: نعم.
1: أما هذا الذي
0: دجل
1: يعمل شطحات ولا يعمل كركب ولا ما أدري إيش.
0: نعم.
1: فهذا نوع من أنواع الاستعانة بالجن.
0: نعم.
1: ممكن وممكن تبرى مباشرة، تبرى وتمشي.
0: سبحان الله.
1: ممكن تمشي. ليش تمشي؟ لأن الجن معناه نفخوا في رجلها وساعدوها باش ترجع تعتقد فيهم أكثر.
0: سبحان
1: وباش
0: الله.
1: باش تلجأ إليهم أكثر.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: نعم. كذلك
1: نعوذ بالله من ذلك.
0: آمين. كذلك سي عبد الله يقول اليسر في ماء الوضوء.
1: أي.
0: كما تو واحد يدخل للسبالة للميضة يحل.
1: نعم.
0: السبالة على الأخر تاع الماء خطر ماء جامع.
1: نعم.
0: كل كائن يتوضى وماء.
1: نعم.
0: يتبرد، خاصة تو الدنيا صيف.
1: أيه.
0: ويبدأ يبرد منه ويغسل ويعاود يتوضى وهو يبرد في روحه.
1: نعم.
0: يقول لك يا أخي شنو الوضوء هذا؟
1: هذا من الإسراف.
0: نعم.
1: والإسراف محرم.
0: نعم.
1: ولا تسرفوا، ربي ولا. نعم. تسرفوا في أي شيء.
0: نعم.
1: إن الله لا يحب المسرفين، وهذا نوع من أنواع التبذير.
0: نعم.
1: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
0: نعم.
1: وكان الشيطان لربه كفورا.
0: نعم.
1: فالإكثار من استعمال الماء في الوضوء محرم. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يستعمل الماء معنا بكثرة.
0: نعم.
1: فقال له ما هذا الصرف يا سعد؟ إيش هذا الإسراف؟
0: يا الله.
1: إيش قال له سعد؟ قال له أو في الوضوء صرف يا رسول الله؟ هذا وضوره فيه إسراف. قال أو في الوضوء صرف يا رسول الله؟
0: نعم.
1: قال نعم، ولو كنت على نهر جار. إن شاء الله تكونش على في البحر ولا في واد مجرى. نعم. وانت تتوضا تقول ايش باش يخسر الماء والماء ماشي. لا، الرسول يحب يعلمنا الاقتصاد في الامور. حتى لو كنت على نهر جار، اي لا تسرف في استعمال الماء.
0: نعم.
1: فالاكثار من استعمال الماء سرف.
0: نعم.
1: وهو محرم.
0: نعم.
1: نعم. واحد قال له نقص في السبالة شوية، ولي قال لي شبي سبالة باباك.
0: ريتك اللغة والأخلاق
1: منطق
0: خلاق ريتا
1: معي هو بيت بيت الله،
0: بيت ربي معناه.
1: نعم.
0: والماء ذاك أمانة،
1: والماء معناه
0: دولة خلص
1: نعمة. نعمة. نعمة. جي انت حال على حل بشوي.
0: والله عندي ملاحظة الشيخ نحب نقولها لهنا، ثم ناس دايرين بالمسجد تول الميضة، إنسان باش يتوضا في الماء في المسجد ليش مجعولة للميضة؟ هي مجعولة للأصحاب الأعذار، الإنسان مضطر، الإنسان قاعد في المسجد قطع الوضوء. ناس دايرين بالمسجد داير سكان اللي فيها مانا، مش واحد مش اثنين مش مئة مش عام مش عامين، يخلي داره يقوم من داره يخليه ويجي يتوضا في الميضة.
1: حب
0: نفهم معنا شنو؟
1: لأن هذا إنسان جاهل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول، قال الله تعالى،
0: نعم،
1: حديث قدسي، طوبى لعبد،
0: نعم،
1: توضأ في بيته،
0: في بيتي، سبحان
1: الله، وزارني في بيتي،
0: سبحان الله،
1: فحق على المزور أن يكرم زائره.
0: محلى الحديث، سبحان الله. عاود شيخ.
1: طوبى لعبد،
0: ايه،
1: توضأ في بيتي،
0: في داره، نعم،
1: وزارني في بيتي،
0: في المسجد، نعم،
1: فحق على المزور اللي هو
0: ربي سبحانه وتعالى
1: أن يكرم زائره.
0: سبحان الله. ريهم يا شيخ،
1: معناه الشاهد في الحديث توضأ في بيتي، أن واجب المسلم أن يتوضأ في بيتي ويخرج على وضوء إلا لأصحاب الأعذار. ممكن واحد مريض مسكين ما يشدش
0: الوضوء، ولا عبر سبيل،
1: نعم، ولا عبد في السوق مثلا مشى يقضي داره بعيدة،
0: جاء على الجامع في الظهر والعصر،
1: نعم، الجاش اللي يدخل الوضوء يتوضأ،
0: ولا واحد في الجامع تقضع الوضوء،
1: نعم،
0: أما أن يقوم صلاة الصبح، نعم، يقوم صلاة الصبح من داره ويجي هكاك الميضة باش يغسل في وجهه ويتنظف ويعمل كل شيء ويخلي داره.
1: الأفضل أنه يتوضأ في بيته. طوبى لعبد توضأ في بيته.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: كذلك سي عبد الله يقول لك نعمتان مغبون
1: فيهما كثير من الناس،
0: الصحة والفراغ.
1: الصحة والفراغ.
0: قال لك يا أخي نحب في كلمة الفراغ، الفراغ هو شيء فارغ شغل.
1: معناها هنا المراد بالصحة.
0: نعم.
1: معناها هذه نعمة من النعم.
0: نعم.
1: معناه الإنسان يستغل هذه النعمة.
0: نعم.
1: في طاعة الله. أنت نعم. صحيح استغلها. نجم تصوم.
0: نعم.
1: تنجم تمشي للجامع، تنجم تقوم الليل، تنجم تمشي تحضر درس علمي ولا تعمل درس أنت.
0: نعم.
1: فهذه صحة وأنت صحيح. قد يمرض الإنسان يتمنى نهار يصوم ما يقدش.
0: سبحان الله.
1: يتمنى يمشي للجامع ما ينجمش. ليش؟ لأنه صحته تخون. ولهذا قال الصحة نعمة.
0: نعم.
1: استغلها في طاعة الله.
0: سبحان الله.
1: وفي الحديث الآخر يقول معنى اغتنم خمسا قبل خمس،
0: قبل خمس،
1: من بينها صحتك قبل سقمك، أي استغل صحتك قبل ما تمرض.
0: نعم.
1: والأمر الثاني الفراغ.
0: فراغ. نعم.
1: المراد بالفراغ هو أنه يكون عندك وقت فاضي.
0: نعم.
1: عندك وقت فاضي أنت روتريتي معنى متقاعد يا أخوي، طول النهار أنت ما عندك ما تعمل، استغل هيك الفراغ، أحفظ آية، أقرأ جزء،
0: نعم،
1: أختم كل شهر مرة، شد كتاب أقراه، فما درس لهنا في المسجد امشي أحضر فيه، فراغ أنت عندك فراغ.
0: نعم.
1: ليش الفراغ متاعك الكل يا سي بشير معديه في القهوة نهار كامل من الصباح للعشية وانت في القهوة؟
0: بلية ثم أنا شك يا شيخ. ثم ناس يعدي نهار كامل في القهوة، لا يشوف يتفقد الزوج وش ناقصة، يتفقد أولاد وقراوا ومقراوا وش مشاه وجاو، نهار كامل شد القهوة،
1: معنى هذا فراغ.
0: نعم.
1: فراغك هذه نعمة. في الحديث اللي ذكرناه اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك.
0: نعم.
1: لأن عندك فراغ استغله في طاعة الله،
0: يجي نهار ما تلقاش الفراغ،
1: ما تلقاش،
0: وهذه نعمة الفراغ.
1: نعم
0: نعم من عمل الله،
1: يصبح نعمة الفراغ.
0: نعم. وش حسبك يا رب
1: معناه نعم. وهذا الفراغ أما بتملاه في طاعة الله ولا بتملاه في معصية الله.
0: مش في حديث يسأل ابن عام ابن آدم يسأل على خمس؟
1: نعم.
0: عمره فين
1: معنى عمره لا يموت، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل.
0: نعم.
1: عن أربع، وفي رواية عن خمس.
0: نعم.
1: عن عمره فيما أفناه العمر متاعك.
0: نعم.
1: وعن شبابه فيما أبلاه.
0: نعم.
1: وعن علمه وما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه إذا قلنا أربعة، وفيما أنفقه، وإذا قلنا خمسة وعن مالي من أين اكتسبه.
0: نعم.
1: والخمسة فيما أنفقه.
0: سبحان الله.
1: نعم. ربي يصلح أحوالك.
0: أمين يا رب. كذلك سي أنا محمد الطاهر من القروان يقول لك عندي إخوتي.
1: نعم.
0: وعندي أخويا يفتن ما بينات.
1: نعم.
0: قال لك أحسنت لهم أخويتي، أحسنت لهم، عملت لهم اللي متعمل. قال لك يعمل لي برشا مشاكل، منهم واحد قال لك ديما يفتن بيني انا وخيوتي، وواحد منا يقوله يحب يعاركني مع اخوتي الاخرين، يقول لك اضطريت باش نقاطعه.
1: نعم.
0: يقول لك ماذا في ذلك؟
1: والله المقاطعه هي منهي عنها، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث.
0: نعم.
1: على ثلاث ايام عنده الحق حتى تهدى النفوس.
0: نعم.
1: اكثر من ثلاث ايام يحرم عليه ان يقاطعه.
0: لكن ثم ناس
1: وانما معناها نقول ما تقطعوش، وإنما عسلامة سلمك وصباح الخير يا جاري، أنت في دارك وأنا في داري.
0: لكن ثم الناس ما تنفعش معهم الكلمة هذه. ثم الناس الكلمة هذه ما تنفعش معهم.
1: ما تنفعش معهم
0: فعلا. نعم.
1: عسلامة خلاص، وقت اللي نشوفه عسلامة وخلاص ومش
0: لازم. هذا السيد قال معناه تحسه تعب.
1: إيه؟ إيش معناه؟ معناه يبطل الكلام عليه خالص.
0: قال قطعته.
1: نعم.
0: قطعته. قال لك عمل لي مشاكل مع أخوتي. نعم. هي كذب عليا ويهزم شو
1: هي محسوب توك يقاطع ومعناها خلاص باش يبطل
0: هو معك. كيكا النفس اللي غالب. النفس نتاعه قالت له كيكا.
1: نعم.
0: نفسه قالت له كيكا، قالت خذ ذلك القرار، وهذا قرار معناه كما قلت لك يقاطع هو زعم. نعم. باش يكف عليها هذاك.
1: نعم.
0: ما باش يقول نفس الحكايه.
1: ولهذا ممكن يزيد هو.
0: نعم.
1: ولهذا
0: قرار خاطئ صح.
1: نعم. معناها انه عسلامة سلمك وربي يكفيك شر.
0: نعم.
1: توجه الى الله. قال يا رسول الله جاري يؤذيني. قال أحسن إليه.
0: نعم.
1: ما قاليش قاطعوا، قالوا أحسن إليه.
0: نعم.
1: نعم.
0: الجزاء والإحسان إلا الإحسان. كذلك يقول لك التسبيح يا أخي في كل وقت إنسان يسبح.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليكون لسانك رطبا بذكر الله.
0: نعم.
1: ليكون معنى فليكون لسانك ذكرا رطبا بذكر الله، أي ليكن لسانك دائما ذاكرا لله
0: سبحانه وتعالى،
1: يذكر الله سبحان الله، استغفر الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، إن الله وإنا إليه راجعون، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. معناها دائما يذكر الله.
0: نعم.
1: والذاكرين الله كثيرا.
0: نعم.
1: والذاكرات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع حالاته.
0: نعم.
1: ولهذا قال الذي في القرآن قال الذين يذكرون الله
0: قياما
1: قياما وقعودا وعلى جنوبهم
0: وعلى جنوبهم.
1: نعم.
0: نعم.
1: في جميع الحالات
0: تذكر. نعم. في أي وقت
1: يذكر في أي. نعم. ما عدا عندما تكون في البيت الراحة
0: خلاء. لا
1: في الخلاء ساعتها لا تذكر الله إلا عندما تدخل أو عندما تخرج.
0: نعم. كذلك يقول لك أنا في بيتي عندي في بيتي سخونة برشا.
1: نعم.
0: قلك ساعات نبدأ نذكر في ربي ونسبح صلي على النبي في شورت مثلا
1: ما فيش حرج. لا حرج في ذلك.
0: نعم
1: لا حرج في ذلك.
0: ما ثم حتى مشكل.
1: ما في حتى مشكل. يذكر الله سواء كان الله. هو أو كانت امرأة.
0: نعم.
1: حتى المرأة في بيتها تذكر الله على جميع حالاتها.
0: وشعرها عريان وثم حتى مشكل. نعم. نجد تقرأ القرآن شيخ.
1: لا بأس نعم.
0: ثم حتى مشكل.
1: إلا إذا جاءت سجدة فلا بد إذا جاءت سجدة.
0: نعم. والناس اللي يبدأ جاي من البحر.
1: نعم.
0: في شورت.
1: نعم.
0: وفي خلعة.
1: نعم.
0: ويدخل المسجد.
1: يدخل المسجد لا ما المسجد
0: يصلي
1: لا يقول ربي سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا
0: زينتكم,
1: عند كل مسجد أي خذوا زينتكم عند كل صلاة
0: نعم
1: عند كل صلاة فهو بيصلي وبيقابل ربي وزيد ما هوش في بيته تو لو كان في بيته نقول له نجم يصلي بمريول الخلعة
0: نعم
1: سئلت عن ذلك
0: نعم
1: أنا في مريول الخلعة ونصلي في داري
0: في داره نعم
1: أنا في مريول الخلعة
0: قدام عائلته قدام بناته ما يسالش قدام عائلته قدام بناته خاصة الدنيا سخانة
1: يصلي في مريول الخلعة ما فيش حرج مريول الخلعة نعم
0: تحت الركبة
1: قدام لابس شورت للركبة
0: نعم
1: معناها الركبة مغطية ولابس مريول الخلعة ما فيش حرج لو تصلي قدام بناتك ولا قدام ولادك
0: نعم
1: أما في المسجد لا أحترم أحترم المكان المسجد
0: نعم
1: فالمسجد ولهذا في بعض المساجد فيه تلقى أثواب معلقة
0: نعم.
1: معناه اللي جاي مثلا في شورت ولا شورت كسير ولا كذا من الشباب فيلبس هيك الجلباب
0: يا شيخ هذه حاجة أنا ما نحبتهاش لأن ساعات سبحان الله تنقل عدوى تنقل أمراض طول أمراض تسبب الأفضل الإنسان يبعد عليها الحاجة
1: هذا يبعد ولكن إن شاء الله نعم
0: نعم سيدي نحن نذكرهم شيخ طبعا الجاهلين ما يحضروش الحاجات هذه
1: نعم
0: كذلك عندنا سعاد من سوسة أدخل كان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل نهار ويكون مكتوب مرة نصلي 500 مرة 400 أدخل لك رزقني ربي بكتاب تعدد دلائل الخيرات
1: نعم
0: أدخل لك قصيت ما عادش تصلي على النبي 400 و500 أدخل لك كل يوم شدك كتاب دلائل الخيرات ما هو ثم كل نهار ونهاره
1: أدخل
0: لك نقرأ كل نهار ونهار وكل الحزب
1: ترجع إلى ما كانت عليه أفضل ترجع إلى ما كانت عليه أفضل. من الصلاة على النبي أفضل لها
0: لماذا شيء؟
1: لأنه لم يرد في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهار الاثنين تقول كذا ونهار الحد تقول كذا ونهار المعنى
0: لكن يكون هذا الشيخ هي صلاة هذه يكونوا علماء حطينوا مش يكونوا علماء
1: ايه؟
0: عالم حطك الكتاب ذاك بشربط الشخص بك الصلاة على النبي
1: خلاص عندك الصلاة على النبي التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم
0: أفضل من دلائل من
1: أفضل من دلائل الخير لأن اعتقادك أنها هذه أفضل ولا اعتقادك أنها مسنونة يدخلك في البدع
0: نعم أما إذا يعملها ما فيش مشكلة
1: نعم
0: أما ما يعتقدش
1: نعم
0: ما يعتقدش
1: إن شاء الله
0: لو خير بين اثنين
1: نعم نقول له يمشي للصلاة على النبي المشروعة أفضل
0: أفضل
1: نعم
0: نعم كذلك تحب تقول لك تحب تعرف وقت دخول صلاة العشاء تقولك على خاطر المسجد بحذايا وانا ساعات اذا على الزيتونه تذن نصلي على اذا على الزيتونه
1: لا لا
0: تقولك تحب تعرف وقت دخول صلاه العشاء
1: دخول وقت صلاه العشاء عندما يدخل وقت الاذان
0: في المكان اللي انت موجود فيه
1: وقت الاذان هذا مختلف من مكان الى مكان
0: الى مكان
1: معناها تونس مثلا هنا انتم تذنوا واحنا في بنزرت مازال ما نذنش
0: كذا الوقت تقدر 10 دقائق
1: في تونس معناها أنتوا احنا في جربة مثلا نصلي وانتوا مازال ما دنتوش في تونس
0: بيه. لكن ساعات شيخ يقول لك انسان انا نخدم في القايله وفي السخانه وتعرف في الفلاحه في
1: طيب.
0: البرمه يروح تلقاه يقول لك انا نستنى بنبدا نغيم باش نموت بس نستنى صلاه العشاء يقول لك ساعات نوصل ما عادش نجم نستنى صلاه العشاء يقول لك النجمة وكي نرقد ما عادش نفيق
1: نعم.
0: يقول لك إن إذا أنا ما عادش فيا على الأخر تعبت النجم نصليها قبل بربع ساعة درجين نص ساعة نعرف
1: شوف ربي سبحانه وتعالى جعل هذا الدين يسر
0: نعم
1: يسره الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
0: نعم
1: ولكن على هذا اليسر في حالات
0: نعم
1: امرأة باش تتزوج مثلا وباش تعمل مكياج وإلى غير ذلك
0: نعم.
1: يقولها لا بس صلي المغرب وصلي العشاء راجل مريض بيدخل في عملية
0: أعذار بيمشي ورصحاب الأعذار
1: نقول له صلي المغرب والعشاء
0: نعم.
1: راجل كيما تحكي أنت هل كان وتعب وكذا لا بأس بذلك، أما لا يتخذ ذلك ديدنا، معناها
0: مرة بعد قداش،
1: مرة بعد قداش لا نعم. بأس، ما فيش حرج، أما أنه يجعل كل يوم يصلي قبل دخول الوقت فصلاته غير مقبول.
0: واضح
1: فهمت؟ نعم. أما إذا جاء

0: طريق
1: في الطريق
0: نعم.
1: متقصر
0: معناها واحد عنده يخدم في تونس
1: نعم.
0: عنده دار والده في نعم. الجنوب
1: نعم.
0: معناها هو اللي هنا
1: هو ورجع ودار داره خلاص
0: دار والده معناها
1: لا إذا دار والده هو مقيم في بنزرت وإنما جاء زائر فقط هذا كان شيء ثاني أما إحنا نتكلم على شخص دار داره هو
0: هي هذيك مش دار والده معناها دار داره
1: نعم.
0: تعتبر دار والده شنو تعتبر نعم. داره خاطر باش يمشي يقعد نهار 10 شهر باش يعدو يسكن ويبات نعم. ويقعد كل شيء نعم. لهنا هل ترى يقصر ولا يمشي يصلي
1: لا انا بالنسبه لي ما دام رجع لبلاده هذه مره اذكر وانا في الامارات
0: نعم
1: معناها فسئلت عنها في كيما البرنامج هذا المباشر
0: نعم.
1: في التلفزه ولا في الاذاعه والله ما ادري المهم فأعطيت الجواب الذي فبعض الإخوة الأساتذة معي
0: نعم.
1: كانوا يتابعوا فيها في البرنامج فقالوا لي كيفاش قلت طيب يا دكتور أنت أردني
0: نعم.
1: هو أردني الأخ هذا اللي سألني قلت له طيب وقت للتروح أنت الغادي لبلادك
0: نعم.
1: إيش يقولوا الناس يقولوا الدكتور مثلا فلان مسافر ولا في بلاده ولا رجع لبلاده ايش يقولوا الناس انت وقت اللي ترجع مثلا لبلادك ايش يقولوا
0: نعم.
1: الناس يقولوا رجع فانت بالتالي ما عادش مسافر كلمه مسافر معناها منحيه منك
0: نعم.
1: فبالتالي انت اذا لا تستفيد من السفر فبالتالي ليش باش تقصر وانت مقيم في بلدك
0: نعم
1: هذه بلدك
0: نعم
1: واصل وموطنك فبتقول لي أنا والله مقيم في الشارقة مثلا 10 سنين مقيم في الشارقة صحيح الشارقة 10 سنين ولكنك لما ترجع إلى بلدك
0: أنا نحكي إنسان شيخ هو يسكن في تونس
1: إيه نفس الشيء
0: باش يروح لدار باباه في توزر مثلا
1: نعم نفس الشيء
0: شو قعد نهير ولا نهيرين
1: نهارين ما يقصرش لأن مدام هي داره
0: دار والده
1: وموطنه
0: نعم.
1: خلاص الناس بتقول فلان روح ايش باش يقول
0: روح لداره نعم
1: جاء مصفر ولا
0: نعم
1: خلاص لما يقولوا جاء من السفر
0: نعم
1: خلاص معناه نحي السفر
0: اصبح مقيم يسافر يقصر كان في
1: الصلاه في المسافه اللي في مسافه الطريق
0: نعم شيخ عمر حسك تعب شوي اليوم
1: لا بس شوي
0: شكرا شيخ عمر بارك الله فيك جزاك الله عنا كل خير انا فرحان ديما
1: الله يفرح قلبك
0: بارك الله فيك
1: وانا افتتحنا بحضورك انت العودة هذه
0: العودة إن شاء الله شكرا شيخ بارك الله فيك
1: الله يحفظك
0: أحبابنا الكرام نتوقف عند هذا الحد في برنامج شق الحياة التحية موصولة لمحمد الفرجاني مخرج البرنامج كذلك التحية موصولة لكريم عتيق في التنسيق وهي في الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القناة الكريمة وكذلك التحية للأستاذة ملكة قسم معنا في الاستديو أحبابنا الكرام نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم لذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: وعليكم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب مستمعين الكرام عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي من سورة سبأ من الآية 10 إلى الآية 30 من نفس السورة.

صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة عطرة من سورة سبأ من الآية العاشرة إلى الآية 30 من نفس السورة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير بن عثمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 48 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جيف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
2: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن، تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
3: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل السنة والقرآن وتحدى بهما الإنس والجان، وعلم الرسول روائع البيان، وجعل محبته شرطا للإيمان، وجعل طاعته فوزا بالرضوان. اللهم صل على نبينا محمد النبي الأمي الطاهر الذكي الصادق الوفي. اللهم صل على نبينا محمد، جاء للرسل مسك الختام، نزلت عليه آيات الأحكام العظام، هو الشفيع يوم نزول الأقدام، أضاء الدنيا بنور الإسلام، وهو الشفيع يوم الزحام. اللهم احشرنا تحت لوائه، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، ولا تحرمنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم، وأهلا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع الشكر للأخ محمد الفرجاني في الإخراج التقني، والأخت كريم عتيق في الإخراج الرقمي. نواصل على بركة الله في باب صفات الحروف. تحدثنا الأسبوع الفارط على صفتي الرخاوة والجهر، قلنا وبينهما اللي هي صفة التوسط، والحروف متاع الوسطية هنا مجموعة في كلمة لن عمر، وإلا نقوله عمرو نل، يعني اللي هي اللام والراء والنون والميم والعين، خمسة أحرف. الحروف هذه الصفة متاحة اللي هي صفة فهم، الحروف هذه الخمسة هي حروف وسطية، يعني حروف بينية، يعني لا يجري معها الصوت جريان كيف مثلا حروف الرخوية، ولا كيف نقول مثلا أس في الزمن، وإلا ما هيش شديدة كيف ما نقوله احنا مثلا أد ولا أب، ينقطع الصوت مع الحروف هذه. به الحروف هذه مثلا اللي هي الخمسة أحرف هذم، مثلا حرف اللام، يعني عند النطق بحرف اللام يعني تقرع حافة اللسان وما يحاذيها من لثة الأسنان العليا، يعني فعند خروج الهواء الحامل الصوت من الرئتين ويمر بالحنجرة يحرك الوترين الصوتيين، بعد يصطدم بالمخرج، يعني فلا يجري معه جريانا تاما كحروف الرخاوة، ولا ينحبس انحباسا تاما كحروف الشدة، ولكنه ينحرف ناحيتي مستدق اللسان يمينا ويسارا. وزمن هذا الحرف هو زمن تصادم زمن تصادم طرفي عضوي النطق، يعني حافة اللسان مع لثة الأسنان العليا مع جريان صوت، يعني ضئيل جريان ضئيل للصوت. يعني احنا كيف نقولوا نحسوا اللسان يمشي على اليمين يعني وعلى اليسار، وهكا فيه هو في من صفات متاع من صفة يعني صفة الحرف هذية بخلاف الخمسة صفات متاعو الثابتة اللازمة هذية، فيه صفة الانحراف. باهي الانحراف شنية؟ يعني هو الميل، تحس لسانك كاية على اليمين وعلى اليسار، كأنه كيف نقول وإحنا وقت الطيارة هابت هكا جوانح متاحة على اليمين وعلى اليسار يعملوا كاية، يعني هذيك الانحراف صفة هذيك هي اللي خلات الوسطية في الحرف هذية ما يجريش جريان تام يعني كحروف الرخاضة وما ينحبسش، يعني يقولوا كيف الكلام هذايا ينطبق زاد على حرف الراء. يعني كي نحسوا كيف نقولوا كلمة حرف الراء كيف ننطقوه، نقولوا مثلا حرف الساكن نقولوا أر، يعني فما فرجة صغيرة في وسط اللسان بين طرف اللسان واللثة، يعني يمر منها جزء من الصوت، يعني نحسوه نلاحظوا أن الصوت أذي يجري فيها جريانا ضئيلا أقل من جريانه في حروف الرخاوة. مش كيف نقوله أر، ما هيش كيف نقوله أس ولا أش، أذي بالنسبة الحرف الراء. لكن حرف الراء هو الحرف الوحيد اللي فيه سبعة يعني صفات، فيه الانحراف وفيه التكرير. به بعد نلقاو حرف النون، النون زاد حرف وسطي عند النطق بالنون. المخرج متاع اللسان يعني قارع طرف اللسان لسقف الحنك، كيف نقوله نحسوا طرف اللسان السق بسقف الحنك، يعني بحذاء اللثة الفوقانية متاع الأسنان العليا. كيف نحاولوا احنا كيف نسكروا الخشم الخيشوم متاعنا نسكروه ونقولوا ما فماش، يعني نحسوه حرف شديد يعني ما يجريش معاها الصوت، لكن هو يعني عنده مخرجين هوك النون معاها أكا الغنة. هذيك الغنة في حرف النون هي اللي عملت الوسطية في هذا الحرف. نفس الكلام ينطبق على الميم. حرف العين هو الوحيد كيف نقوله ونخرجوه من المخرج متاعه الصحيح، يعني الصوت فيه يعني يمشي يجري زمنا ضئيلا ثم ينقطع. هذايا يعني خلق من الله سبحانه وتعالى. يعني قلنا بالنسبة لللام الانحراف هو اللي عمله هذه البينية. بالنسبة للحرف الراء كيف الانحراف والتكرير هو اللي عمل البينية في الحرف هذايا. في الحروف الأخرين النون والميم الغنة اللي هي المخرج متاعها من الخيشوم هي اللي عملت الوسطية للحرف هذا. كيف احنا كان نسكروا الخشم ونقولوا أم، كيف نقولوا هك أم ينحبس الصوت يعني ما فهمش، لكن الغنة هي اللي عملت الوسطية الحرف الميم والنون. العين هو خلق من الله سبحانه وتعالى. يعني هذم الحروف البينية اللي قلنا يعني مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لن عمر. بين الرخاوة والشدة نلقاه حروف الوسطية اللي هما الحروف الخمسة هذوما. بارك الله فيكم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا. الاسم؟
4: اسمي مريم.
3: مريم، أهلا بمريم. منين يا مريم؟
4: مش هديدة، ولاد جفة.
3: مرحبا بيك بنتي. قديش عمرك؟
4: عمري 13 سنة.
3: 16؟
4: 13.
3: 13، باهي. عايشني باش تسمعنا.

0: ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
1: قل قولا ثقيلا.
0: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا ناشئة الليل.
1: عاودها مريوم الآية هذه عاودها.
0: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار لسبحا طويلا.
1: لا إن لك في النهار سبحا طويلا.
0: إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب

0: جميلة.
1: قول لك ايه؟ قول واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
0: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
1: ما هيش نعمة رو نعمة نقول وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. شوف النعمة هيك ذيك فوقها فتحة، قول أولي النعمة ما تقولش أولي النعمة.
0: وذرني والمكذبين أولي النعمة
1: لا لا
0: ومهلهم.
1: مريومة، قول أولي النعمة. أولي النعمة
0: قول النعمة ومهلهم
1: ليه عادة
0: قليلا.
1: مكسورة؟ نقراها الكل صحيح، نقول اوكي اسمعها بالكده مرة أخرى. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
0: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
1: الله يبارك فيك مريوم، قديش حافظة من القرآن أنت؟
0: حافظة 13 حزب.
1: ما شاء الله. اما هذه صلح حركه، عاودت زاد قريتها بالغلط، ثبت في المصحف تو تلقاها اولي نعمه نعمه نعمه هي شيني، فهمت؟ مفتوحه يعني. باهي ربي يبارك فيك.
0: نحب نقرا دعاء.
1: ان شاء الله تويك عنا مكالمات بقدره ربي ان شاء الله. مره اخرى اقرا لنا الدعاء مريوم. باهي ربي يبارك فيك، احسنت على هذه التلاوه، شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. سلام.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم؟
0: أنس من ولاية أريانا.
1: مرحبا أنس، قداش عمرك ولدي؟
0: 9 سنوات.
1: 9 سنوات. شنو باش تقرا لنا؟
0: سأقرأ ما تيسر من سورة الصغار إن شاء الله.
1: تفضل سيدي.

أنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم

0: يسألوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
1: الله يبارك فيك يا أنس، ما شاء الله عليك ولدي، أحسنت. قديش تحفظ من القرآن؟
0: إن شاء الله 5 أحزاب.
1: هاي الياسر ما شاء الله قرايتك باهية، وإن شاء الله ربي إن شاء الله يعلمك وتحفظ لنا القرآن وتولي لنا قارئ باهي ممتاز
0: إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك، أحسنت.
0: سيدي العرب.
1: نعم بابا.
0: نحب قولك حاجة.
1: قولي سيدي.
0: نحبك نكمل نهض القرآن الكريم الكل. نحب نجي ونقرأ في إذاعة زيتونة من القرآن الكريم.
1: جي على الرأس والعين باهي. إن شاء الله إن شاء الله ربي يا ولدي يحفظك ويسر لك أمورك الكل إن شاء الله. أحسن
0: إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: أخويك.
1: عايشك الله يبارك فيك. الاسم
2: علي سيدي بوزي.
1: مرحبا بيك سي علي.
2: على بركة الله.
1: شنو باش تسمع؟
2: أول صوت القمر.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.
1: عاود هالآية الثانية. وإن يروا
2: آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.
1: عود هالآية وقلقل لي الجيم بالقداء. قول يخرجون من الأجداث.
2: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أن مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.
1: الله يبارك فيك سي علي. باه أحسنت. أحسنت على هذه التلاوة. قاعد ما هو تحفظ قديش عندك؟
2: انا نمشي بالجمعيه الساعه مختص التجويد معناها نعمل انا رابع وان شاء الله حافظ ما شاء الله.
1: ربي يبارك فيك يا سيدي. ربي يثبتك ان شاء الله.
2: اخترت صورة القمر لاني هي الرائات فيها صعيبه شوي.
1: اي وزيد ركز لنا شويه في الحروف نتاعك باش نحب وتخلصهم من بعضهم اكثر يعني ما نحبوش نقولوا وإن يروا لا نحب وإيا فهمتني نحبوا المرقق مرقق والمفخم مفخم كل حرف ياخذ الصفات نتاعه الصحيحه الكل باش يخرج صحيح وسليم. ربي يبارك فيك يا سعري. احسنت على هذه التلاوه. ناخذ مكالمه اخرى.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا.
3: عايش. ربي يبارك فيك. باش نقرا من سوره الانبياء ان شاء الله.
1: الاسم
3: ام فرح.
1: ام فرح منين؟
3: ولاية بنزرت.
1: مرحبا بيك. باش تقرا معنا سورة؟
3: سورة الأنبياء إن شاء الله.
1: الأنبياء تفضل. الله
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض.
1: عودها.
3: قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر.
1: عاود وما تنساش المادة الطبيعية عادة. ما نقولوش بل قالوا. يلا.
3: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: الله يبارك فيكم فرح، ما شاء الله عليك، أحسنتي تلاوتك باهية.
3: الحمد لله وفضل الرب
1: باه. وعندك القرآن قداش تحفظ من القرآن؟
3: إن شاء الله يمكن تقريبا نكمل 5 ورقات إن شاء الله.
1: ما شاء الله ربي يثبتك إن شاء الله ويكبس روحك باش تكملهم النفيسة ورد بالك. فك في البداية القاف زيد هزها شوية.
3: ها؟ إن شاء الله.
1: القاف نقولوا إقو هزوها فوق، وكل ما تزيد تفخمها تكون أزين. بتبيع ما نقولوش إقا قا ولا فهمت الحروف المفخمة. إقو ترابة هزها هاي عبي فيها الفم خليهم عبي بالقداء يعني الفراغ هذاك الكل. أحسنت ورد بالك مرة آتك هاو عندك شوية تكرير زيد. ها؟
3: إقو ترابة للناس
1: باهي. ورد بالك من رأيت ما نقولوش قر ربي نقولو قر أر حكينا عليه اليوم هذا الحرف الوسطي. ربي بارك فيك أحسنتي شكرا على هذه التلاوة أم فرح. ناخذ مكالمة أخرى.
4: السلام عليكم.
1: مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله.
4: أبير.
1: الحمد لله. الاسم؟
4: الحمد لله منصور.
1: أهلا بسي منصور.
4: أبير.
1: منين سي منصور؟
4: القيروان.
1: من القيروان. شنو باش تقرا لنا سيدي؟
4: عبس.
1: تفضل اي نسمعوك.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى فما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى فأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره.
1: الله يبارك فيك سيدي. سيدي منصور.
5: نعم.
1: بارك الله فيك على هذه التلاوة. باهي التلاوة متاعك وزيد ركزنا شوية في الباهية في الحروف باش ما كيف باش تخلص الحرف المرقق من المفخم باش ما نقولوش خلقه ونقولوا نطفة نو ها نقولوا خاء كيف يبدأ مثلا حرف مستفل ما بينات زوز حروف مفخمين ما نقولوش خالة نقولوا خالق خلقه ها
5: ان شاء الله
1: والضمه والكسره هذا الكل يجيب طرداده يعني ديما وتركز تو طرداده يزداد فيه تجملا باهي التلاوه نتاعك ما شاء الله عليك عم منصور شكرا على هذه التلاوه نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هك
5: ان شاء الله
1: ربي يبارك فيك ناخذ مكالمه اخرى
6: الو
1: السلام عليكم
6: اهلا عسلامه
1: في العرض عسلامه
6: هنيه من قصرين
1: هنيه
6: هنية من القصرين
1: مرحبا بك لاله هنية
6: هي نعم مرحبا بك وانت وقت
1: شنو باش تقرا لنا؟
6: نقرا سورة القارعة
1: القارعة تفضل اي
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة
1: قول وما أدراك وما أدراك
6: وما أدراك
1: لا مد شوية في الميم قول وما أدراك
6: ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
1: لا لا لا في عقلك في عقلك عاود
6: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
1: باهي اسمعني انا اسمعني لاله هنية قول يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
6: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
1: لا كالفراش كالفراش قول
6: كالفراش
1: مش فيه مش فيه قل كالفراش المبثوث
6: كالفراش المبثوث
1: صحيت اي
6: وتكون الجبال كالعهن المنفوش
1: به
6: واما من ثقلت
1: فأما
6: من ثقلت موازينه فهو في عيشة
1: الراضية اسمعني قول كي قول فأما من ثقلت ثقلت ترى
6: فأما من ثقلت
1: ثقلت
6: موازينه
1: ثقلت قول ث
6: فأما من ثقلت
1: لا لا اسمعني
6: موازينه
1: تسمع فيا بالكدا ولا لا
6: اي نسمع فيك
1: ترى قول ثقلت
6: ثقلت
1: لا
6: ثقلت
1: في عقلك في عقلك قولها في العقل قول ثقلت
6: ثقلت
1: قول ثقلت موازينه
6: ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية
1: فهو في عيشة الراضية
6: فهو في عيشة الراضية
1: عيشة عيشة الراضية
6: فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه